0: Le football ne se résume jamais au score. Il y a les choix, les tactiques, les moments qui changent un match et les débats qui les prolongent. Nos spécialistes décryptent et analysent. L'autre match du lundi au vendredi à partir de 16h sur Média.
1: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً، حياة أونلاين منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
2: حياة أونلاين، حنان السوري.
1: كن واعياً أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العادة في حلقة جديدة من حياة أونلاين، حيث نواصل الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. اليوم الذكاء الاصطناعي أصبح موجوداً في كل مكان، كيساعدنا في الكتابة، في البحث، في الترجمة، في البرمجة، صناعة الصور وصناعة الفيديوهات، لكن التكنولوجيا نفسها يمكن أن يستعملها شخص آخر بطريقة مختلفة تماماً. اليوم كيستطيع الذكاء الاصطناعي باش يساعدنا في كتابة الكود، في تحليل المعلومات، في صناعة رسائل مقنعة وحتى تقليد الأصوات وأسلوب الأشخاص. وهنا ربما كتظهر أسئلة جديدة، واش أصبح القراصنة أقوى بفضل الذكاء الاصطناعي، وهل يمكن أن يصبح من الصعب علينا التمييز بين الحقيقي والمزيف، وطبعا واش يستطيع الذكاء الاصطناعي يحمينا بالطريقة نفسها اللي يمكن أن يهددنا بها. هادشي اللي غادي نناقشوه اليوم في حلقة اليوم من حياة أونلاين مع ضيفي الكريم أستاذ عبد الحي السعيدي، اللي هو مهندس متخصص في التكنولوجيات الحديثة. سي عبد الحي، مرحبا بك معايا في حياة أونلاين.
3: مرحبا أستاذ حنان، تحية لك وجميع المستمعين ومستمعات ميديا راديو.
1: مرحبا بك. طبعا نحن اليوم الحلقة ماشي باش نخوفوا الناس من الذكاء الاصطناعي، لأنه عنده إيجابيات.
3: طبيعة الحال، طبيعة الحال هي كيبقى المجيء ولا الثورة اللي دار الذكاء الاصطناعي واحد الحاجة بالأبرز الحوايج اللي بغينا نقوله، هو أبرز الحوايج اللي جات بهم التكنولوجيا ولا النهضة التكنولوجية اللي ولينا كنعيشوا من ابتداء من 2014-2015 لدابا، يعني هاد العشر سنين الأخرى أهم حدث اللي وقع في التكنولوجيا ولا الثورة الرقمية هي مجيء ديال الذكاء الاصطناعي اللي خلى هاد الرقمنة هذه اللي ولات تمشي بواحد السرعة اللي ما كناش موالفينها من قبل. يعني إذا بغينا نقوله كما سميت أنا دابا الثورة الرقمية ولا النهضة الرقمية، كان نقدروا نقسموها

0: لجوج يعني من لي زاني 2000 2000 حتى 2010 2014 ما جي ديال الذكاء الاصطناعي خلاها تمشي بواحد السرعه مخالفه للريتم باش كانت غاده.
1: الوتيره ديال رجعت اسرع مع العلم انه الذكاء الاصطناعي راه على عكس ما كيعتقد بزاف ديال الناس انه عاد بان هذه واحد العامين وثلاث سنين في حين انه الذكاء الاصطناعي راه من زمان كاين.
0: لا مش حال هذه
1: لكن
0: الاستعمال ديالو وطرق الاستعمال ديالو وهاد الطريقه باش وهاد السرعه اللي قلنا كيديفلوبا بها هي اللي خلاتنا اننا نلاحظوا هاد الذكاء الاصطناعي وطول موند اون بارل كما كنقول كلشي كيهضر عليه. علاش؟ حيت ولينا كما قلتي في التقديم مابقيناش كنميزوا ما هو حقيقي وما هو مصنوع بالذكاء الاصطناعي ولا مزيف بالذكاء الاصطناعي. ولات بزاف ديال الناس كيتعرضوا للنصب ولا احتيال اكوز ديال الذكاء اصطناعي ولينا كونيكتي بزاف لي سمارت فون ديالنا ولا الحواسيب ديالنا ولا مكونيكتين بانترنت بصفه عامه بواحد الوتيره واحد المده اللي ما كناش كنكونوا فيها كونيكتي. دونك هذه المسائل كامله هي اللي خلاتنا نطرحوا هذه التساؤلات كامله. ما هو ايجابي؟ شنو هو اللي سلبي؟ كيفاش نتعاملوا الى وقعنا في فخ ولا وقعنا الضحيه ديال قراصنه؟
1: قبل ما نهضروا على يعني الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالامن السيبراني خلينا نهضروا على الذكاء الاصطناعي. كيف ما قلتي بانه ولينا كلنا كنستعملوا الذكاء الاصطناعي من صغيرنا لكبيرنا كنستعمل الذكاء الاصطناعي بنسب متفاوته وبادوات مختلفه لانه طبعاً. ادوات الذكاء الاصطناعي حتى هي رجعات متوفره ومختلفه. شنو ابرز في نظرك انت ابرز مجال اللي يستعمل فيه الذكاء الاصطناعي او لا ربما حتى احنا من اشياء بسيطه من الكتابه من قبل نوصلوا التصوير والفيديوهات واش الذكاء الاصطناعي غزا جميع المجالات؟
0: هادشي اللي بغيت نقول لك هو انا توقعتك تقولي لي واحد السؤال ديال زعما فينا هو المجال اللي غزا فيه وغادي تصعب عليا الاجابه حيتاش كل المجال ديالو الاهميه ديال التكنولوجيا بصفه عامه وعلاش جات التكنولوجيا كيبقى الهدف واحد هو تسهيل الحياه تسهيل الحياه ديال من هو ديال داك الانسان اللي كيستعمل عمل تكنولوجيا في المجال ديالو. دوكو الذكاء الاصطناعي فجاء كل واحد حاول يسهل حياته ولا مجال العمل ديالو فاش كيشتغل باستعمال الذكاء الاصطناعي. داكشي علاش ولينا كنشوفوا مثلا كل شركات اللي بانوا ديال الذكاء الاصطناعي كيسيبليو المجالات كاملين. دونك انت الا كنتي استاذ ولينا كنشوفوا مثلا مواقع كيقول لك هذا، انت كنتي مدرب رياضي هذا، كنت عندك مقهى ولا ريستورون هذا البرنامج ديالك وداكشي كامل كيكون مصايب بالذكاء الاصطناعي. دونك المجالات اللي هذا ما نقدروش نحصروها في مجال واحد ولا جوج، ولكن في كاع المجالات في الذكاء الاصطناعي ما خلاش واحد الحدود اللي نحصروه فيها وكيفاش يديفلوب. وهادشي باش جا تلقى راسينا استغلوا هاد المساله هادي لصالحهم وحاولوا حتى هما يستغلوا الذكاء الاصطناعي في جميع المجالات. دوكو لي سيبل ديالهم كيكونوا ولا الضحايا ديالهم في جميع المجالات. دونك انت ولا انت اللي كتسمعنا دابا انت ربما تكون ضحيه ولا تكون سيبل لواحد واحد
1: هاكر
0: قرصان واحد البيغات اللي يقدر تكون ضحيه ديالو غدا من غدا.
1: واخا نقدر نسولك ربما بما انه كنقولوا ان الذكاء الاصطناعي غزا جميع المجالات، شنو في نظرك المجال اللي يصعب انه الذكاء الاصطناعي يبرز فيه؟
0: وشوف حضرت واحد نيس في في في في واحد الحلقه كنا كنهضروا على الابداع كنا كنهضروا على الابداع وهنا هضرت على ان كيفاش مصايب الذكاء الاصطناعي وكيفاش تتخلق الذكاء الاصطناعي ورجعنا بان الانسان هو اللي مصايب الذكاء الاصطناعي. يعني ديما كاين واحد
1: لمسه بشريه.
0: دونك هذا غير هي السرعه باش كيفاش كيفكر الذكاء الاصطناعي وهذا ما عندها حتى علاقه بالسرعه ديال كيفاش كيفكر الانسان ولا الذكاء البشري. دونك هي هنا اختلاف ديال السرعه، ما هو ديما كيكون واحد تغلب واحد لافونتاج عند الانسان بارابور الاله. دونك العقل البشري ودايوغ هي باش ميزنا الله سبحانه وتعالى باقي المخلوقات، السرعه ديال المعالجه هي اللي كتخلي الفرق. المجال اللي غيبرز فيه الذكاء الاصطناعي كيبقى

0: هضرت على كيفاش مصايب دونك دوك لي زينبوت والاوتبوت اللي عطيه الانسان هي اللي كتخليه. انا الا بغيت الذكاء الاصطناعي مثلا يكون بارز في هذا المجال فالانسان الاولي واللي موجهوا ليها ولا لو بغيتو يكون
1: فوق. اذا هو غيصعب عليه يبرز في المجالات اللي فيها الابداع البشري.

0: الناس ديال دوك اللي بغاو يصايبوا داك الذكاء الاصطناعي ويوجهوه وفورماوه مزيان وقادوا داك الذكاء البشري باش يكون خطير في الطب. فهذا المثال هذا اللي عطيت. وضيق داك الشيء علاش ولينا كنشوفوا بزاف ديال الادوات في الذكاء الاصطناعي كتخصص في مجالات. مثلا كنلقاو ذكاء اصطناعي خاص بالصور وخاص بالفيديو وخاص بانشاء
1: محتوى
0: كيف ما كان. دونك الانسان اللي كيوجه هذا الذكاء الاصطناعي ولا هذه الاداه باش تكون متفوقه ولا
1: في المجال اللي هو غادي يبغي. واخا مجال امس سيبراني ماذا تغير في هذا المجال بعد دخول الذكاء الاصطناعي فيه؟
0: في مجال ديال القرصنه بصفه عامه بالمجيء ديال شات جي بي تي بحكم انه كان هو اللي دار البوز في الاول وارتبط الاسم ديال شات جي بي تي بالذكاء الاصطناعي. شحال واحد كيسحابوا الذكاء الاصطناعي راه هو شات جي بي تي. حنا نمشيو في هذا الطرح هذا. كانت مثلا لا سولتيه واحد الاسئله بحال هذه كيف اخترق ولا تعطيه اوامر ديال انه يخترق ولا يوجد ثغرات كان كيجاوب بالرفض. دوكو كانت التوجيه ديال هذا الذكاء الاصطناعي انه ما يمشيش مع
1: ما يساعدكش
0: في هذا المجال كيقول لك لا انا اسمح لي انا ماشي هنايا باش نعاونك انك تخترق وكذا وطاطا. دونك كان واحد التوجيه ديال انك باش لا بغيتي تتعلم هذا. باغ كونتر كان وسائل باش راوغ مثلا تشات جي بي تي ولا الذكاء الاصطناعي باش توصل لواحد المسائل اللي
1: يعني بالنسبه لي اختراق مباشره
0: طبيعة الحال
1: حتى اللي غيعطي داك
0: الكونتر ربما يقول له لا انا طالب مثلا انا طالب اكاديمي ولا كنوجد.
1: ممكن تقول له يعطيك
0: ماشي بالضروره تشات جي بي تي ولكن كاين بزاف ديال الادوات ديال الذكاء الاصطناعي اللي سبيسياليزي في هذا الشيء هذا. دونك انا كندخل اصلا داك الذكاء الاصطناعي هو موجد على انه يجاوبني ويعطيني اجوبه على اسئله ديال الاختراق ولا نعطيه مثلا واحد الكود ونقول له شوف واش محمي من هالطريقه ديال لاتاك SQL injection مثلا كنا هضرنا عليها في حلقات اخرى. شو واش محمي مزيان من لي زاتاك دي دوس ولا واش لي تيب ديال مثلا لي مود باس اللي خصني نعطيه واش كاين فيها دي كاركتيرستيك ولا لا. المهم داك الذكاء الاصطناعي كيكون مقري على هذا الاساس هذا. ديكو التعامل مع داك الذكاء الاصطناعي كيكون مبني على هذه المسائل.
1: واخا شحال هذه قبل بروز الذكاء الاصطناعي في هذا المجال ديال امس سيبراني واش كان على المهاجم او القرصان او البيرات او الهاكر كان عليه يكون عنده واحد المهارات معينه باش يقدر يعني يخترق ويمارس داك الشيء اللي يبغيه سواء من الرسائل الاحتياليه سواء من اختراق الحسابات. والآن مع بروز الذكاء الاصطناعي ولا ممكن أي حد يكون مهاجم يكون هاكر؟
0: نجاوبك ديريكتومون وي. علاش؟ حيت كما قلت قبيلة في التقديم اللي درت هو أن الذكاء الاصطناعي جاء من أجل أن يسهل الحياة. دونك أنا أوتونك مثلا هاكر ولا واحد باغي يتعلم الهاكينغ غيسهل عليا أنني نتعلم واحد مصطلحات واحد الأدوات ولا كيفاش نتعامل بواحد الأدوات باش نوصل لواحد الهدف معين زوين ولا خايب هذيك هضرة أخرى. ولكن هي ديك المهارة ديال أنني نخترق وكيفاش نأتاكي مثلا ان سيستيم كيفاش نشوف نقلب على لي فايل اللي فيه نشوف الطرق ديال انني كيفاش حنا نهضروا انني نخترق انني نحمي مثلا ان سيستيم عندي وبغيت نتعلم الحمايه ديالو. دونك بحال بلوز او موان كتعلم الهاكينغ بالمقلوب بطريقه عسكريه بطريقه اكزاكتومون. دونك هاد الشيء كان شحال هادي صعيب يعني لما كنت عندك مهارات وما كنتيش اصلا انفورماتيسيان بين قوسين ماشي بالضرورة قاري لانفورماتيك ولكن عندك مهارات ديال انك كتعامل مع ادوات رقمية ما كنتيش قادر ولا انك تلقى دروس مجانية ديال الهاكينغ كانت شبه مستحيلة. ما نقولش صعيبة ولكن ما نقولش مستحيلة ولكن شبه مستحيلة ولا صعيب انك تلقاها ولا صعيب انك تلقاها عند واحد اخر. شحال هادي كتلقى مثلا شباب اللي كيشريو كتوبة ولا دي فورماسيون ديال التعلم ما كتلقاهم وصعيب اصلا يقول لك راني كنتعلم الهاكينغ ولا ربما كان ديما الارتباط بالتعلم ديال الهاكينغ ولا ديال الحمايه كت بحال
1: شبهه
0: وزائد في المجتمع حنا كان عندنا ثقافه هاكر يساوي شبهة.

0: العيب انه في الحلقه الماضيه هضرنا على
1: ان الانسان الهاكر ما سي با توجور انسان خايب. الهاكينغ فيه زوين والخايب مقسوم على جوج ولا نقولوا ثلاثه
0: اللي كاينين تماما. وكندعوا الساده المستمعين والمستمعات انهم يرجعوا لحلقات سابقه ديال الحياه اونلاين وهضرنا بالتفصيل على الوايت
1: هات والبلاك هات
0: صح. يعني باش يفهموا الفرق ما بين المهاجم الخطير والهاكر اللي هو بالعكس يحمي يكتشف الثغرات اللي يحميها. شكون هو الاخطر؟ واش هو الهاكر التقليدي ام الهاكر اللي كيستعمل ادوات الذكاء الاصطناعي؟
1: وما كاينش فرق بيناتهم، كيبقى هاكر هي الهدف ديال كل واحد فيهم، هذاك هو اللي واش خطير ولا ما خطيرش ولا شنو كيدير بداك المهارات اللي عنده في الهاكر.
0: لا انا قصدت شكون الخطير، يعني شكون اللي هو ما تعقش به.
1: اللي ما تعقش به بيان سور بالذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي حيت الذكاء الاصطناعي ربما يعطيك واحد الحاجه اللي نتايا ما رديتيلاش البال، هو غير دلها البال حيت هو مقرع على دوك على هذوك لي ديتاي ولا لي بتي ديتاي اللي ما كتشوفش نتايا. دونك هذا هو الاخطر. ربما التقليدي ربما هو براسو يغفل على واحد الادوات ولا ما يردلهمش البال. باغ كونتخ اللي بدك اصطناعي هذه هي الميزه ديال الذكاء الاصطناعي اللي هضرت لك عليها قبيله، الطريقه باش كيفكروا السرعه ديالو ولي ديتاي ما كيزقلهمش. دونك هذا الشيء زعما الكفه اللي كنرجعها هنا.
0: شنو الحاجه اللي ربما انت بديتي قبيله بواحد النقطه مهمه انا خليتها لاحقا باش نرجع لها، قلتي انت اللي كتسمعنا ولا انت اللي كتسمعينا راه ممكن تكون ضحيه ديال الهجوم السيبراني بالذكاء الاصطناعي بدون انك تدري بدون ما تعرف. لانه هاد ادوات الذكاء الاصطناعي كتخلي انه يعرف يركز لك لي بتي ديتاي اقل تفصيله اللي ربما كيف ما قلتي انت المهاجم التقليدي غادي يغفل عليها او لا. غنقولوا احنا هذه معروفه
1: اكزاكت
0: شنو هما الاشياء اللي ربما
1: نعطيك مثال
0: باش حنا نردوا البال.
1: فهمتك. نقدر نعطيك مثال مثلا ديال مؤخرا ولينا كنشوفوا صناعه ديال بالنسبه حتى لي ديفلوبر ولينا كنشوفوا مثلا مواقع ولا ادوات ديال الذكاء الاصطناعي ديال صناعات ديال لي زابليكاسيون موبيل مثلا ولا سهله كتدخل كتقول له بغيت انا انصايب ابليكاسيون كدير هذه وكدير هذه وكدير هذه وكيجينيري لك واحد الابليكاسيون اللي كنتي كتصايبها مثلا في شهرين ولا ثلاث شهور ولا دابا الذكاء الاصطناعي صايبها لك في نص ساعه خمسه دقائق كتلقاها واجده. ديك لابليكاسيون ربما ما كتلقاهاش مغطيه ولا محميه بواحد الطريقه كومي الفو، وانت كتاخذها ربما كتلقى فيها مثلا الهاكر يقدر يستغل فيها واحد المسائل اللي هي خبيثه. انت بلانستالاسيون ديالك لديك لابليكاسيون كيكون عنده هو صلاحيات الوصول لبزاف د الحوايج، منهم تصاور، منهم لي فيديو، منهم معلومات ولا دي دوني شخصيه اللي كيكونوا عندك مثلا في سمارت فون. انا عطيتك هذا المثال ديال لي زابليكاسيون اللي كيتانستالاو بدون
0: اللي كيتانستالاو. هذه نقطه مهمه حتى هي ديال المساله ديال انه ولا كل واحد كيبغي يدير ابليكاسيون، ماشي تانستالي ابليكاسيون انما انت كتجينيري ابليكاسيون وكتصاوب ابليكاسيون. هادشي اللي كنهضر
1: عليه هادشي اللي كنهضر عليه
0: شحال هادي كيف ما قلتي انت كان خصك تكون مهندس ولا تكون
1: تماما
0: دابا ولا خليني انا يعني
1: السهوله اللي ولات ولات فوالا هذا هو اللي تين كنهضر لك القضيه ديال السهوله. كل ما سهلت كل ما ولات الخطوره اكثر. انا كنهضروا
0: بالاضافه
1: ديال الحمايه
0: صح من غير السهوله. عبد الحي هو شنو اللي كيخلي الناس كلهم غير حيت طوندونس الناس كيديروا ابليكاسيون حتى انا ارى نصب ابليكاسيون؟
1: انت جاوبتي استاذه حنان، هو طوندونس والطوندونس والمظاهر وانستغرام دي تروك شحال واحد مثلا كتلقى. نعطيك مثال حنا نمشيو بعيد ديال مثلا انا صايبت بروجي غيال درت واش نقولك مقهى مثلا ولا مطعم شحال هادي ما كانش كلشي كيدير مثلا سيت او ابليكاسيون. دابا بالسيما الذكاء الاصطناعي كيقدر يجي مثلا ماشي بالضروره هو واحد اخر غادي يصايب له هاد المسائل هادي اللي قلنا في خمسة دقائق ولا نص ساعه ويجي يبيعها له. الخطوره هنايا هو ان مثلا ذاك الموقع ولا ذاك المقهى ولا ذاك المطعم كيولي خدام بهذا لو سيستيم. هذا لي سيستيم اللي حنا باش نربطوه بالموضوع ديالنا اللي هو الذكاء الاصطناعي كتلقاه مجينيري بالذكاء الاصطناعي. انت لو مومون فين مثلا قلتي له اعطيني ابليكاسيون ماشان كذا ما حددتيلوش انه تقول ربما ما حددتيلوش تقول له تكون محميه
0: بالاكيد ما تكونش حددتي لان انت في الاصل ما كتكونش عندك درايه.
1: اكزاكتومون. دونك هو ديك الساعه اوطونكو ذكاء اصطناعي خصو يجاوبك. حنا كنهضروا شنو هو الذكاء الاصطناعي، هو كيعطيك دي زاوتبوت واحد المخرجات واحد المدخلات اللي عطيت. انت قلتي له عطيني ابليكاسيون ديال كدير المنيو فيه الثمن الكليون كي كوموندي كنليفري له ولا كنعطي له المسائل ديالو باش نمشيو في هاد المثال هذا. هو اللي غادي يعطينا الاستنتاج ديال الخطوره مثلا ديال الذكاء الاصطناعي بدون ان يشعر.

0: توا البائع ولا المستهلك لي دو. دونك انا عطيته واحد لابليكاسيون ما قلتلوش يعطيها لي محميه. دونك هو راه مشى داك اوتون كو داك اصطناعي خصو يجاوبك على السؤال ديالك. مشى كريا الكونتوني المنيو قالك عطيني تصاور عطيتيه تصاور فيديوهات عطيتيه فيديوهات عطاك الريزولطا اللي بغيتي بافي نيكال صافي كلشي هو هذاك عطيتيه بالنسبه ليك انت ما هضرتيش على معاه على
1: الحمايه. ولكن هذا الذكاء الاصطناعي دابا هذا الذكاء اللي ما يقولكش هو يسولك ويقول لك
0: بالنسبه لي هو ذكاء اصطناعي. سمحي لي استاذه حاله بالنسبه لي ذكاء اصطناعي
1: على النقطه هذه تحديدا.
0: دونك هنايا حنا كنهضروا على مقارنه بين الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي ديما علاش خص يكون التغلب ديال الذكاء البشري على الاصطناعي. هنا يقول له بلاتي وهذا الشيء راه زوين اجي ندوزوا لمساله الحمايه. وهذا الشيء علاش حال هذه
1: الذكاء البشري يشتغل بالمنطق
0: اكزاكتومون ولا بما هو اكاديمي كيكون عنده افونتاج. علاش حنا كنهضروا على زمن السرعه انا صايب تضغيه بسرعه. دونك هنا كيجي داك الديتاي شحال هذه كنا كنقولوا مثلا كنصايبوا ابليكاسيون كنتي شحال هذه ضروري خصك تكون مهندس ولا ماشي بضروره مهندس ولا لو نيفو اللي واصل فيه. ولكن كان شحال هذه ما غاديش يدوزها البرودكسيون ولا غيدوزها البرودكسيون سون دي تيست ولا يعطيها لشي واحد اللي كيفهم في السايبر سيكيورتي ويقول له تيستي لي هذا لو سيستيم هذا سينو غادي تكون مسؤوليه عليه. دابا الذكاء الاصطناعي ولينا كان فوقاش كنرجعوا كان ليها حتى كيوقع مشكل في السيستيم ولا تختارق ولا دايوغ شركات كبيره. انا عطيتك هذا المثال هذا شركات كبيره ربما شركه كبيره عندها مشكل كبير في لابليكاسيون ديالها وفين في لابارتي دو بايمون الاخطر من داكش. دونك الخطوره ديالها واخدها مشكل كبير في حياتها فما تقدرش توقف الوقفه غير برودكسيون ديال النهار باش تحل المشكل راه سافول.
1: علاش انا هضرت على المساله ديال لي زابليكاسيون؟ لانه انا كنسمع مؤخرا شباب اللي هما كيقول لك انا لقيت واحد البيزنس. شنو هو؟ هو انني نشوف دي مشاريع دي بروجي دي ميني بروجي مشاريع صغرى اللي ما عندهمش لو سيت لي سيت ديالهم ولا ما عندهمش سي تري بيان. ولكن ما خصوش يغفلوا المساله ديال
0: الحمايه بيان سور. وراه هادشي اللي كنهضروا عليه واللي كنغفلوا عليه. علاش؟ حيت كتقول لا راه الذكاء الاصطناعي اصلا هو اللي مصايبه. حنا التعريف الذكاء الاصطناعي المنطلق ديالو هو انه كيجاوبك على داك الشيء اللي سولتيه عليه بوان. من بعد ولا شنو غيدير؟
1: ما كيكملش من راسو.
0: الا كمل من راسو ما غيبقاش ذكي. اكزاكتومون. لا دابا انت استاذه حنان باش نتفاهموا واحد القضيه. انت بغيتي يدير كل شيء.
1: خاصو يدير كل شيء.
0: لا ما خصوش يدير. الا كان
1: خاصو يكون يدير كل شيء. بما انه
0: انا ضدك في هذه المساله هذه. علاش؟
1: لا بلاتي نقول لك هي حاجه مزيانه.
0: وانا ما بغيتش تكون محميه.
1: كذاك
0: ذكاء اصطناعي. انا دابا انا كنهضر مع واحد الذكاء اصطناعي اللي انا بغيتو يعطيني واحد لا سوليسيون. انا ما بغيتش ديك سوليسيون. انا هاكر. ما بغيتوش يعطيني داكشي هذا حيت بغيتي يبقى فيه فايل.
1: انا كنقصد بانه
0: exactly.
1: يعني الذكاء الاصطناعي ما عمره غيتغلب على الذكاء البشري
0: بطبيعه الحال.
1: فهمتي شنو بغيت نقصد؟
0: بطبيعه الحال انا قلت لك الحاله الوحيده الحاجه الوحيده اللي كيتغلب فيها الذكاء الاصطناعي الذكاء البشري هو السرعه. والسرعه
1: تقتل في بعض الاوقات.
0: لا يمكن نقول لك زعما الانسان مثلا غتقول له مليار مضروبه في 1777 ما غاديش يحلها بسرعه. هو
1: وهو يحلها وخص داك الانسان يمشي يتاكد داك الريزولتا اللي عطاه واش فعلا هذاك النتيجه ولا لا.
0: المهم كنهضروا هنا على هذا. اما الا مشيتي معاه في ديتاي بحال هادو غتبقاي تعاودي مورا ما غيبقاش ما غيسهلش عليك الحياه.
1: هذه اللي زوينه انه الذكاء الاصطناعي مزيان انه يساعدنا في اشياء لكن دائما يكون حنا عندنا داك الفلتر. حنا اللي الفلتر
0: ماشي بالضروره كيكون صحيح. ماشي بالضروره كيكون صحيح. حنا باش نرجعوا لواحد القضيه راه ماشي 100% زائد واحد القضيه ديال ان الذكاء الاصطناعي كاين الاغلبيه ديال الذكاء ديال الادوات الذكاء الاصطناعي اللي كاينه حاليا وانه شنو كيدير كيمشي كيقلب في انترنت بواحد السرعه على معلومات وكيجيبها لك. دونك ديك المعلومه اللي كيكون جايبها هو راه ماشي 100% صحيحه.
1: غير جامع
0: حتى هو غير جامع. تحيه الجامع قول الحسن. ديكو كتلقاها ديك المعلومه وصحيحه ما صحيحاش
1: واش دالها في المعلومه. انت خصك من بعد توجهه دائما كيبقى في داك البرومب اللي كتكتب له في داك الرساله اللي كتكتب له وفي داك التوجيه دائما تخلي لا مان انت اللي توجهه.
0: كلمه السر هي البرومب اللي قلتي استاذه حنان. ديكو انت القوه ديالك ولا الذكاء البشري ديالك في توجيه داك الذكاء الاصطناعي كيبقى على البرومب اللي عطيتيه.
1: في حلقة قديمة مابقاش الوقت غادي نهضروا على كيفاش نقدروا نحميوا راسنا بالذكاء الاصطناعي. وفي حلقة أخرى أستاذ عبد الحي غنهضروا على في عصر الذكاء الاصطناعي وعصر الفيديوهات اللي تولد بالذكاء الاصطناعي كيف يمكن لنا نحن البشر أن نميز بين الحقيقي والمزيف.
0: طبيعة الحال مرحبا أستاذ حنان، وما فيها بس نهضروا كذلك على الانترنت العميق ولا الديب ويب وتو حلقات ان شاء الله يكون.
1: انا كنت كنتسنى هاد
0: لا لا حيت دابا الذكاء الاصطناعي ولا هذا ولا تا هو كيعطي واحد الاجوبه اللي ما اللي عندهم علاقه بالانترنت العميق اللي تا هو فيه زوين وخايب.
1: هذا هو الكونسيبت ديال حياه اونلاين. نهضروا ان شاء الله على كل شيء. شكرا بزاف عبد الحي السعيدي مهندس متخصص في التكنولوجيات الحديثه.
0: شكرا
1: لكم مستمعينا الكرام، في امان الله.

0: الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعاً. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
1: سعد الله أوقات الجميع، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم وأينما تواجدتم. شكرا دائما على اختياركم المحطة وللاستماع لبرامجها ومواعيدها الإخبارية. شكرا أيضا لكل الأوفياء الذين يزورون أيضا موقعنا الإلكتروني ومواقعنا أيضا للإذاعة والتلفزيون، فمرحبا بكل مستمعينا، وأرجو فقط أن تقودوا بحذر إذا كنتم على الطرقات.
2: ميديا حديث المجتمع، فرحان عياش.
1: حديث المجتمع اليوم سيركز على نقطة في غاية من الأهمية، الخبراء والمتخصصون حول العالم الذين هم زوار المملكة هذه الأيام، حيث يقام هذا الحدث السنوي المهم وهو المعرض الدولي للفلاحة بمكناس. وطبعا هذا المعرض الدولي المنصة الرائدة للمهنيين في مجال الزراعة والمزارعين والمربين والمنتجين وخبراء لتبادل المعرفة والأفكار حول أحدث التقنيات وحتى الممارسات الزراعية المستدامة والابتكارات والتحديات والفرص في مجال الزراعة. طبعا لا يخفى على بال أي أحد أنه هذا الموعد المهم جدا على الأجندة العالمية للغذاء بشكل عام والفلاحة بشكل خاص، يزوره أو يستضيف أكثر من 1200 عارض من 60 دولة مختلفة، ويجذب أكثر من 800 ألف زائر سنويا. المعرض طبعا يقام تحت الرعاية السامية للملك صاحب الجلالة محمد السادس. من أجل ذلك يتدرس هؤلاء الخبراء موضوع في غاية من الأهمية وهو مسألة السيادة الغذائية، وفي الحقيقة البرنامج ارتأى أيضا أن يواكب هذا الحدث بالتشريح والتفصيل المهم جدا في مفهوم ومصطلح السيادة الغذائية، الحديث العهد بطبيعة الحال على موائد الخبراء وكل المهتمين بالمجال الغذائي في العالم. سنرى أيضا تاريخ منشأ هذا المصطلح وماذا يقصد به. اليوم بعدما كنا نتحدث عن الأمن الغذائي نتحدث عن السيادة الغذائية، فماذا يعني هذا المصطلح وما هو الواقع الحال للسيادة الغذائية بالمملكة وآفاق ومستقبل هذه السيادة. خبراء كل في مجاله، أشكرهم على قبول دعوة البرنامج. أبدأ بك من ضيفنا من ميلانو الإيطالية، الأستاذ الخبير في مجال الزراعة الأستاذ كمال أبركاني. أتأكد أنك معنا على الخط، أهلا ومرحبا بك أستاذ كمال أبركاني.
3: أهلا وسهلا سيدتي، نشكرك.

0: ونشكر غاديو على الاستضافة.
1: أهلا بك أشيري، لأنك أستاذ بالكلية المتعددة التخصصات الناظور جامعة محمد الأول، الخبير في الهندسة والعلوم الزراعية. على الطرف الآخر خبيرنا في الاقتصاد والمهتم كثيرا بمجال الاقتصاد الاجتماعي، والأستاذ محمد جدري. أهلا ومرحبا بك أستاذي.
2: أهلا وسهلا، مرحبا.
1: لابد أن نؤصل أولا للمفهوم، مفهوم السيادة الغذائية. أستاذي، لطالما تحدثنا، كنا نتحدث دائما عن الأمن المائي وعن أهمية الماء. اليوم كان مصطلح أيضا الأمن الغذائي يحضر في المؤتمرات وعند المتخصصين وحتى راسمي السياسات العمومية بشكل كبير جدا، الأمن الغذائي. اليوم نتحدث عن مصطلح السيادة الغذائية، ماذا يعني ذلك وما الفرق بينه وبين الأمن الغذائي؟ أستاذ محمد جدري،
0: هذا
1: أستاذ محمد جدري، أبدأ بك الأستاذ محمد جدري، عفوا.
2: أهلا وسهلا، شكرا على هذا السؤال المهم ومهم جدا اللي خصنا نذكره به وخصنا نقوله به، أن اليوم المملكة المغربية تنتقل من أمن غذائي إلى سيادة غذائية. لماذا؟ لأنه إلى عهد قريب المملكة المغربية كان عندها كل ما يتعلق باكتفاء ذاتي من الخضار والفواكه واللحوم الحمراء واللحوم البيضاء وكذلك كل ما يتعلق بالبيض، وبالتالي كانت الأسواق ديالنا المحلية الكل يتم تزويد الأسواق المحلية وكذلك بأسعار معقولة. لكن بعد هذه المواسم ديال الجفاف اللي كانت متتالية على المملكة المغربية وكذلك بأسعار ديال الأعلاف والأسعار ديال مجموعة من المدخلات الفلاحية بالإضافة إلى ارتفاع ديال أسعار الطاقة، أصبحت عندنا واحد الإشكالية، بحيث أن الأسواق ديالنا هي فيها واحد مجموعة من السلع ومجموعة من الخضار والفواكه واللحوم الحمراء واللحوم البيضاء والبيض، ولكن واحد السعر اللي هو مرتفع ومرتفع جدا. هذا هو اللي خلانا اليوم أننا ما بقيناش كنتكلموا على واحد الأمن غذائي ديالنا وبغينا ننتقلوا نحو سيادة غذائية. شنو هي السيادة الغذائية؟ هو أننا نتحكموا في كل ما يتعلق بمدخلاتنا الفلاحية، كل ما يتعلق بالإشكاليات ديال الطاقة ديالنا، بغض النظر عن سخاء السماء وبغض النظر عن ارتفاع أسعار نفط البرميل على المستوى العالمي وبغض النظر عن ارتفاع الأسمدة والأعلاف على المستوى العالمي. لأن اليوم من كنشوفوا كيف السنة الماضية ما عيدناش يعني العيد الكبير، أو مثلا اليوم الخضر وصلت لمستويات قياسية أو اللحوم الحمراء وصلت لمستويات قياسية وأصبح لنا نستورد يعني الأبقار الحية واللحوم مجمدة من الخارج. اليوم هذا الشيء ما يمكنش نستمر به في الاتجاه هذا، وبالتالي اليوم يجب العمل على سيادة غذائية حقيقية. اليوم عندنا الفلاحة ديالنا، عندنا القطع الحيواني ديالنا، ولكن عندنا أمور لا نتحكم فيها، لما كنتحكموش فيه مجموعة من الإشكاليات اللي خصنا اليوم نضعوا لها حد خلال القادم من السنوات. أول إشكالية درجة أساسية،
1: قبل ما نشوفوا الإشكاليات يعني لو سمحت لي الأستاذ محمد جدري، لو سمحت لي نشرك معنا الخبير والمهندس الزراعي الأستاذ كمال أبركاني الذي يتواجد الآن، هو عندما تواصلت معه في الديار الإيطالية، ولغاية وهو أنه يقدم أبحاث أو بحثا علميا فيما يتعلق بالزراعة. أحد أهم مرتكزات السيادة الغذائية يا أستاذ محمد جدري هو البحث العلمي في مجال الزراعة، أين نحن منه أستاذ كمال أبركاني؟
0: هي بالنسبة لهذا الموضوع ديال البحث العلمي هي نقطة جد مهمة التي تكمل وجزء لا يتجزأ من السيادة الغذائية. كما أشار الأخ، يعني السيادة الغذائية هي نقطة جد مهمة، يعني أي دولة في العالم عندها الحق باش تدير الخطة ديال الطريق في الإنتاج و يعني السيادة الغذائية. بالنسبة للبحث العلمي هي نقطة جد مهمة، كما كتعرفوا المملكة المغربية كاين بزاف ديال مراكز البحث الزراعي، كاين بزاف ديال يعني مؤسسات ديال البحث العلمي والابتكار. البحث العلمي له دور جد أساسي، من حيث كاين بزاف ديال الإشكاليات كما أشار الأخ مع هاد الرهانات والإشكاليات زعما اللي كاينين في العالم. عشنا 7 سنين ديال الجفاف، كانوا تغيرات مناخية ولله الحمد دابا وصلنا تقريبا 75% ديال الضغط باراج، وخا هكاك ما غاديش نقولوا يعني صافي راه خرجنا من الأزمة ديال الجفاف، يعني في انتظار يعني السنوات القادمة إن شاء الله نكونوا إيجابيين وما يبقاش هذا المشكل الجفاف. وكاين حتى هاد الرهانات يعني والإشكاليات الدولية دابا ارتفاع ديال الاسمده، اسعار الاسمده والمشكل ديال اللوجيستيك وهذا الشيء، يعني هذا الشيء كامل يتطلب البحث العلمي التطبيقي، حيث البحث العلمي فيه بزاف الانواع. كاين البحث العلمي اللي هو فوندامونتال للباحثين منذ سنوات سواء في المغرب او في الدول الاخرى في البحث الزراعي، كاين النتائج جيده. كاين واحد دابا البحث العلمي التطبيقي، هو كيفاش هذوك الحلول اللي كيقترحوهم الخبراء سواء في المغرب او في الدول الاخرى يعني غادي يعطيو نتيجه في الارض الواقع. وكاين واحد الاشكال في البحث العلمي، هو انه كل خبير مثلا في العالم ولا في المغرب يعني كيجيب واحد النتيجه احاديه، مثلا شي واحد كيخدم على الزراعه كيجيب غير النتيجه ديال الزراعه. دابا خصنا واحد بحث علمي تطبيقي ولكن مندمج، يعني وليه باش نجيب واحد الحل خاص يكونوا حلول. ولهذا انا كنشوف السنوات القادمه كاين واحد لاباز ديال البحث العلمي اللي كنديروه في المغرب في الميدان الزراعي، ولكن اعداد خريطه الطريق يعني ديال البحث الزراعي باش يعني نركزوا على نرفعوا من الانتاج ويكون حتى الاستدامه ديال الانتاج باقل تكلفه.
1: كم عندنا من معاهد؟ كم يصل استاذ كمال، كم يصل عدد معاهدنا في البحث العلمي يعني المعروفه على صعيد المملكه؟
0: اي
1: المعهد الوطني للبحث الزراعي هذا اشهرها.
0: اي كاين مع المعهد الوطني للبحث الزراعي اللي هو الانغالي، هو تابع لوزاره الفلاحه، واللي كاين في جل مناطق المملكه، وكاين كل منطقه عندها الاختصاص ديالها. كاين الجامعات المغربيه التي توفر على مختبرات سواء في البيولوجيا او في، دابا ملي كنقول البحث الزراعي راه ماشي كنركزوا غير على الزراعه، راه دابا حتى الفيزياء الكيمياء البيولوجيا حتى هي راه عندها واحد التوجيه كبير. ولهذا كاين الجامعات المغربيه اللي عندهم مختبرات، كاينين طلبه، وشفنا اخيرا يعني في هذه الاونه الاخيره كاين جامعه محمد السادس بن قرير حتى هي عندها مختبرات يعني كبيره. كاين المعهد الافريقي ديال الاثار اللي كاين في العيون، يعني كاين مختبرات ابحاث، كاين باحثين.
1: هو فريد من نوعه على فكره، فريد من نوعه، اعلم انك يعني تزور هذا المعهد بمدينه العيون، وفريد من نوعه من حيث فرادت انه فيه باحثين الان يبحثون في امور جميله جدا وغايه في، تعلم انه في مناطقنا الجنوبية المغربية في يعني صعوبة من حيث التربة وفي تحديات على مستوى الفلاحة، والآن الباحثين هناك في هذا المعهد، لك أن تصحح كل كلامي طبعا حسب ما قال لي كل من استجوبتهم في هذا الإطار، أنه تقام أبحاث حاليا على نوعية التربة حتى نتعرف على البذور المناسبة للزراعة في مناطق مثلا العيون الداخلة سمارة وغيرها من مناطق جنوب المملكة. تفضل أستاذ كمال.
0: هي بالنسبة باش نتحدث على الاستدامة ديال الزراعة والبحث العلمي في أصاري اللي هما شركاء ديالنا، بطبيعة الحال كان لنا الشرف باش نحضروا في عدد ديال المؤتمرات، وخاصة سيرتو هذاك المؤتمر ديال لاغريكولتور بيو سالين يعني في المناطق المالحة، يمكن لا تروازيم ايديسيون حضرنا لها العام اللي فات، وكيكون واحد الاستقطاب ديال بزاف ديال الجنسيات اللي كيجيو في هذاك البحث العلمي. على سبيل المثال دابا كما ذكرتي على العيون، يعني كاين الاشكاليات ديال لا سالينيتي، ما كاينش الماء بزاف، دونك كاين واحد مثلا غير الزرعه ديال باش ما نطولش ديال بلو بانيكوم، واحد النبته اللي كاينين باحثين تما اللي كيشتغلوا عليها باش يعني يزيدوا من الغطاء النباتي ديال هذا بلو بانيكوم، واللي غادي تنفع بزاف الانتاج الحيواني. دابا كنهضروا على المعرض ديال مكناس، كنهضروا على الاستدامه ديال الزراعه وديال الانتاج الحيواني، دونك هاد النبته هي جد مهمه. يعني بصفه عامه اللي بغيت نقول زعما ملي تحدثنا على العيون، يعني كاين لاباز في المغرب ديال البحث العلمي، كاين واحد لاباز فوندامونتال، يعني ما غاديش الا درت شي نقد غادي يكون نقد بناء. انا كنشوف يعني في هذه السنوات يعني اللي جايه ان شاء الله، سواء كانت الشتاء ولا ما كانتش الشتاء، الحرب ديال هرمز غادي توقف ولا، يعني بغينا نقولوا بانه خاص يكون واحد يعني انخراط للجميع في البحث العلمي. حتى الشركات المغربيه على سبيل المثال، كنشوف هذه الشركات اللي كيجيبوا مثلا المدخلات الفلاحيه كيديروا غير الكوميرس، ولكن علاش هذه الشركات مثلا ما يكونش عندهم واحد ميزانيه ولا واحد برامج حتى هما ينخرطوا معنا باش هذاك الزرع اللي كيجيبوهم ولا هذوك التكنولوجيات اللي كيجيبوهم، يعني حتى هاد التكنولوجيات يعني حتى هما ينخرطوا في لا ريفليكسيون، ماشي غير البيع والشراء. شفنا دي موديل يعني في الدول المتقدمه، وهو ان موديل زعما اللي ينجح مزيان.
1: تمام. على سيرة البذور المحلية وتشجيع البذور المحلية، الأستاذ محمد جدري، لطالما كان حديث الخبراء والمتخصصين في المملكة حول هذا المسألة، أنه طبعا من حق المجتمعات اليوم والشعوب الكرة الأرضية أنها تحقق ما يسمى بالسيادة الغذائية. في هذا الإطار يحضر الحفاظ على الموارد الطبيعية والبذور المحلية في المقام الأول، مع بجانب تحديد السياسة الزراعية والغذائية لكل بلد.
2: لا طبيعة الحال، طبيعة الحال باش اليوم نشوف السيادة الغذائية ديالنا كيف ما قلت قبيله، نحن يا اليوم ما عندناش خيار هو أننا ننتقل من أمن غذائي إلى سيادة غذائية. هذه السيادة الغذائية هذه ما يمكنش تمشي إلا بهذه الأوراش اللي بناها في المملكة المغربية. أول إشكال أو إشكالية حقيقية اللي عندنا هو أننا ما خاصناش نبقاو مرتهنين بسخاء السماء، ما خاصناش نبقاو نقولوا بأن غنديروا واحد 90 مليون قنطة من الحبوب إلا كانت عندنا واحد السنة في الحياة اللي هي متوسطة. خاصنا نوليو نتحكموا في الإشكالية ديال الماء. هذا هو اللي على خلال اليوم ما نشوف ربط الأحواض المائية، تحلية مياه البحر، المحطة المياه العادية من المعالجة، وكذلك مجموعة من السدود الصغيرة المتوسطة.
1: وإحنا قطعنا فيها أشواط، إحنا على المسار الصحيح.
2: طبيعة الحال، طبيعة الحال عندنا غلاف مالي ديال تقريبا واحد 143 مليار ديال الدرهم، مخطط استراتيجي كتب عليه صاحب جلالة بنفسه، وهذا أمر مهم ومهم جدا. علاش؟ لأنه هاد السنتين الماضيتين لكنا في واحد الوقيتة كنديروا الخيار، واش نزودوا السكينة بالماء صالح للشرب ولا نزودوا واحد ضيعات فلاحيه بالسقي والري ديالها. طبيعه الحال ملي كتكون الاشكاليه اشكاليه حياه او موت، كنفضلوا اننا نمشيو لتزويد السكينه بالماء صالح للشرب ونخليو ضيعات فلاحيه، وهذا كيخلي اشكاليه في المعروض من السلاح، في المعروض من المواد الفلاحيه. الاشكاليه الثانيه واللي مهمه هي كل ما يتعلق بالاشكاليه الطاقيه ديالنا. اليوم ملي كيجي واحد الفلاح وكيحفر واحد 50 متر او 60 متر باش انه يجبد الماء من تماكينه باش انه يديرهم، كيستعمل الطاقات الأحفورية اللي هي الغازوال واللي هي يعني درجة أساسية. اليوم خصنا ننتقلوا وبدينا في الانتقال فيما يتعلق بالطاقة الشمسية باش نخفضوا من التكلفة ديال الإنتاج، باش أنه هو يبيع مطيشة ويبيع البصلة بواحد 3 دراهم أو بواحد دراهم ماشي بثمن اللي كاين اليوم في السوق الوطنية. والإشكالية الثالثة اللي هي مرتبطة بالبحث العلمي كيف ما تفضل الأستاذ، كل ما يتعلق بالمدخلات الفلاحية. اليوم خاص البذور ديالنا نكونوا كتحكموا فيها وتكون عندنا في المملكة المغربية، الأسمدة ديالنا خاصنا نمشيو فيها، لأن اليوم السنوات الماضية راه ملي كنا كنتكلموا على المدخلات الفلاحية ديال مثلا الطماطم على سبيل المثال كانت تقدر بين عشرات الآلاف من الدراهم، وبالتالي هذه أمور اللي مهمة خصنا نمشيو فيها. إذا قدرنا نحلوا الإشكالية ديال كل ما يتعلق بالماء، كل ما يتعلق بالطاقة، كل ما يتعلق بالمدخلات الفلاحية من هنا إلى 2030 على أبعد تقدير، كنظن بأننا في ذلك الحين يمكننا نقول بأن سوف نزود السوق المحلية بما يكفي من الخضر والفواكه واللحوم الحمراء واللحوم البيضاء والبيض ديالنا، ولكن ماشي هذا هو الأساسي، سوف نوفرها بثمن مناسب للقدرات الشرائية للمواطنات والمواطنين خصوصا ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، وما يمكن لناش نبقاو مرتهنين يعني بالاستيراد ديالنا، او مثلا الحمل اليوم اللي وصل 120 درهم او 130 درهم، او البيض اللي وصل في اوقات الى 2 درهم، او الدجاج اللي وصل واحد الاوقات الى 20 درهم كندوي على الدجاج الحي او شيء من رقم. وبالتالي هما هذه الاشكاليات هي اللي احنا غاديين فيها.
1: ارتهاننا بالخارج استاذ محمد جدري، ارتهاننا بالخارج، سمح لي على المقاطعه ولكن الامر ضروري جدا ان نفهمه، ارتهاننا بالخارج في مجال الطاقه، يعني لو اقول افتراضا لو حققنا اكتفاءنا الذاتي من حيث مصادر الطاقة الداخلية يعني على المستوى الوطني، مثلا اعتمدنا الطاقات البديلة والطاقات المتجددة، هل في استغناء عن الخارج مثلا في هذا المجال، بمعنى أننا سيفتح المجال لتحقيق سيادة غذائية كاملة؟
2: طبيعة الحال لأن اليوم مني كتدوم على الفلاح الصغير وكتقول لي بشحال كتطلع عليك واحد كيلو ديال المطيشة من تحسب فيه الماء ديالو والطاقة ديالو والمدخلات الفلاحية ديالو والجني ديالو واليد العاملة، كيقول لي كتطلع ليا بواحد 2 درهم أو 3 درهم. مني غتولي تحكم بهاد الإشكاليات، إشكالية ديال الماء وإشكالية ديال الطاقة والمدخلات الفلاحية.
1: طبيعة المدخلات الفلاحية المقصود بها
2: المدخلات الفلاحية هي كل ما يتعلق بالأسمدة، كل ما يتعلق بالبذور، كل ما يتعلق بالمسائل اللي كنبغيو هي كنبغيو ننتجوا بها هاد الفلاحة ديالنا. مني كنتحكموا فيها كتنخفض،
1: ولكن احنا ننتج الأسمدة على ونصدرها لبلدان في إفريقيا،
2: صحيح صحيح، ولكن وقعنا واحد الإشكال خلال السنوات الماضية من مشينا في المغرب الأخضر ومشينا في جينيراسيون جرين، مشينا بأننا ولينا المدخلات الفلاحية كنجيبوها من الخارج، وبالتالي البذور ديالنا كما في السابق ملي كنا كنعقلوا حنا ملي كنا باقيين صغار كان من المطيشة كيخلي واحد شوية ديالو وكيعاود يديروا في السنة اللي موراها. نفس الأمر ما يتعلق بالفارينة، يتعلق بالشعير، يتعلق بالذرة، كل كده. دابا لا، دابا انتقلنا إلى واحد البذور اللي هي يعني كنلعبوا في الجينات ديالها وكنلعبوا كنحولوا ليها الجينات ديالها ومجموعه من الامور، ولكن للاسف هي صالحه للاستعمال مره واحده، وبالتالي هذا باش يكون عندنا واحد الانتاجيه اللي هي مرتفعه. هذا التحول ديالنا من فلاحات تقليديه الى فلاحات عصريه لاكثر مردوديه حتى هو خلانا مطيه وخلانا عرضه للتقلبات في اسعار المدخلات الفلاحيه على المستوى العالمي.
1: طبعا على المستوى العالمي كل جل الدول خاصه بعد الازمه، ازمه الكورونا، طرح هذا المسألة السيادة الوطنية فيما يتعلق بكل ما هو يعني وطني، لأن أغلقت الحدود ما بين الدول، تم الانكفاء على الانتاجات الوطنية بشكل كبير جدا، ونحن أدرنا هذه الأزمة والجائحة إن على الصعيد الصحي وإن حتى على الصعيد الاقتصادي وما يتعلق بأمن غذاء المواطن. لم تكن الأمور يعني الحمد لله لم نشتكي من هذه الانقطاعات التي شهدتها بعض الدول بما فيها من تشابهنا على مستوى التشكيلة الاقتصادية. أستاذ محمد جدري،
2: طبيعة الحال شوف وكما قلت لك أنايا حنايا الحمد لله أن خلال السنوات الماضية رغم السنوات ديال الجفاف، رغم ارتفاع أسعار ديال المدخلات الفلاحية، رغم ارتفاع ديال الطاقة، راه سنة 2022 وصلت الفاتورة الطاقية إلى أكثر من 16 مليار دولار. اليوم ملي كتمشي للسوق راه كتلقى السلع، كتلقى اللحم، كتلقى الدجاج، المشكل اللي عندنا هو الثمن ديالو. هذا هو الإشكال اللي عندنا، والمقدرات الشرائية ديالنا في اتجاه وأسعار ديال هاد الفلاحة، المواد الفلاحية ديالنا في تمام. اليوم بغينا نحلو هاد الإشكالية بغينا نحلوها ديال أننا نتحكموا في المدخلات الفلاحية ديالنا، نتحكموا في الماء، نتحكموا في الطاقة ديالنا، باش غدا وبعد غدا ملي نبغيو نبغيو السلع ديالنا نبيعوهم بواحد الثمن مناسب للمغاربة. هذا هو اللي خلانا أننا اليوم المغرب راه يحقق اكتفاءه الذاتي منذ سنوات، لكنه كان اكتفاء ذاتيا اللي وهش. هذا هو اللي خلينا كنتكلموا على الامن الغذائي. اليوم بغينا نمشيو نحو سياده غذائيه درجه اساسيه. اكثر من ذلك هو ان غدا وبعد غدا حتى الفلاحه ديالنا التصديريه ديالنا اللي هي خاصه تكون متوازيه مع الفلاحات اللي كتمشي نحو السوق المحليه، خاصه تكون خاليه من الكربون، وتخلص تستعمل واحد الطاقه اللي هي طاقه شمسيه وطاقه ريحيه اللي تمشي بعلاش باش غدا وبعد غدا، لان غدا حتى السوق الاوروبيه ديالك بلي غتبغي تسافط ليها مطيشه ولا الليمون ولا البصله ولا شي حاجه غتقول لك واش استعملتي فيها شي طاقة أحفورية؟ إلا استعملتي فيها كان ما عندي ما ندير بها، أنا خاصني. هو التوجه اليوم نحو السيادة الغذائية ديالنا أصبح خيارا استراتيجيا بالنسبة للمملكة المغربية، لا فيما يتعلق بالفلاحة التسويقية التصديرية ديالنا ولا حتى الفلاحة اللي بغينا نوجهوها نحو السوق المحلي، لأن الغرض في نهاية المطاف هو ذلك المواطن البسيط من يمشي للسوق القفة ديالو يشري الخضرة والديسير ديالو ديال الأسبوع ديالو، شوية ديال اللحم وشوية ديال الدجاج وشوية ديال البيض بواحد الثمن مناسب كيف ما كان السنوات الماضية.
1: تماما. وبدون ما يضر يا أستاذ محمد جدري، لأنه في الإشكالية هما متلازمين. الأمن الغذائي الداخلي مرتبط ارتباط كبير بتصديرنا للخضروات والفواكه للخارج، لأنه لولا التصدير، لأنه في العقلية وأذهان الناس فكرة مغلوطة جدا. وأنا أيضا كنت قبل أن ألتقي يعني كثير من خبراك ومنها أنت أيضا اللي صححت لي هذه الفكرة، قلت لي لولا التصدير يا فرحانة، لولا التصدير أرى ما كانش الفلاح صغير والفلاحين الصغار يقدروا يكون عندنا فلاح صغير، ما كانش يقدر. تفضل الأستاذ.
2: شوف اللي خصنا نعرفه هو أن لولا الفلاحة التصديرية ديالنا ما يمكنش يبقى عندنا ولو فلاح واحد في المملكة المغربية. علاش؟ لأن هذاك الفلاح اللي كيصوب مطيشة أو بطاطا أو الأفوكا أو أي حاجة اللي بغاو كما بغاو يقولوها المغاربة، مني كيبيعها بثلاثة أورو، أربعة أورو، خمسة أورو، هي اللي كتخلي ليه واحد الهامش من المناورة، واحد الهامش ديال الربح باش أنه يبيع السلعة الأخرى، يبيعها للمغاربة بثمن اللي هو مناسب.
1: ولكن في نفس الآن خاصنا ندعموا الفلاحين الصغار ونحموا الانتاجات المحليه. اليوم السؤال التحق بنا لاسفين جدا الاستاذ كمال ابركاني الخبير الزراعي, انقطع معك الخط, اتمنى ان يكون جوده الصوت ممتازه معك. اليوم في ماذا سنركز بالاساس حتى نقول باننا لدينا سياده غذائيه لا ترتهن بتغيرات المناخ ولا بتقلبات الجيوسياسيه؟ تفضل استاذ كمال.
0: أيها بالنسبة لعذرنا على تقطع ديال الخط, مهم على أين بالنسبة لهذا السؤال, يعني نقدر نقول الجواب يمكن أن يكون معقدا على المدى القريب, ولكن على المدى البعيد احنا ضروري الفلاحة خصها ضروري الشتاء, خصها ضروري الماء, خصها ضروري, ما يمكنش نديرو اكتفاء ذاتي, وأي دولة في العالم ما يقدرش يكون عندها الاكتفاء ذاتي من ناحية ديال الزراعة, ولكن كنحاولوا ما أمكن, يعني حيث كما كتعرفوا المغرب منذ خطاب ديال جلالة الملك محمد السادس نصر الله أمام البرلمان في 2022 لما تحدث على يعني خصنا نوجدوا لهذه السنوات ديال الجفاف, كان تقريبا هذه 5 سنين تقريبا ولا 4 سنين, يعني المغرب دار واحد سرعة قصوى باش يدير هذا, يعني باش يوجد هذه البراجات وهذا التجهيز, وخطحت الشتاء هذا العام, ولكن ما غاديش نقولوا لا خصنا نوقفوا, لا خصنا نوجدوا للسنوات القادمة. دابا كاين هذاك المشاكل, كان الجفاف, دابا كاين المشكل ديال الفيضانات, دابا ولينا كنتحدثوا على الصرف, كيفاش دابا هاد اللوكوس وهاد الغرب ما يوقعش هاد لك المشكل عاوتاني, من حيت علاش هاد الاشكاليات ديال التقلبات المناخيه, يعني هي اشكاليات كبيره, ولهذا يجب يعني اعداد الحلول. وكاين واحد القضيه اخرى, هاد دابا هاد القضيه ديال هرمز مثلا, ما كناش كننتظروا بانه يعني غادي يوقع هاد المشكل ديال الكربيرو, من حيت الا ما كانش الكربيرو ما يقدرش, يعني الملاحه الدوليه ما تقدرش, ما المغرب يقدر يدير الانتاج ديال الفوسفات, يقدر, واخا دابا كاين الانتاج ديال الازوت اللي المغرب راه كيحاول باش يشوفه, ولكن راه كاينين تكنولوجيات اخرى التي يمكن ان نعتمد على الدول الاخرى. علاش انا ما كنسميش هذه القضيه غير السياده الغذائيه, كنسميها يعني سياسه التكافل الغذائي, من حيت علاش المغرب كيصدر ولكن راه كيكون عاوتاني الاستيراد, راه ما يمكنش نغلقوا على راسنا نقولوا حنا غادي ننتجوا كل شيء ونفا برودوير تو وغادي نبقاو نبيعوا, راه ما يمكنش, يعني كنصدروا الخضر والفواكه ولكن كنجيبوا سلع اخرى. ولكن انا كما باش نرجع للسؤال ديالك الاول, البحث العلمي واعداد خطه الطريق على المدى المتوسط والمدى البعيد باش نبقاو نديروا انتاج ديال الزريعه اللي كتقاوم الجفاف, خاصنا التكنولوجيا رقميه باش علاش باش نعرفوا فين غادي نحطوا لانغري ديالنا بهذيك الطريقه اللي باش تعطينا واحد الانتاج مستدام, نقصوا من الادويه. يعني انا كنشوف يعني اعاده النظر, اعاده كما كنديروها في الجي بي اس في الطوموبيل, يعني نديروا لا غوكول كالكولاسيون ديال الخطه الزراعيه في المغرب باش بعدا نحاولوا ما امكن يعني نحسنوا الفلاحه ديالنا والانتاج ديالنا حسب الظروف الراهنه,
1: وان تكون هناك صله وثيقه ما بين راسبي السياسات العموميه خاصه في مجال السياده الغذائيه مع انفتاح كامل مع المعاهد والبحث العلمي والزراعي, لانه هذا التكامل هو اللي يمكن من رسم سياسه واضحه المعالم. تتفق معي الكلمه الاخيره لك الاستاذ محمد جدري في ثواني, اسفه جدا.
2: لا, شكرا جزيلا على هذه الاستضافه. انا كنظن بان اليوم اللي هو اساسي هو كل ما يتعلق بالسياده الغذائيه ديالنا, هو ان خصنا نمشيو فيها الى ابعد مدى. هذه الاوراش اللي ديناها فيما يتعلق بالماء, يتعلق بالطاقه, يتعلق بالخارج الفلاحيه, خاصنا نمشيو فيها, لان اللي هو اساسي هو ان غدا وبعد غدا ذلك المواطن البسيط يشري الخضره ويشري الديسير ديالو واللحم ديالو والدجاج ديالو والبيض بواحد الثمن مناسب يراعي قدراته. هذا الشيء كيطلب واحد شويه الوقت, ولكن خصنا نشرحوا للمغاربه باش انهم يكونوا مواكبين لهذه السياسات العمومية الفلاحية من نهاية 2030 على أبعد تقدير.
1: أشكرك جزيل الشكر الأستاذ محمد جدري الخبير الاقتصادي, شرفتنا بشروحاتك دائما أستاذي, شكرا جزيلا لك. شكر موصول أيضا للأستاذ المهندس الزراعي والخبير في مجال الزراعات الأستاذ كمال أبركاني, وأشير إلى أن حضرتك أستاذ بكلية متعددة التخصصات بالناظور جامعة محمد الأول, الخبير في الهندسة والعلوم الزراعية, ممتنين لك. سادة المستمعين, شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة.

0: ميديا
1: ميديا
0: اون فيجن
1: محمد البداوي اهلا بكم مستمعينا الكرام ومرحبا بكم في اون فيجن البرنامج اللي فيه ديما الاغاني ما كتبقاش بالضروره هي نفسها اللي عرفناها حيت كاين كل كفر ولا كل ريميكس يقدر يفتح الاغنيه باب جديد. انا محمد البداوي وفرحان بزاف انني نعاود نتلاقى معكم من جديد مستمعينا الكرام وكنتمنى هذه النص ساعه اللي غادي ندوزوها مع بعضياتنا تكون بالنسبه لكم واحد اللحظه موسيقيه مختلفه فيها مفاجات واكتشافات جديده. واليوم غادي نبداو بواحد الاغنيه اللي هي كبيره بزاف اغنيه ديال برينس ولكن بصوت وروح اللي مختلفين تماما. غادي نسمعوا السبين دكتورز فواحد الكوفر ديال بيربل رين هي اغنيه اللي غادي تعجبكم بزاف وهي باش غادي نبداو اليوم العدد ديالنا. فمرحبا بكم مستمعينا الكرام في اون فيجن.

أم برينس والروك. غادي نمشيو دابا لواحد الجو اللي مختلف تماما، لواحد النغمات مغربية، صوت اللي فيه مساحة كبيرة ديال الإحساس. وأكيد من بعد غادي نزيدو نخلطو شوية الأوراق مع أمل بنت. أولا غادي نبداو مع أم، واحد من الأعمال اللي كتعكس هذا المزج بين الروح المغربية والنفس ديال السول والجاز. غادي نسمعوها وهو، وأكيد مباشرة بعد مسمعينا الكرام غادي نسمعوا الأمل بنت، ولكن ماشي بوحدها، غادي نسمعها في للا عيشة مع محمد سام. فغادي نسمعوا هو وللا عيشة ونعاود نرجع لكم مسمعينا الكرام. خليكم معنا في أون فيزيون.

ومازال مستمرين معكم مستمعينا الكرام في اون فيزيون. ودابا غادي نرجعوا للمغرب ولكن بايقاع اخر, لان الفيزيون ما عندهاش واحد الحدود اللي هي واضحه بين التراث والموسيقى الحديثه. غادي نبقاو مع عزيز حماوي وواحد النسخه ديال الف حيلات مع يونيفرسيتي اوف غناوة, وغادي نخليو الموسيقى هي اللي تقول لنا اكثر على هذه القطعه. هذه نسمعها نستمتعوا بها مستمعينا الكرام, خليكم معنا.

وهكذا مستمعينا الكرام غادي نكون وصلنا لنهاية هذا العدد من اون فيزيون. وقبل ما نساليو هذه الرحلة الموسيقية فغادي نختموا بواحد صوت اللي هو مختلف تماما ومع واحد الأغنية اللي هي قصيرة ولكن بواحد العنوان اللي كبير وكافي باش أنه يفتح لنا الخيال الموسيقي. غادي نسمعوا لداويني سونيا نور. وبغيت نقول لكم شكرا بزاف على هذه اللحظات اللي دوزنا مع بعضياتنا ولا حسن الإصغاء والمتابعة. وكنتمنى نكونوا لقينا معكم اليوم واحد لافيزيون اللي خلاتكم أنكم تسمعوا الأغاني بواحد الطريقة اللي هي مختلفة تماما. فشكرا لكم بزاف وإلى اللقاء في عدد جديد من أون فيزيون.

ميديا السهرة العربية. السهرة العربية، استمتعوا بأغاني الزمن الجميل. Thank you.

0: عدد جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم. موضوع حلقة اليوم: تخليق العمل السياسي بوابة لتعزيز الثقة والاستثمار.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: الاستقرار السياسي عامل اقتصادي لا يقل أهمية عن البنية التحتية أو التنافسية أو التمويل أو تنافسية الاستثمار، ووراء كل مشروع وكل ورش استراتيجي وكل إصلاح اقتصادي هناك سؤال أعمق: هل تعمل السياسة على توفير بيئة مستقرة وقابلة لبناء المستقبل؟ كذلك لا يعني الاستقرار السياسي غياب الأزمات، وإنما أيضا وضوح القواعد، قوة المؤسسات، واستمرارية السياسات، وبالتالي ثقة المواطن والفاعل الاقتصادي في القرار العمومي. هذا الموضوع سنناقشه بعد قليل مع الأستاذ رضوان طريبق، باحث أو أستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط ومتخصص في السياسات التشريعية والعمومية. قبل ذلك نتوقف مع رقم في الاقتصاد.
1: رقم في الاقتصاد.
0: استقرار المغرب يحفز اليوم الاستثمار والسياحة ويتصدى لخسائر باهظة. الرقم هو أزيد من 43 مليار درهم، وحجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي استقطبها المغرب سنة 2024 مقابل 26 مليار درهم سنة 2023. أرقام تعكس وفق تقرير حديث لمركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب تعكس أهمية الاستقرار الأمني والسياسي في تعزيز ثقة المستثمرين وجاذبية المملكة كوجهة للاستثمار. ويشير التقرير إلى أن الاستقرار يساهم في تقليص ما يعرف بمنحة المخاطر، أي الكلفة الإضافية التي يتحملها المستثمرون مقابل المخاطر الأمنية والسياسية، وهو ما يمكن أن يعكس على أو ينعكس على تكلفة التمويل وعلى قرارات الاستثمار. لم تعد الاستثمارات الأجنبية تتركز فقط على القطاعات التقليدية، بل امتدت إلى صناعات متقدمة بينها السيارات والطيران والطاقات المتجددة واللوجستيك، ما عزز من موقع المغرب كمنصة للإنتاج والتصدير نحو أوروبا وإفريقيا والأسواق العالمية. في قطاع السياحة استقبل المغرب أزيد من 17 مليون سائح سنة 2024 محققا مداخيل تجاوزت 100 مليار درهم، وبذلك لا يظهر الأمن في مند فقط كمسألة مرتبطة بحماية الأشخاص والممتلكات، بل كعامل له انعكاسات مباشرة على الاستثمار وعلى السياحة وعلى النمو الاقتصادي.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: المستثمر إذن لا يبحث فقط عن السوق والفرص، بل يبحث أيضا عن وضوح القواعد واستمرارية السياسات وقدرة المؤسسات على اتخاذ القرارات وتنفيذها. وهذا الواقع أو المشهد نناقشه اليوم من المغرب مع الأستاذ رضوان طريبق، أستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط وباحث في السياسات التشريعية والعمومية. أستاذ طريبق، أهلا وسهلا بك معنا.
2: أهلا بكم سيدة أسماء، وشكرا على الاستضافة.
0: أستاذ طريبق، السؤال الأول والأساسي اليوم: كيف يتحول الاستقرار السياسي إلى رافعة فعلية للتنمية مع علاقته بثقة المستثمر، باستمرارية الأوراش، وحتى بقدرة الدولة على التخطيط بعيد المدى؟ شكرا
2: يا سيدة أسماء على هذا السؤال المهم، سؤال كيف

والتحول، ولكن قبل ذلك لا بد من الوقوف والبداية بتوضيح مدلول الاستقرار السياسي بشكل عام. فعندما نتحدث عن الاستقرار السياسي فنحن لا نقصد بالدرجة الأولى استقرار النظام، ولكن لا نقصد استقرار الحكومات. فتغير الحكومات عبر صناديق الاقتراع وعبر قواعد الانتخابات وفي حد ذاته دليل على الاستقرار. والمغرب يعني عرف منذ سنة 1990 يعني 6 حكومات في إطار استقرار تام. إذن بعبارة بسيطة، الاستقرار لا يعني أن لا شيء يتغير، بل أن كل تغير أو كل تغيير يمر عبر القواعد الدستورية والقانونية والمؤسساتية الموضوعة لهذا الغرض. وبالتالي وجب التأكيد على هذا الارتباط. فالاستقرار كما أكد الخطاب الملكي الثاني بمناسبة 27 للعرش، أكد أن الاستقرار هو العامل الأساسي في معادلة التنمية. والسؤال هنا الذي يطرحه الاقتصاد الأول هو كيف يؤدي هذا العامل دوره واقعيا وعمليا؟ والجواب هو أنه يغير شرطا جوهريا في كل قرار اقتصادي، وهو الأفق الزمني الذي يجب أن يذهب فيه القرار الاقتصادي. فالمستثمر والدولة بل وحتى الأسرة يتخذون قراراتهم بحسب قدرتهم على توقع المستقبل. فحين يكون المستقبل قابل للتوقع يطول الأفق الزمني للقرار الاقتصادي، فتصبح الاستثمارات الكبيرة والبعيدة المدى ممكنة، وتظهر وتنشأ هذه الاستثمارات الكبيرة والبعيدة المدى. وتأكيدا على نفس المعطى، فإن الأبحاث الاقتصادية واضحة في هذا الباب. نسوق مثالا لدراسة أنجزها صندوق النقد الدولي تحمل عنوان كيف يؤثر عدم الاستقرار السياسي في النمو الاقتصادي. هذه الدراسة التي شملت أزيد من 169 دولة حول العالم وامتدت لأكثر من 44 سنة بالتحديد بدءا من سنة 1960 إلى 2004، خلصت إلى أن عدم الاستقرار السياسي يضعف النمو الاقتصادي بشكل واضح. والأهم من ذلك، لا يحدث فقط لأن الاستثمار يتراجع، بل لأن الإنتاجية نفسها تتراجع، بما يعني أن عدم الاستقرار السياسي يربك ويحدث خللا في طريقة الشغل الاقتصاد ككل. وتفاعلا مع سؤالكم يعني فيما يتعلق بعلاقة الاستقرار السياسي بثقة المستثمر واستمرارية الأوراش وقدرة الدولة على التخطيط بعيد المدى، فإن هذه النقاط الثلاث يمكن اعتبارها حلقات مترابطة هي التي تضمن ذلك التحول، أي تحول الاستقرار السياسي إلى تنمية. فلنأخذ يعني ثقة المستثمر. المستثمر لا يسأل فقط على الفرص المتاحة اليوم، بل يسأل كذلك هل القواعد ستبقى نفسها بعد 10 سنوات 15 سنة أو أكثر. والمثال الحديث عندنا يعني علاقة بالمغرب والاستثمار في المغرب وثقة المستثمر في المغرب، نجد أن الوكالة الأمريكية ستاندرد أند بورز أعادت في شتنبر 2025 تصنيف المغرب ضمن درجة الاستثمار. ماذا يعني ذلك؟ يعني اعتبرت بأن المغرب بلدا آمنا للاستثمار والاقتراض، يصبح بذلك هو البلد الإفريقي الوحيد في هذه الدرجة لدى هذه الوكالة. ثم أكدت هذه الوكالة نفسها هذا التصنيف في مارس 2026 بنظرة مستقبلية مستقرة مستندة على ماذا؟ مستندة على متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود وضبط المالية العمومية ومواصلة إصلاحات الهيكلية وتفعيل ميثاق الاستثمار. وهنا تحديدا سيدة أسماء، هنا تحديدا تظهر قيمة الاستثمار، وعفوا تظهر قيمة الاستثمار ومعه قيمة الاستقرار. رفع التصنيف دليل على الثقة، تصنيف المغرب في هذه المرتبة دليل على الثقة. لا تأكيد نفس التصنيف بعد 6 أشهر فقط دليل على استقرار هذه الثقة، وهذا يتزامن مع ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمغرب التي وصلت إلى ما يقرب 30 مليار درهم نهاية شهر يوليو 2026. المعطى الثاني أو الحلقة الثانية في علاقة مع سؤالكم هي استمرارية الأوراش. المشاريع الكبرى وهي كثيرة تمتد على 10 سنوات حتى 20 سنة أو أطول، فهي

0: ممكن سيبقى قائما. والاستقرار إن صح التعبير هو ما يجعل الرؤية الاستراتيجية وثيقة عمل واقعية، لا مجرد وثيقة إعلان نوايا سيدة أسماء.
1: أستاذ طريبق، الاستقرار السياسي يتبعه كذلك تخليق العمل السياسي كجزء من المعادلة التنموية، وفي الحالة المغربية أين يلتقي تخليق العمل السياسي مع الاقتصاد؟ هل تؤثر الشفافية، ربط المسؤولية بالمحاسبة، كذلك نظافة الممارسة السياسية تؤثر مباشرة في مناخ الأعمال، في الثقة الاقتصادية؟ يعني هذا السؤال، يعني كيف نناقشها أو كيف يبدو المشهد على مدى السنوات والمراحل السابقة؟
0: نعم يمكن يعني
1: وحتى الأفق يعني.
0: نعم يمكن أن أجيب كذلك بنعم، هناك التقاء ما بين تخليق العمل السياسي والاقتصاد. نعم هناك تأثير، هناك تأثير للشفافية ولربط المسؤولية بالمحاسبة ونظافة الممارسة السياسية على مناخ الأعمال وعلى الثقة الاقتصادية. كيف ذلك؟ نعم وبشكل مباشر في الشكل الأول من السؤال، نقطة الالتقاء هي ما يمكن تسميته بالكلفة الخفية. هذه الكلفة التي يتحملها المستثمر خارج الفواتير الرسمية المعلنة. فكل غموض في القواعد، كل تعقيد في المصادر، كل تأخير في معالجة الملفات، وكل تخوف من قرار غير متوقع هو في نظر الاقتصاديين يعتبر كلفة إضافية خفية. يتحملها من؟ يتحملها الفاعل الاقتصادي، وتنعكس في النهاية على من؟ تنعكس على الأسعار، ربما في اتجاه ارتفاعها، تنعكس على التشغيل، تنعكس على التنافسية وما يجب أن يسود في المجال الاقتصادي من تنافس شريف مبني على قواعد للمنافسة واضحة ومحددة حسب القواعد القانونية الجارية للعمل. وقد بين يعني الاقتصادي الكبير دوغلاس يعني من وجهة نظر الاقتصاد، وهو أحد الحائزين على جائزة نوبل، أن الوظيفة الأولى للمؤسسات هي بالضبط تقليص هذه الكلفة وتقليص عدم اليقين لدى رجال الاقتصاد. ولتوضيح حتى نتكلم عن المؤسسات أو عن مفهوم عفواً تخليق العمل السياسي بوضوح، التخليق هنا لا يأخذ يعني خطاباً أخلاقياً أو وضعياً فقط، وإنما التخليص المقصود هنا، التخليق عفواً المقصود هنا هو تحويل الأخلاق من قيمة فردية متروكة لضمير كل شخص إلى قواعد مؤسساتية. نحن نتحدث عن تخليق العمل السياسي بمفهوم مؤسساتي. قواعد مؤسساتية لها آليات للوقاية، آليات للمراقبة، آليات للجزاء، مثالها صرح بالممتلكات بالنسبة للمجال السياسي، منع تنازع المصالح الذي نص عليه الدستور المملكة صراحة، مراقبة تمويل الأحزاب عفوا وغيرها. إذن حسب يعني تقديرات الوطن للنزاع والوقاية من الرشوة ومحاربتها لسنة 2024، فإن كلفة الفساد يعني قد تصل إلى 6% من الناتج الداخلي الخام حسب تقديرات هذه الهيئة الوطني. وهذا يعني أن كل تقدم في التخليق العمل السياسي هو في نفس الوقت مكسب اقتصادي مباشر. إذن هناك تأثير، يعني للإجابة على الشق الأول من السؤال، نعم هناك تأثير وهناك التقاء لتخليق العمل السياسي مع الاقتصاد. فيما يتعلق بتأثير الشفافية والمسؤولية بالمحاسبة ونظافة ممارسة سياسية على مناخ الأعمال والثقة الاقتصادية، فهذا يعني يمر عبر ثلاث قنوات رئيسية. أولها الشفافية، تخفيض كلفة الوصول على المعلومة. الشفافية تؤثر في تخفيض هذه الكلفة، كذلك تضع المقاولة الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على نفس قدم المساواة أمام نفس القواعد عندما تكون لدينا شفافية. ثانيا ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهذا مبدأ دستوري مهم جدا نص عليه دستور المملكة في الفصل الأول من الدستور، وهذا المبدأ يعني يجعل القرار العمومي قابلا للتوقع ما دام أن المسؤول يعلم مسبقا بأنه سوف يسأل على مختلف قراراته والقرارات الاقتصادية. كذلك النقطة الثالثة وهي نظافة الممارسة السياسية، فهذه النظافة إن صح القول تحمي المنافسة الاقتصادية، فالمنافسة السليمة القائمة على قوانين

0: ايه المنافسه الشريفه والمستمرين بين هيئه مختصه في هذا الجانب لدينا قانون خاص بهذا بهذه المنافسه تقوم على ماذا؟ تقوم على الجوده، تقوم على السعر التنافسي، تقوم على الابتكار في تقديم الخدمات والمنتجات وما الى ذلك، وتقتضي ان يتساوى الجميع امام القاعده مفتوحه، سواء كانت المقاوله صغيره، متوسطه، كبيره، وطنيه او اجنبيه. اذا هذه قواعد المنافسه الاقتصاديه مهمه جدا، ولهذا حرص دستور المملكه دستور 2011 الفصل السادس والثلاثون منه على معاقبه وزجر ما يسمى بتنازع المصالح، ما يسمى باستغلال التسريبات المخله بالتنافس النزيه، لان تكافؤ الفرص امام يعني القرار العمومي بشكل عام هو ما يجذب او يجذب عفوا الاستثمار المنتج. وبالتالي كخلاصه فان عدم التنافس النزيه هو ضريبه غير معلنه يؤديها الجميع ولا تدخل نتائجها خزينه الدوله.
1: نعم. طيب أستاذ طريبق، أكيد أن الاستقرار السياسي لا يعني فقط استمرارية المؤسسات، بل كذلك كما أشرت إلى جودة هذه الممارسة السياسية بالمغرب اليوم، ونحن مقبلون على مرحلة جديدة. كيف يمكن للعمل السياسي المسؤول أن يحمي هذه الأوراش التنموية المنخرط فيها المغرب من منطق أيضا المدى القصير وحتى الطويل؟ وهل تحتاج هذه المشاريع اليوم الاستراتيجية برأيك إلى توافقات سياسية تتجاوز الحسابات بين يعني الحسابات الانتخابية؟
0: نعم، سؤال جودة وسؤال مهم، ونظرا لأهميته فإنه من المفيد أعتقد الرجوع إلى أدبيات العلوم السياسية والاقتصادية التي حقيقة تميز بين نوعين من الاستقرار. فهناك ما يسمى بالاستقرار الساكن، والذي يدل على مجموعة من المؤسسات القائمة والمستمرة لكن الممارسة داخلها محدودة التجدد والتنافس فيها شكلي والمساءلة ضعيفة، وهو استقرار الحقيقة يحتاج باستمرار إلى ما يغذي الثقة فيه. ما هناك النوع الثاني من الاستقرار حسب هذه الأبجديات، استقرار الدينامي أو المنتج، وهو يقوم على مؤسسات مستمرة ولكن داخلها تنافس حقيقي على البرامج، داخلها مساءلة تصحح الأخطاء أولا بأول، داخلها استقرار متين لأنه يتجدد من الداخل. وهذا يعني تمييز نظري تعرفه الأدبيات كما قلنا السياسية والاقتصادية، والمسار الذي يسلكه المغرب، وهذا هو المهم. المغرب يعني عبر العديد من المحطات سلك مسارا، ولا سيما محطة الإصلاح الدستوري 2011 سلك مسارا تدريجيا وبخطى ثابتة وقوية نحو تخليق المنظومة الانتخابية، نحو مسار من الانتقال نحو الاستقرار المنتج. وبالتالي هنا يعني الأهمية، هنا ما يمكن تسميته بجودة العرض السياسي التي تقوم على برامج واضحة، تقوم على أولويات محددة والتزامات مسطرة وأهداف قابلة للقياس وتنافس يقنع بالحجة. ما معنى ذلك؟ معنى التزامات مدروسة وواقعية، وبالتالي يضمن مساءلة مستمرة داخل المؤسسات، لا فقط عند يعني موعد الاقتراع الذي يحين كل 5 سنوات. وهذا يجعل يعني جعل تقرير النموذج التنموي الجديد يؤكد على أن استعادة الثقة شرط لنجاح المرحلة المقبلة. وبالحديث يعني عن جودة الممارسة السياسية كما تفضلتم، ينبغي هنا التمييز بين أمرين ربما قد يخلط بينهما كثيرا. التخليق العمل السياسي يتعلق بالنزاهة، أي هو سؤال يرتبط بهل يحترم الفاعل السياسي القواعد. أما جودة الممارسة السياسية كما تفضلتم في سؤالكم فتتعلق بالأداء، أي هل يمارس الفاعل السياسي وظيفته بكفاءة؟ هل برامجه واضحة ومقرونة بكلفته المالية؟ هل يقنع بالحجة؟ هل يفي بالتزاماته؟ إذن هنا قد يكون المسؤول في بعض الأحيان نزيها وضعيف الأداء. والحياة السياسية السليمة في الحقيقة تحتاج إلى الاثنين معا، تحتاج إلى التخليق، أي التخليق يضمن أن لا ينحرف الفاعل السياسي، وفي نفس الوقت الجودة التي تضمن عفوا أن ينجز يعني ما هو كلف به من مسؤوليات، وأن يحقق الأهداف التي أعلن عنها أثناء يعني البرنامج الانتخابي. وفي هذا الاتجاه يعني دعت الرسالة الملكية الثانية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله الموجهة إلى البرلمان بمناسبة الذكرى 60 لإحداثه في يناير 2024، دعت إلى ماذا؟ دعت إلى تخليق الحياة البرلمانية عبر مدونة للأخلاقيات ذات طابع قانوني يعني ملزم، وإلى الارتقاء بجودة النخب البرلمانية. اتفق على مجلسي البرلمان النواب والمستشارين على هذا التوجيه باعتماد مدونة للأخلاق. إذن في المغرب لدينا اليوم مدونة خاصة بالأخلاقيات البرلمانية. أما فيما يتعلق يعني بسؤالكم حول كيفية تحقيق العمل السياسي المسؤول في حماية الأوراش النووية، فهنا هذا هو التحدي الحقيقي. لماذا؟ لأن الزمن الحكومي والزمن البرلماني هو زمن قصير بالمقارنة مع الزمن التنموي للدولة. فإذا كان الزمن الحكومي والبرلماني 5 سنوات، فإن الزمن التنموي للدولة هو زمن طويل ومستمر. وبالتالي لحماية هذه الأوراش من هذا المنطق هناك مجموعة من الأدوات، ولكن أهمها يعني كأنتية هناك ما يسمى بالتحسين التشريعي المتعلق بمجموعة من النصوص القانونية مثل قوانين الإطار التي من خلالها يمكن تحسين مجموعة من الأهداف التنموية التي تبتغيها الدولة في المجال الاقتصادي في المجال الاجتماعي، والتي تذهب في اتجاه تنمية التنمية الدائمة والمستدامة. وبالتالي هناك كذلك ما يسمى بآلية دراسة الأثر القبلية، هذه الآلية التي تضمن أن أي مقتضى تشريعي ينتهي تحقيقه لا بد أن يسبقه بدراسة تتعلق بمدى الحاجة إلى هذا النص وإلى هذا الهدف، بمدى يعني القدرة على تمويله، بما يمكن
1: نعم.
0: أن
1: يحدثه. طيب في جملة رجاء أستاذ طريبق قبل ختام هذه الحلقة وهذا الموضوع، كيف يمكن تحويل هذا الاستقرار السياسي الذي توفر عليه المغرب إلى ميزة تنافسية بالمملكة؟ وهل يمكن فعلا بناء اقتصاد قوي يعني متين دون ممارسة سياسية مسؤولة وأخلاقية؟
0: نعم سيدة أسماء، يعني التنافسية اليوم صح التعبير لم تعد تقاس فقط بالكلفة أو فقط بكلفة اليد العاملة أو بمدى تموقع يعني الدولة في مجال جغرافي معين أو بمدى توفرها فقط على البنية التحتية. هذه نعم عناصر ضرورية، لكن يعني عدد متزايد من الدول أصبح يوفر هذه الإمكانيات بدرجة متفاوتة بطبيعة الحال. ما الذي يصنع الفرق؟ الفرق صراحة يصنع يعني من خلال جودة المؤسسة، وهذا ما يعني توجته يعني جائزة نوبل الاقتصاد سنة 2024 التي كافأت أبحاث أثبتت أن الفارق في الثورة بين الثروة بين الأمم يفسره أساسا نوع المؤسسات. المؤسسات التي تحمي الحقوق وتضمن المنافسة وتكافؤ الفرص هي التي تصنع الازدهار، حتى في أحيان حتى في غياب الموارد الطبيعية. وعمليا جوابا على سؤالكم، فإن يعني التخليق في حسابات التنافسية يمر عبر مجموعة من الأبواب لعل أهمها ثلاثة.
1: نقطة واحدة لأنه قبل ختام وصلنا تقريبا إلى ختام الحلقة أستاذ، رجاء بسرعة
0: النقطة
1: المهمة في هذا الاستقرار.
0: النقطة الواحدة أو أهمها هي الشراكات الدولية الكبرى، سلاسل القيمة الصناعية تذهب في هذا الاتجاه.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ رضوان طريبق، أستاذ بجامعة محمد الخامس ومتخصص في السياسات التشريعية والعمومية. الشكر لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.

0: صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 10 على ميديا. السماع الصوفي أحمد الخليع.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة نقدمها ضمن الحلقات التي خصصناها لمولد نور الله الأعظم سيد البشرية وسيد ولد آدم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نتبعها حلقات كنا قد توقفنا عن بثها بداية شهر ربيع الثاني، وإنا لنعود إليها لأن أنوار الاحتفاء بذكرى مرور 15 قرنا على مولد هذا النبي الأعظم صلوات الله وسلامه عليه لا زالت ساطعة ولا زالت ظاهرة جلية ليوم الناس هذا، فلا يمكننا إلا أن نعيش في أنوار هذه الذكرى وأن نعود إلى مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحديث أولياء الله تعالى عنه وكلامهم عن حقائقه الغيبية وعن كمالاته الظاهرة والباطنة وعن أسراره التي لا يحيط بها إنسان ولا زمان ولا مكان. نور الوجود شفيعنا يوم اللقاء، هادي الخلائق للصراط الأكمل، قد خصه المولى بأقرب خلة وحباه بالخلق العظيم الأفضل. لجنابه أهدي مقالي راجيا أن يقبل المهدى قبول المتفضل ويضيفني كرما على أتباعه أهل الحديث وأهل ذكر المكثر، الإمام العارف بالله مولانا الحافظ المحدث عبد الله بن محمد بن الصديق الحسني رضي الله عنه وعنهم أجمعين.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله، متى وجبت لك النبوة؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: وآدم بين الروح والجسد. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح غريب. قوله متى وجبت لك النبوة هكذا في الرواية، وهي أيضا رواية الحاكم وأبي نعيم والبيهقي، وصححها الحاكم أيضا. وفي رواية: متى كنت نبيا؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. وهذه رواية أبي عمرو وإسماعيل بن نجيد في جزءه الأحاديث المنتقى في فضائل مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للإمام العارف بالله شيخنا أبي الفضل مولانا عبد الله بن الصديق الحسني رضي الله عنه.

يقول الإمام النووي رضي الله عنه في شرح حديث كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد: لم يقل كنت إنسانا ولا كنت موجودا. وفيه الإشارة إلى أن نبوته صلى الله عليه وآله وسلم كانت موجودة في أول خلق الزمان في عالم الغيب دون عالم الشهادة. فلما انتهى الزمان بالاسم الباطني إلى وجود جسمه وارتباط الروح به صلى الله عليه وآله وسلم، انتقل حكم الزمان في جريانه إلى الاسم الظاهر، فظهر بذاته جسما وروحا، فكان الحكم له باطنا أولا في كل ما ظهر من الشرائع على أيدي الأنبياء والرسل، ثم صار الحكم له ظاهرا فنسخ كل شرع أبرزه الاسم الباطن بحكم الاسم الظاهر لبيان اختلاف حكم الاسمين، وكان المشرع واحداً.

0: يقول الشيخ الأكبر مولانا محيي الدين ابن العربي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال بعضهم: لما أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أول من قال بلى، ولهذا صار متقدما على الأنبياء وهو آخر من يبعث. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: काम कर गई दोनों ही मेरी बख्शिश के लिए, मोमिन की दुआ, सूफी की सदा।

0: ميديا صباح الأخبار نور الدين الحوتي.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان، ومرحبا بكم إلى موعد جديد من موعد صباح الأخبار مباشرة على أثير إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية. نسعد دوما بتجديد اللقاء بكم في هذه الوصلة الأثيرية الممتدة من اللحظة وإلى غاية حوالي الدقيقة 30 بعد 6 من صباح اليوم. فقرات الموعد متنوعة مضامينها متجددة، وفيها موجز إخباري نتابع جديده بعد هذه الإطلالة على طقس الفلاح.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون مغيم شوية ولا غالب فيه الصفا في جل النواحي، ما عدا في السواحل ما بين الجديدة والصويرة بحال حتى في جنوب طرفايا فاش غادي يكون صافي ومشمش. الريح غادي يصوت شرقي وشمالي في جل المناطق، ما عدا في تادلة الأطلس متوسط الحوز السوس وفواد الذهب فاش غادي يصوت غربي، القوة ديالو معتادلة عامة. الرطوبة في الجو هابطة لقل من 45% في جل المناطق، ما عدا في بعض السواحل فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار تقريبا بحال ديال البارح، ما بين 23 و30 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 24 و27 درجة في الريف، ما بين 26 و32 درجة في اللوكوس، ما بين 27 و31 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 27 و33 درجة في عبدة ونحي التافيلات، ما بين 28 و32 درجة في دكالة ونحي الدرعة، ما بين 28 و34 درجة في الحوز، ما بين 28 و35 درجة في السوس، ما بين 29 و40 درجة في واد الذهب، 30 درجة في ناحية سايس، ما بين 30 و34 درجة في تادلة، ما بين 31 و33 درجة في ناحية الغرب، 32 درجة في الشاوية، وما بين 35 و38 درجة في الساقية الحمراء. وفي هذا الطقس اللي بدا يعتدل ولكن مازال سخون شوية وسط النهار، الظروف مناسبة بزاف التطور والتكاثر ديال مرض الشهيبة في كل الزراعات ديال الخضرة ديال هذا الموسم بحال ماطيشة والخيار والقرعة والدنجال مثلا. وهذا علاش لازم تتبع طرقات الصفر والصوف البيضاء ديالو في الورق، وإلا بداو يبانو نداويو ضدو بالأدوية الخاصة ونمرخص عليه، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: تمام 5 صباحا بمحطة ميديا. أهلا بكم من جديد وإليكم أول موجز إخباري نستهل بشأن المغربي، حيث أفاد بلاغ لوزارة الداخلية أمس بأنه على إثر الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت بالدائرة الانتخابية لطنجة أصيلة، عملت الوزارة على إفادة لجنة التفتيش المركزية إلى مدينة طنجة للتحري والوقوف على حقيقة الوضع من خلال القيام بالأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على المعطيات المتعلقة بهذه الأحداث. وأكدت الوزارة أنها ستتخذ على ضوء ما سيفرزه البحث من نتائج وخلاصات كافة الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة من أجل ترتيب المسؤوليات القانونية. بشأن المغربي المستقل، أفادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنه تم رصد بؤرتين عائليتين محدودتين لداء الدفتيريا بعملة أكادير الدوتنان وإقليم شتوكا إتباها بجهة سماس، مشيرة إلى تأكد حالة واحدة مختبريا، فيما تخضع 8 حالات للتحري والتأكيد المختبرين من بينها حالة وفاة، مضيفة أن الأطفال المعنيين لم يسبق لهم تلقي اللقاح ضد المرض أو لم يستكملوا جرعاته الموصى بها. وأشارت وزارة الصحة في بلاغ إلى تفعيل بروتوكول الاستجابة الوبائية وتتبع المخالطين وتوفير العلاج الوقائي والتلقيح وفق التدابير المعتمدة، داعية الأسر إلى التحقق من دفاتر تلقيح أطفالها واستدراك أي جرعة ناقصة. في العلاقات المغربية السنغالية، يشكل موضوع الشراكة الاقتصادية بين المغرب والسنغال الإطار القانوني لمنظمة تنسيق قوانين الأعمال في إفريقيا ورهانات المحتوى المحلي، محور نقاش سينظم بعد أو غدا بدكار بمبادرة من سفارة المملكة المغربية بالسنغال. أوضحت السفارة في بلاغ لها أن اللقاء الذي ينظم بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والفلاحة بالعاصمة دكار يندرج في إطار تتبع التعاون الاقتصادي وريادة الأعمال بين البلدين، الذي يشهد دينامية تحول تقودها رؤية السنغال 2050 الأجندة الوطنية للتحول. صادقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أمس على أول 5 مشاريع دفاعية أوروبية ذات مصلحة مشتركة تروم تعزيز القدرات الدفاعية لأوروبا من خلال التطوير المشترك لأنظمة عسكرية رئيسية. وأوضحت المفوضية في بيان أن هذه المشاريع التي بات بإمكانها الانتقال إلى مرحلة التمويل تندرج في إطار البرنامج الأوروبي للصناعة الدفاعية الذي رصدت له ميزانية تقدر بمليار و500 مليون يورو. في تدوينة له على منصة ترو سوشيال، نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين ما أورده موقع أكسيوس الإخباري من أنه عرض على إيران تخفيف العقوبات المفروضة عليها والإفراج عن أموالها المجمدة، وذلك في إطار المفاوضات الجارية بين الطرفين من أجل فتح مضيق هرمز. وفي تدوينة أخرى، نفى ترامب أن يكون قد عرض على نظيره الصيني شي جين بينغ شراء أسلحة أمريكية، وذلك بعدما أفاد سفير واشنطن في بكين بأنه قام بذلك. رياضيا، يواجه المنتخب المغربي اليوم نظيره من ليسوتو في جنوب افريقيا لحساب الجولة الثانية من تصفية كأس أمم افريقيا لكرة القدم 27 و2000. العناصر الوطنية تسعى لتحقيق الانتصار الثاني تواليا ومواصلة تصدر المجموعة الأولى. نهاية الموجز، نواصل بعد قليل.
3: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
4: هذه الشائعات المرافقة،
3: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش. قبل أن نكون رأيا فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
0: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
1: أهلا بكم من جديد، نواصل مع قصة اليوم، والقصة نتعرف فيها أو نعرف فيها بلا حرب باسم كبير من الأسماء المغربية في مجال الحركة الوطنية والاستقلال، من صفوف الحركة الوطنية إلى مفاوضة الاستقلال، ومن مسؤولية الدولة إلى قيادة المعارضة. مسيرة سياسية عاصرت أبرز التحولات التي عرفها المغرب خلال القرن العشرين. إنه الراحل عبد الرحيم بوعبيد أحد أبرز الوجوه السياسية المغربية الذي جمع في مسيرته بين مقاومة الاستعمار والمشاركة في بناء الدولة ثم الانتقال إلى صفوف المعارضة. في هذه القصة نستعيد أبرز محطات مسيرة رجل ظل حاضر في المشهد السياسي المغربي إلى الراحل. قصة الرجل يرويها سفيان أمن حود.
5: في تاريخ المغرب الحديث قليلة هي الشخصيات التي عاشت مرحلة مقاومة الاستعمار ثم شاركت في بناء الدولة بعد الاستقلال قبل أن تنتقل إلى صفوف المعارضة، ومن بين هؤلاء عبد الرحيم بوعبيد. ولد في مدينة سلا، وفي سن مبكرة دخل عالم السياسة فانخرط في خلايا الحركة الوطنية، وكان له اتصال برجالها من بينهم المهدي بن بركة الذي لقيه في ثانوية مولاي يوسف بالرباط. كان بوعبيد يرى أن مواجهة الاستعمار لا تكون بالسلاح فقط، بل أيضا بالنشاط السياسي ونشر الوعي الوطني. في 11 من يناير عام 1944 وقع اسمه على وثيقة المطالبة بالاستقلال، وكان أصغر الموقعين عليها. الاعتقال لم يكن بعيدا عن هذا النشاط، لكن بوعبيد واصل طريقه. انتقل إلى فرنسا للدراسة، وجمع بين تكوينه في القانون ونشاطه في التعريف بالقضية المغربية في أوساط الطلاب والعمال. ومع اقتراب الاستقلال انتقل من ميدان المقاومة إلى ميدان التفاوض. كان ضمن الوفد المغربي في مفاوضات إكسليبان سنة 1955، ثم أصبح أول سفير للمغرب في باريس، وتولى بعد ذلك مسؤوليات حكومية من أبرزها وزارة الاقتصاد الوطني والمالية. في نهاية الخمسينيات كان بوعبيد ضمن القيادات التي أسست الاتحاد الوطني للقوات الشعبية الذي سيكون لاحقا من أهم معاقل المعارضة. من البرلمان إلى قيادة الحزب ظل بوعبيد حاضرا في المشهد السياسي إلى أن انتخب كاتبا أولا للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سنة 1975. وجاءت أكثر محطات مسيرته حساسية سنة 1975 1981، إذ أعلن المكتب السياسي للحزب موقفاً رافضاً لقبول مبدأ تنظيم استفتاء حول الصحراء المغربية. فكان الرد اعتقال عبد الرحيم بوعبيد وعدد من أعضاء قيادة الحزب. خرج بوعبيد من السجن لكنه لم يخرج من السياسة، واصل قيادة الحزب وظل حاضراً في مختلف محاور النقاش السياسي وقضايا الإصلاح والديمقراطية حتى أواخر حياته. في 8 يناير عام 1992 توفي عبد الرحيم بوعبيد في الرباط. رحل رجل عاش مرحلة متعاقبة من تاريخ المغرب، مقاوماً للاستعمار، مفاوضاً على الاستقلال، ومسؤولاً في الدولة، ثم وجهاً بارزاً في السياسة. ومن بين كل هذه المحطات بقي اسم عبد الرحيم بوعبيد مرتبطاً بأحد أبرز الفصول في التاريخ السياسي للمغرب المعاصر.
1: ومن قصة اليوم التي خصصناها للحديث عن بعض من محاور ومحطات مسيرة رجل استثنائي في المغرب الحديث والمعاصر كذلك سي عبد الرحيم بوعبيد، نواصل وإياكم مع ميديا روبورتاج. في مخيم شعفات والأحياء المجاورة الشرقي القدس يعيش نحو 160 ألف فلسطيني أوضاعا صعبة تتداخل فيها مشكلات بيئية وصحية مع مظاهر الفوضى في ظل نقص في الخدمات الأساسية. أوضاع يقول السكان إنها تتفاقم مع ما يعتبرون أو تقاعسا من جانب بلدية القدس الإسرائيلية المسؤول إداريا عن إدارة هذه المناطق. بعض من عناصر الصورة في ميديا روبورتاج مع مراسلنا في رام الله ماجد سعيد.
4: خلف الجدار الفاصل من الجهة الشرقية لمدينة القدس وسط الضفة الغربية يغرق مخيم شعفات وأحياء فلسطينية أخرى بالفوضى والأوساخ نتيجة غياب الخدمات المقدمة للسكان هناك. فهذه المنطقة التي يعيش فيها أكثر من 160 ألف فلسطيني يتوزعون في مخيم شعفات وأحياء رأس خميس وضاحية السلام ورأس شحادة والجزء الأكبر من بلدة عناتة تتبع جميعها للبلدية الإسرائيلية في القدس التي تتقاعس عن تقديم خدماتها الصحية والتعليمية لهم على الرغم من دفع سكانها الضرائب المفروضة عليهم والمعروفة بالأرنونة كما يقول مواطنون هناك.
6: انت شايف كيف وضع الشارع، المناهل صارنا 3 سنين ولا مستنظفين يزفتوا الشارع، يعني الماء بتيجي بعدين بتبرك، هلا على الشتاء هان كله بتبرك، المناهل طالعة، الكل بيوقع بالمناهل، فيش حد سائل بالمنطقة كلها، والزبالة فيش لا في حاويات زبالة ولا بيجوا بنظفوا الزبالة، العالم بتكب على الزوايا.
7: حاويات أحياء كاملة على مثلا 4-5 حاويات وضعهم تعيس، يتركوهم يوم واحد تلاقي صارت الزبالة بالشوارع، إنارة الشوارع، يعني هاي عندنا الشارع ندفع لهم الالتزامات اللي علينا اللي هي الأرنونة، يعني هاي الشارع يمكن صار له 4 سنين مش مضوي.
4: تردي الأوضاع في هذه المنطقة ازداد بشكل ملحوظ بعد أن أجبرت إسرائيل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا على وقف خدماتها التعليمية للاجئين في مخيم شعفاط وأغلقت مدارسها وقلصت خدماتها الصحية والبيئية هناك إلى مستويات متدنية. فالمركز الصحي الوحيد التابع للأنروا في المخيم بات لا يقدم سوى الحد الأدنى من الخدمات والقليل من الأدوية، فيما تراكم النفايات وامتلاء الحاويات فحدث ولا حرج. عضو لجنة خدمات مخيم شعفاط شاهر علقم:
8: الجهات الإسرائيلية مش قايمة بواجب هذه المنطقة، ما إنها محسوبة على الإسرائيليين، يعني هاي المنطقة محسوبة على دولة إسرائيل، دولة الاحتلال، ففي تقصير كبير في الخدمة، النفايات، خلينا أقول لك العلاج، الأدوية، كل هذا يعني صار في تقصير فيه.
4: هذا الأمر ألقى بالأعباء الكبيرة على بلدية عناتة التابعة للسلطة الفلسطينية. فهذه البلدية التي لا تتجاوز مسؤوليتها 10% من أبنية البلدة الواقعة ضمن حدودها باتت تجد نفسها مجبرة على تقديم خدماتها لباقي أبناء البلدة، ومعهم أحياء رأس خميس وضاحية السلام ورأس شحادة إضافة إلى مخيم شعفاط، على الرغم من سكنهم في دائرة إدارة البلدية الإسرائيلية في القدس كما يوضح نائب رئيس بلدية عناتة محمد الكسواني.
9: الخدمات بقدمة بلدية الاحتلال لا تذكر، مدارس ما في، مراكز صحية في أكمل مراكز صحية، يعني مراكز بسيطة لا في مستشفيات ولا أي شيء، نفايات متراكمة، حتى حاويات ما بحطوا بيانك حاويات يحطوا لمشان النفايات ما مش موجودة، وعدم متابعة بلدية الاحتلال بقصة النفايات تحديدا، هذا الإشي بيعكس على بلدية عناتة وبيأثر علينا. بيضطر المواطن اللي نازل من ضاحية السلام من المخيم بيضطر يحمل أجلكم الله النفايات تبعاته وضحن عندنا في عناتة، ونضطر إحنا نكيمهن لأن لازم نكيمهن.
4: وبينما تغيب الخدمات إلا بالحد الأدنى عن مخيم شعفاط وباقي الأحياء الفلسطينية التابعة إداريا للبلدية الإسرائيلية، وتحل الفوضى وفقدان الأمن والعمران غير المنظم وينشط فيها الخارجون عن القانون، فإن مستوطنة بسجاد زائف التي لا يفصلها عن هذه الأحياء سوى الجدار تجدها تحظى بخدمات وتنظيم لافتين. لميديا ماجد سعيد، رام الله.
1: ونعود إلى صباح الأخبار من رام الله، ونواصله بتذكير سريع بعبر عناوين الساعة. على إثر الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت بالدائرة الانتخابية لطنجة أصيلة، وزارة الداخلية توفد لجنة تفتيش مركزية للمدينة للوقوف على حقيقة الوضع من خلال القيام بالأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على المعطيات المتعلقة بهذه الأحداث. رصد بؤرتين عائليتين محدودتين لداء الدفتيريا بعملة أكادير الدوتنان وإقليم الشوكة إتباء بجهة سماس، ووزارة الصحة تؤكد أن إحدى الحالات تم تأكيدها مختبريا، فيما تخضع 8 حالات للتحري والتأكيد المختبري من بينها حالة وفاة. الشراكة الاقتصادية بين المغرب والسنغال محور نقاش ينظم غدا بالعاصمة السنغالية بمبادرة من سفارة المملكة المغربية بالعاصمة السنغالية. جامعة بن زور تطلق الاثنين بمدينة الداخل الانطلاقة البيداغوجية للمدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة بالمدينة في إطار الدينامية التي تعرفها الجامعة لتوسيع وتنويع عرضها الأكاديمي والتكوينية. الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تصادق على أول 5 مشاريع دفاعية أوروبية ذات مصلحة مشتركة ترم تعزيز القدرات الدفاعية لأوروبا من خلال التطوير المشترك لأنظمة عسكرية رئيسية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينفي الاثنين ما أورد موقع أكسس الإخباري من أنه عرض على إيران تخفيض العقوبات المفروض عليها والإفراج عن أموالها المجمدة. فاصل ثم نواصل.
3: صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 10 على ميديا.
0: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
1: ومن فقراتنا التي نخصصها للتعليق والتحليل واحدة بعنوان ضيف صباح الأخبار. تكشف معطيات يوروستات عن الدور المحوري الذي يطلع به النقل البحري في التجارة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إذ لا يقتصر حضوره على كونه وسيلة لنقل السلع، بل يشكل أحد الركائز الأساسية التي تقوم عليها حركة المبادلات بين الجانبين. فقد استحوذ النقل البحري خلال سنة 2025 على الحصة الأكبر من قيمة الواردات والصادرات، ويعكس ذلك قدرة النقل البحري على استيعاب الكميات الكبيرة من السلع، خصوصا أن النقل بالسفن يتيح لنا أحجاما ضخمة بكلفة تتناسب مع طبيعة التجارة الدولية. تفاصيل أوفى ضمن فقرة ضيف صباح الأخبار.
4: ولي الحديث عن هذا الموضوع نسعد كي ينضم إلينا عبر الهاتف من الرباط الدكتور بدر الزاهر الأزرق، الخبير في قانون الأعمال والاقتصاد. أستاذ بدر، مرحبا بك معنا في ضيف صباح الأخبار عبر ميديا.
10: مرحبا، تحية طيبة لك ولكل المستمعين الكرام.
4: مرحبا بك سيدي. بداية أستاذ بدر، كيف تبرز أرقام سنة 2025 الدور المحوري للنقل البحري في تعزيز هذه المبادلات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي؟
10: أول شيء يجب أن نشير بأن طالما كان النقل البحري هو الذي يحتل الصدارات على مستوى المبادلات التجارية سواء المملكة المغربية مع أوروبا أو مع غيرها من دول العالم بما فيها الدول الإفريقية، ولهذا راهنت المملكة المغربية منذ عقود على تطوير القطاع المينائي. اليوم يبر عبر الموانئ المغربية أكثر من 98% من المبادلات التجارية للمغرب مع بقية دول العالم بما فيها أوروبا، وأوروبا تعد الشريك الاقتصادي رقم 1 للمملكة المغربية، خاصة إسبانيا وفرنسا، حيث أن حجم المبادلات يتراوح بين 65 و70%. إذن اليوم المملكة المغربية المياه هي تولي أهمية كبيرة للنقل البحري، ويتوفر على أهم المحطات المينائية على مستوى البحر الأبيض المتوسط على مستوى الإفريقي. وأعتقد بأن الاهتمام لازال منصبا على تطوير هذه المحطات الإضافية، حيث سوف تتعزز بانطلاق الأشغال والعمل في ميناء الناظور غرب المتوسط الذي بدأت أولى السفن ترسو به خلال الأيام القليلة الماضية، وهي سفن عملاقة لنقل الحاويات تتجاوز حمولة 16,000 حاوية. وكذلك في غضون سنتين سوف يتم العمل مباشرة بميناء الدخلة الأطلسي، وهو ما سوف يعطي قوة كبيرة للمحطات المينائية المغربية باتجاه مختلف الوجهات بما فيها الوجهة الأوروبية.
11: نعم، يعني أفهم من كلامك أستاذ بدر بأنه ميناء الناظور سيعطي وسيعزز النقل البحري المغربي فيما يخص يعني مياه المتوسط أو كل الجهات؟
10: أكيد سيعزز أول شيء المبادلات التجارية والربط البحري، خاصة فيما يتعلق بأنواع البضائع المرتبطة بالمحروقات وصناعة المحروقات. وكذلك أيضا سوف يعزز كذلك الربط عبر القنوات لتصدير الغاز المسال انطلاقا من هذه المحطة. إذا انطلاقا من الناظور من المحتمل أن ترتفع الصادرات المرتبطة بالمحروقات والمنتجات الصناعية المرتبطة بالطاقة في اتجاه أوروبا، وهذا سوف يرفع حجم المبادلات بين المغرب والدول الأوروبية. وكذلك من المنتظر أن يتم تفعيل الأنبوب الغاز المار من المغرب وصولا إلى أوروبا باتجاه عكسي، حيث سوف تستفيد الدول الأوروبية أيضا من التدفقات الغازية في اتجاه معظم دول أوروبا في مقدمتها إسبانيا.
11: نعم، ماذا تعكس أستاذ بدر حصة النقل البحري اليوم التي بلغت 68.8% من قيمة الواردات و 70.6% من قيمة الصادرات عن قوة الروابط التجارية بين الجانبين؟
10: أول شيء مسألة النقل البحري بالنسبة للمملكة المغربية هي مسألة مرتبطة بموقع المملكة المغربية كدولة شبه جزرية. المملكة المغربية هي محاطة بالبحر الأبيض المتوسط من الشمال والمحيط الأطلسي من الغرب، وبالتالي يعني مسألة اللجوء إلى النقل البحري هو مسألة حيوية وطبيعية بالنسبة للمملكة المغربية، ناهيك على أن القرب بين المغرب وأوروبا شجع هذا النوع من المبادلات. وبالتالي نجد أن المبادلات بخصوص البضائع التي يمكن نقلها عبر الجو هي أيضا تختار وجهة البحر، لأن وجهة البحر والممرات البحرية والنقل البحري هي ذات كلفة منخفضة مقارنة بالنقل عبر الجو. الجو لا يمنحك أول شيء، أول شيء هو نقل مكلف، وثاني شيء هو نقل محدود الطاقة.
11: والنقل البحري هو يعني أكثر نشاطا اليوم،
10: أكثر نشاطا وعلى مستوى التكلفة هو أقل تكلفة، على مستوى الحجم ومستوى الأوزان هو يمنحك إمكانيات هائلة على مستوى نقل البضائع. النقل الجوي هو نقل محدود جدا ويخص نوع معين من البضائع وموجه بالأساس لنقل المسافرين. إذا المملكة المغربية اليوم هي تراهن على تطوير هذا القطاع، كان هناك عمل كبير على مستوى تطوير المحطات المينائية، والمرحلة الثانية هي تطوير خطوط النقل البحري وتطوير شركات النقل البحري المغربية. وأعتقد أن صاحب الجلالة خلال السنوات القليلة الماضية وجه إلى ضرورة أن تتمكن المملكة المغربية من العبور نحو تصنيع السفن في المغرب، إذا الانتقال إلى مرحلة تصنيع السفن الملاحة التجارية من انطلاقا من المغرب وانطلاقا من أوراش صناعات السفن بالمغرب. وهذا ما شهدناه خلال هذه السنة المنصرمة حين دشنا صاحب جلالة أحد أكبر محطات أو منصات إنشاء السفن بالقارة الإفريقية وهي منصة الدار البيضاء.
11: أكيد، وهنا سؤالي لو سمحت أستاذ بدر، كيف تساهم المكان المتقدمة للنقل البحري في تسهيل حركة السلع المغربية كما تفضلت نحو خصوصا السوق الأوروبية؟
10: أكيد هذه المحطات تساهم بشكل كبير على أساس أن هناك خطوط نقل منتظمة بين معظم الموانئ المغربية، خاصة ميناء الدار البيضاء، ميناء طنجة المتوسط، والآن ميناء الناظور غرب المتوسط، وقريبا ميناء الدخلة، وأيضا حتى موانئ كأكادير هي مرتبطة أيضا بالوجهات الأوروبية. ناهيك لأن قرب المسافة هي تجعل أن البضائع المغربية هي ذات أفضلية مقارنة بغيرها من البضائع، لأن تكلفة النقل تنخفض، وكذلك الزمن الذي تقطع هذه البضائع لتصل إلى وجهتها النهائية هو يكون أقل من البضائع التي تأتي من دول أخرى. وبالتالي هذه الامتيازات التفضيلية تجعل البضائع المغربية، الخضروات، السيارات وغيرها من البضائع للنسيج وغيرها من البضائع الموجهة في أوروبا تتمتع بأفضلية تنافسية كبيرة مقارنة بغيرها من البضائع. وأعتقد أن المملكة المغربية هي ماضية في تطوير المنصة اللوجستيكية الكبرى، وقد رأينا اليوم كيف أن الموانئ المغربية هي ليست مجرد موانئ للشحن والتفريغ، بل تحولت إلى منصات لوجستيكية وصناعية كبرى. الصادرات تنطلق من الصادرات المغربية، ولكن أيضا هي تحتضن مجموعة من الصناعات الأجنبية التي يتم من خلالها استغلال المنطقة الحرة من أجل إعادة التصنيع وإعادة التوجيه نحو أوروبا. ثم يجب أن لا ننسى أن هذه الخطوط الموجهة نحو أوروبا لا تقتصر فقط على خطوط تستفيد من البضائع المغربية، إنما أيضا هناك بضائع أجنبية تتخذ المملكة المغربية كمنصة لوجستيكية ومحطة للمسافنة من أجل إعادة تصدير بضائعها نحو أوروبا ونحو غيرها من الوجهات العالمية.
11: في أقل من 3 دقائق أستاذ بدر تحدثت عن ميناء غرب النظور غرب المتوسط، أيضا ميناء الدخل الأطلسي، ميناء طنجة المتوسط. سؤالي، ماذا تكشف حصة النقل البحري التي تجاوزت 95% من وزن الصادرات المغربية؟ نتحدث فيما يخص السوق الأوروبية عن أهمية البنية اللوجستية البحرية اليوم في دعم الصادرات المغربية.
10: أكيد هذه النسبة الموجهة لأوروبا والنسبة العامة التي سبقا أشرنا إليها والتي تتجاوز 98% هي تفسر لماذا المملكة المغربية اليوم هي تولي أهمية كبرى للمنصات اللوجستيكية. كما قلنا، المملكة المغربية هي شبه جزيرة، هي معزولة عن محيطها بالبحر بالمحيط وبالصحراء أيضا، وبالتالي مسألة الاستثمار في الموانئ في المنصات المينائية الكبرى وفق استراتيجية تمتد إلى سنة 2030 وأمر ضروري واستراتيجي وحيوي للمملكة المغربية، خاصة أن المملكة المغربية هي ترتبط بمجموعة من اتفاقية التبادل الحر والشراكة مع عدد كبير من الدول، منها الدول الأوروبية، منها الولايات المتحدة الأمريكية، منها شراكات ذات بعد استراتيجي مع الدول الإفريقية ومع الصين. إذن اليوم المملكة المغربية لا يمكنها أن تتخلى عن تطوير المنصات اللوجستيكية والمينائية، لأن هذا الأمر هو أمر يعني استراتيجي بالنسبة للمملكة المغربية، إن أرادت أن تحافظ على الريادة على مستوى النقل البحري والموانئ، وإن أرادت أيضا أن تسرع من انتقالها الاقتصادي وأن ترفع من حجم مبادلتها التجارية مع مختلف شركائها الاقتصاديين.
11: من الرباط الدكتور بدر الزاهر الأزرق، الخبير في قانون الأعمال والاقتصاد، شكرا جزيلا لك لأنك كنت معنا في ضيف صباح الأخبار عبر ميديا.
10: شكرا لكم وشكرا لكل المستمعين الكرام.

0: الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعاً. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
1: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
2: وقبل الموجز الإخباري الموالي نتعرف وإياكم على جديد أحوال الطقس. في المغرب الطقس بعد زوال يومه الثلاثاء صحو مع سحب قليلة متفرقة بالمناطق الممتدة بين الدار البيضاء والجديدة وجنوب سيدي إفني. سماء المملكة صافية فيما تبقى من الربوع. الحرارة تسجل ارتفاعا ببضع درجات، 27 درجة متوقعة بالحسيمة، 28 بكل من طنجة الراشيدية وورزازات، 29 درجة تسجل بالرباط الدار البيضاء والصويرة، 30 درجة متوقعة بكل من أكادير وفيقيق، 31 بفاس، و34 بكل من مراكش والعيون. في التوقعات المرتقبة بعواصم القسم الشمالي من إفريقيا، 31 درجة بكل من القاهرة، تونس ونواكشوط مع سماء غائمة جزئيا، 28 درجة تسجل بالجزائر مع أجواء غائمة على العموم، و28 درجة تسجل كذلك بطرابلس مع أجواء عاصفة. في غرب ووسط إفريقيا بأبيجان طقس ماطر مع درجة حرارة تصل إلى 28 درجة، 28 درجة مرتقبة كذلك بكوناكري مع سماء غائمة. بباماكو والطقس مشمس والمحرار يشير إلى 34 درجة مئوية. بليبروفيل الأجواء غائمة والحرارة تسجل 33 درجة، وبياواندي تسجل الحرارة 27 درجة مع طقس ماطر. في طقس يوم الثلاثاء بعدد من كبريات المدن والعواصم العالمية، بباريس السماء غائمة جزئيا مع حرارة تصل إلى 28 درجة، في بروكسل الحرارة تسجل 27 درجة مع سحب متناثرة، في موسكو والأجواء مشمسة والمحرار يسجل 16 درجة و19 درجة بإسطنبول مع تساقطات مطرية، وبنيويورك السماء غائمة والحرارة تسجل 21 درجة مئوية. الخامسة ودقيقة 30 بميديا، موجز إخبار من توقيع ميلاني بينتو.
3: Bonjour à toutes et à tous. À la une au Maroc, deux cas de diphtérie détectés. Le ministre de la Santé confirme cette détection donc de deux foyers familiaux limités de diphtérie dans la région de Sousmassa. Un cas a été confirmé en laboratoire et huit autres restent sous investigation, dont les deux décès enregistrés récemment. Les enfants concernés n'étaient pas vaccinés contre la maladie ou n'avaient pas reçu l'ensemble des doses recommandées selon le ministère. En Libye, un déminage conséquent, plus de 14 000 engins explosifs ont été retirés d'une vaste oliveraie à Misrata, au nord-ouest du pays depuis le début de cette année 2026. Une affirmation hier de la mission d'appui aux Nations Unies en Libye, une opération de sécurité vitale dans ces zones peuplées. Le recul de l'aide internationale menace plus de 8 millions de réfugiés déplacés. Une alerte de l'ONU cette nuit. Les coupes budgétaires poussent les organisations de soutien aux réfugiés au point de rupture dans plusieurs zones cruciales. Fin juillet de cette année, le HCR n'avait reçu que 32% des 8,5 milliards de dollars nécessaires pour l'année, alors même que le nombre de personnes relevant de son mandat de protection se maintient à des niveaux qualifiés d'historiquement élevés. La guerre en Europe ne connaît pas de répit. De fortes explosions ont été entendues hier soir à Kiev. Des journalistes de la capitale ukrainienne ont fait état d'une attaque combinée de drones et de missiles. Kiev subit depuis des semaines une intensification des frappes russes de jour comme de nuit. Une autre guerre où les négociations vont bon train entre l'Iran et les États-Unis. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré que Téhéran avait tenu de nouvelles discussions indirectes avec les États-Unis

0: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
1: نواصل صباح الأخبار مع فقرته الموالية، وهي فقرة محجوزة لشأن بيئي وعنوانها إيكولوجيا. يواجه العالم اليوم شلالا متدفقا من النفايات البلاستيكية يقارب 400 مليون طن سنويا، نصفها صنع ليموت في لحظات ويتحول فورا إلى سلل للمهملات، ولكن المدن هي قلب الاستهلاك النابض، فقد أصبحت المصدر الأول ل 75% من هذه الأزمة. لتتحول الشوارع من مراكز للحياة إلى نقط انطلاق لمعركة بيئية وصحية تتجاوز حدود الجدران لتصل إلى أعماق البحار ودماء البشر. إيكولوجيا، يوقع أيمن الأحمد.
2: البلاستيك الحضري معركة تتجاوز حدود المدن. 400 مليون طن من النفايات البلاستيكية، هذا تقريبا ما ينتجه العالم كل عام، والأخطر أن نحو نصف هذه الكمية صمم أصلا للاستخدام مرة واحدة فقط. قنينات، أكياس، أغلفة غذائية ومصاصات بلاستيكية، ثم إلى سلة النفايات. لكن أين تنتهي هذه النفايات؟ وفق برنامج الأمم المتحدة للبيئة، يأتي نحو 75% من النفايات البلاستيكية من مجاري النفايات الصلبة الحضرية، أي أن المدن حيث يتركز السكان والاستهلاك والنشاط الاقتصادي أصبحت في قلب أزمة التلوث البلاستيكي. المشكلة لا تتوقف عند حجم النفايات، فمعظم أنواع البلاستيك لا تتحلل بشكل كامل، وإنما تتفتت إلى جزيئات أصغر فأصغر، من بينها الميكروبلاستيك الذي يمكن أن يصل إلى البيئة والمياه والغذاء، بل وقد يدخل جسم الإنسان عبر الاستنشاق أو الابتلاع. وتزداد خطورة الأزمة عندما تصل هذه النفايات إلى الأنهار والبحار والمحيطات، فتؤثر في الحياة البحرية والأنظمة البيئية، وتساهم أيضا في الانبعاثات المرتبطة بإنتاج البلاستيك والتخلص منه. لهذا لم تعد مواجهة البلاستيك مجرد قضية نظافة أو تدبير للنفايات، بل أصبحت جزءا من النقاش العالمي حول الاقتصاد الدائري، أي الانتقال من نموذج ننتج فيه ونستهلك ثم نرمي إلى نموذج يعيد الاستخدام والتدوير ويقلل النفايات من الأصل. وفي مارس 2022 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا تاريخيا لإعداد صك دولي ملزم قانونا لإنهاء التلوث البلاستيكي، لكن الوصول إلى اتفاق عالمي ليس سهلا، خصوصا مع اختلاف المصالح والقدرات بين الدول. وفي النهاية تبدو المدن في مقدمة هذه المعركة، فكلما ارتفع الاستهلاك ارتفعت النفايات، وكلما تأخر الانتقال إلى اقتصاد دائري بقي البلاستيك حاضرا في الشوارع والمياه والتربة، وربما داخل أجسامنا أيضاً.

أهلا بكم من جديد. نواصل صباح الأخبار بتذكير بأبرز عناوين الساحة الإخبارية. على إثر الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت بالدائرة الانتخابية لطنجة أصيلة، وزارة الداخلية توفد لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة للتحري والوقوف على حقيقة الوضع من خلال القيام بالأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على المعطيات المتعلقة بهذه الأحداث. رصد بؤرتين عائليتين محدودتين لداء الدفتيريا بعمالة أكادير الدوتنان وإقليم شتوكايت باها بجهة سوسماس، ووزارة الصحة تؤكد أن حالة واحدة تم تأكيدها مختبريا، فيما تخضع 8 حالات للتحري والتأكيد المختبر من بينها حالة وفاة. سفارة المملكة المغربية بالسنغال تنظم لقاء للنقاش حول موضوع الشراكة الاقتصادية بين المغرب والسنغال للإطار القانوني لمنظمة تنسيق قوانين الأعمال في إفريقيا ورهانات المحتوى المحلي. الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تصادق على أول 5 مشاريع دفاعية أوروبية ذات مصلحة مشتركة ترمي تعزيز القدرات الدفاعية لأوروبا، وقد خصصت لها ميزانية تقدر بمليار و500 مليون يورو. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينفي أن يكون قد عرض على نظيره الصيني شي جين بينغ شراء أسلحة أمريكية، وذلك بعدما أفاد سفير واشنطن في بكين بأنه قام بذلك. المجال الرياضي، المنتخب المغربي يواجه نظيره من ليسوتو في جنوب افريقيا اليوم لحساب الجوله الثانيه من تصفيه كاس افريقيا لكره القدم 27 و2000.

0: نواصل وإياكم ونمضي مع بقية محطات صباح الأخبار الموالي منها بعنوان الترند. ظلت تسمية رئيس أو رئيسة الحكومة المقبلة في المغرب متصدرة انشغالات المتفاعلين عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة. هذه المنصات عجت بتعليقات حاملة لتكهنات وترجيحات تستند إلى هذا المعطى ذاك. وفي ثنايا هذا الاهتمام الأم برز اسم عمدة طنجة منير ليموري بشكل لافت بين التعليقات والمنشورات. بروز أعقب ما راج مؤخرا من أن المسؤول الترابية كان قد غادر طنجة إلى الضفة الشمالية من المتوسط عقب ما أثير من ارتباط اسمه بملف الأوراق الانتخابية المزورة التي عثر عليها في أحد مكاتب التصويت يوم الاقتراع بطنجة. هذه المغادرة التي اعتبرت لدى نطاق واسع من المتفاعلين فرارا واعتبرها المعني بالأمر فيما نقلت عنه أو نقلت عنه مواقع إخبارية رحلة عمل. لمور عاد أمس إلى طنجة وأوقف بمطار ابن بطوطة، وبعد الاستماع إليه في إطار التحقيق الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة إيداع عمدة المدينة والمسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة رهن تدابير الحراسة النظرية على خلفية التهم الموجهة إليه في القضية. ويأتي قرار الوكيل العام للملك بحالة ليموري على البحث وتحرير محاضر للحراسة النظرية بعد استكمال التحريات الميدانية والتقنية التي أسفرت سابقا عن توقيف رئيسي مكتبين للتصويت ونائبيهما وشخص آخر. ويتابع الرأي العام الوطني هذا الملف باهتمام كبير، حيث يجسد في انتظار الحكم القضائي فيه تعاطي السلطات الصارمة مع كل محاولة للمساس بنزاهة العملية الانتخابية. ويكاد يجمع المعلقون والمتابعون على أن عدم تسمية رئيس أو رئيسة الحكومة المقبلة يعزى إلى هذه القضية بشكل أساس.
1: حياة أونلاين، قبل أن تستخدم التقنية فهمها، وقبل أن تتبع الترند عرفه، لأن المعرفة هي أول تحديث. حياة أونلاين مع حنان السوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية والنصف بعد الزوال على ميديا.
2: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
0: ونعبر في الموالي من فقراتنا إلى فقرة لنعبر. باستثناء مهرجان مراكش السينمائي الدولي ومهرجان القاهرة وقرطاج، تشهد خارطة المهرجانات العربية الأخرى عديدا من تغييرات وتعديلات. البعض يؤجل والبعض يعود للحياة بعد فترة توقف. قراءة في هذا المشهد في الركن الثقافي لبلال مرميد.
3: أهلا بكم. هناك مهرجان مراكش السينمائي الدولي وهو ثابت في الريادة العربية والإفريقية ويتطور، وهناك مهرجان القاهرة وهو قديم يحاول أن يبقى حيا، وهناك أيام قرطاج السينمائية التي صارت تعيش فقط بفتات المجد الذي حقق كثيره الراحل طاهر شريحة. باستثناء هذه المواعيد التي صنفتها حسب أهميتها، تشهد خارطة المهرجانات العربية الكبرى عديدا من تغييرات وتعديلات، وآخرها إعلان من مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بجدة عن تأجيل النسخة السادسة من المهرجان والتي كانت مقررة في ديسمبر المقبل، تم التأجيل إلى الربع الأخير من العام المقبل دون تحديد لتاريخ مضبوط يعوض ذلك الذي تم إلغاؤه. تأجيل لموعد جدة الذي أعرفه خير معرفة وغطيت فعاليته في ثلاث من المناسبات، وبحسب براغ بهذا الخصوص فالقرار اتخذ بعد مراجعة شاملة لعدد من الاعتبارات المتعلقة بتوقيت الدورة المقبلة، ومن بينها المتطلبات اللوجستية لتنظيم حدث دولي بهذا الحجم. تأجيل للريدسي في جدة يقابله في نفس التوقيت تقريباً إفضاء بعودة مهرجان دبي السينمائي الدولي في ديسمبر من العام نفسه بعد غياب استمر 10 سنوات، بما يعيد رسم جانب من خريطة المهرجانات السينمائية الكبرى في المنطقة كما ذكرت سلفا. مهرجان البحر الأحمر بجدة تم تأجيله وقدمت الأسباب التي ذكرها البلاغ، والتأجيل يأتي أيضا في ظل التوترات الإقليمية في وقت كانت فيه الاستعدادات للمهرجان قد قطعت فعلا أشواطا كبيرة. مهرجان جدة أجل ودبي يعود بعد غياب طويل، غاب هذا الموعد عن المشهد منذ دورته 14 في العام 2017. مهرجان كنت أعرفه أيضا خير معرفة، وستنطلق دورته 15 في 8 ديسمبر من العام المقبل. أين يكمن المشكل من الآن حين سيعود مهرجان جدة؟

في غالب الظن في ديسمبر من العام المقبل، هل سيتزامن مع موعد دبي؟ هل من الضروري أن نزاحم بعضنا البعض أيها السادة؟ ما الذي يمنع المهرجانات العربية من أن تكمل بعضها البعض وتروج لبعضها البعض كما يتم القيام به في أوروبا؟ أنا فقط أطرح الأسئلة في أول وآخر المطاف، لست مخولاً لا بالتأجيل ولا بتحديد تاريخ عودة المهرجانات، لدي الحق فقط في نقل الخبر والتعليق على الخبر بكامل الحرية، مع متمنياتي لهم جميعاً بالتوفيق والسلام. إلى الملتقى.

0: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
1: وقبل العرض الإخباري المفصل لرأس الساعة، نتعرف وإياكم على جديد توقعات الطقس بالمغرب وبعدد من مناطق العالم.
2: في المغرب الطقس بعد زوال يومه الثلاثاء صحو مع سحب قليلة متفرقة بالمناطق الممتدة بين الدار البيضاء والجديدة وجنوب سيدي إفني. سماء المملكة صافية فيما تبقى من الربوع. الحرارة تسجل ارتفاعا ببضع درجات، 27 درجة متوقعة بالحسيمة، 28 بكل من طنجة الراشيدية وورزازات، 29 درجة تسجل بالرباط الدار البيضاء والصويرة، 30 درجة متوقعة بكل من أكادير وفيقيق، 31 بفاس و34 بكل من مراكش والعيون. في التوقعات المرتقبة بعواصم القسم الشمالي من إفريقيا، 31 درجة بكل من القاهرة، تونس ونواكشوط مع سماء غائمة جزئيا، 28 درجة تسجل بالجزائر مع أجواء غائمة على العموم، و28 درجة تسجل كذلك بطرابلس مع أجواء عاصفة. في غرب ووسط إفريقيا بأبيجان طقس ماطر مع درجة حرارة تصل إلى 28 درجة، 28 درجة مرتقبة كذلك بكوناكري مع سماء غائمة. بباماكو والطقس مشمس والمحرار يشير إلى 34 درجة مئوية. بليبروفيل الأجواء غائمة والحرارة تسجل 33 درجة، وبياواندي تسجل الحرارة 27 درجة مع طقس ماطر. في طقس يوم الثلاثاء بعدد من كبريات المدن والعواصم العالمية، بباريس السماء غائمة جزئيا مع حرارة تصل إلى 28 درجة، في بروكسل الحرارة تسجل 27 درجة مع سحب متناثرة، في موسكو الأجواء مشمسة والمحرار يسجل 16 درجة و19 درجة بإسطنبول مع تساقطات مطرية، وبنيويورك السماء غائمة والحرارة تسجل 21 درجة مئوية.
1: تمام السادسة بميديا، نتابع اللحظة، نشرة إخبارية مفصلة أعدها ويقدمها المحفوظ للسالك. صباح الخير محفوظ.
3: صباح الخير نور الدين. صباح الخير مستمعينا، أهلا بكم إلى عناوين النشرة. الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي تصادق على 5 مشاريع دفاعية أوروبية ذات مصلحة مشتركة تندرج ضمن البرنامج الأوروبي للصناعة الدفاعية، وقد رصدت له ميزانية قدرها 1.5 مليار يورو. تمهيدا لدخول فصل الخريف، المغرب يشهد تقلبات جوية مصحوبة بأجواء غائمة وتساقطات مطرية متفرقة. الطقس يغذيه تأثير منخفض جوي يمر عبر غرب البحر الأبيض المتوسط ويمتد نحو الشمال. في رياضة السادسة، لحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027، المنتخب المغربي يواجه اليوم مستضيفه ليسوتو في جنوب إفريقيا، وعين الأسود على تحقيق الانتصار الثاني تواليا ومواصلة تصدر المجموعة الأولى. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة ونبدأها من أوروبا. صادقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أمس على أول 5 مشاريع دفاعية أوروبية ذات مصلحة مشتركة تروم تعزيز القدرات الدفاعية لأوروبا من خلال التطوير المشترك لأنظمة عسكرية رئيسية. وأوضحت المفوضية الأوروبية في بيان أن المشاريع التي بات بإمكانها الانتقال إلى مرحلة التمويل تندرج في إطار البرنامج الأوروبي للصناعة الدفاعية الذي رصد له ميزانية قدرها 1.5 مليار أورو. نتابع التفاصيل في مراسلة سامح رمضان من بروكسل.
4: تحت وطأة التحولات الجيوسياسية المتسارعة على التفوم الشرقية للاتحاد الأوروبي، يتجه التكتل إلى ترجمة مساعي تعزيز القدرات الدفاعية إلى مشاريع مشتركة. جاء ذلك قبيل موافقة وزراء الدفاع الاتحاد الأوروبي على 5 مشاريع أوروبية للدفاع ذات اهتمام مشترك تشمل الطائرات المسيرة والدفاع البحري والصاروخي، إلى جانب حماية الجناح الشرقي للاتحاد في خطوات متزامنة مع تصاعد المخاوف المرتبطة بالتهديدات الخارجية، وفقا لمفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كراس.
5: لقد اختتمنا اجتماعا جيدا لوزراء الدفاع الأوروبيين.

0: حيث وافقنا أيضا على المرحلة المقبلة لتعزيز الوكالة، وهذا سيسمح بزيادة عمليات الشراء المشترك والتركيز بشكل أكبر على الابتكار في مجال الدفاع. كما ناقشنا أول تقرير سنوي على الإطلاق حول الجاهزية الدفاعية، والذي يقدم صورة شاملة عن مستوى الجاهزية الدفاعية في أوروبا. وأود أن أقول إن أوروبا بحاجة إلى إعادة التسلح بوتيرة أسرع وبفاعلية أكبر.
1: تأسيساً على هذه التحولات، تطوي بروكسل صفحة التنسيق العسكري التقليدي لتؤسس لاستقلالية دفاعية أكثر صلابة لسد الفجوات الأمنية. سامح رمضان، لذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية، بروكسل.
2: أوروبياً دائماً يستعرض رئيس الوزراء البريطاني أندي بورنم اليوم خطته لإعادة بريطانيا إلى المسار الصحيح في أول خطاب يلقيه أمام المؤتمر السنوي لحزب العمال الحاكم منذ توليه رئاسة الحكومة والحزب في يوليوز خلفاً لكير ستارمر. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، سمع عدوي عدة انفجارات قوية بالعاصمة كييف فجر اليوم، فيما فعلت أنظمة الدفاع الجوي خلال السريان إنذار بغارة جوية، وحذرت القوات الأوكرانية من أن صواريخ باليستية جديدة تتجه نحو كييف. وتشهد العاصمة الأوكرانية منذ أسابيع تصعيدا في الضربات الجوية الروسية التي تستهدفها ليلا ونهارا. على صعيد آخر، دعا رئيس الوزراء الأوكراني الأشخاص ذوي الإعاقة ومحدودي الحركة في المدن إلى التفكير في الانتقال نحو أماكن إقامة بديلة قبل حلول الشتاء لتخفيف الأعباء على أجهزة الطوارئ في حال وقوع هجمات روسية جديدة. ومع اقتراب فصل الشتاء، بدأ كثير من السكان التفكير في الخيارات المتاحة أمامهم في حال استهداف منشآت الطاقة مجددا، بما في ذلك مغادرة المدينة برفقة عائلاتهم. عن هذا الجانب نستمع من كييف لتوضيحات عماد أبو الروب، رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار، حاوره رضا كريفي.
3: تأدي دعوات رئيس الوزراء والحكومة الأوكرانية المواطنين، خاصة ذوي الحالات الخاصة سواء إعاقة أو أوضاع طبية خاصة وغير ذلك، لمغادرة المدن وخاصة العاصمة كييف ومدينة أوديسا. أنا أتكلم معكم الآن وأنا أمام مبنى الأكاديمية العلوم الوطنية الأوكرانية التي وقعت عليها مسيرة، وللأسف هناك ضحايا وحريق وهناك أضرار في المباني المحيطة، وهي وزارة التعليم والأوبرا والمبنى القصر الثقافة وجامعة الوطنية تراسا شفشنكا. للأسف مستمرة في صعوبة الوضع في المجال الميداني، مجال الخدمات، ونحن الآن حتى الآن لم نبدأ الشتاء، حتى الآن نحن نعيش في أجواء الخريف، وبالتالي استهداف وتكثيف استهداف المدن والمدنيين والمنشآت التعليمية إشارة خطرة جدا. فبالتالي باعتقادي أن الوضع إذا استمر على ذلك سيكون وضع العاصمة والمدن الرئيسية المستهدفة كارثي، وبالتالي ما لم يجلس الأطراف للتباحث والتهدئة في استهداف المدن سنشهد للأسف مزيد من الخسائر في الأرواح والآثار الجانبية السلبية الكبيرة.
2: إلى الملف المغربي الآن، ونبدأه من المغرب. أكد سفير المملكة بإيطاليا يوسف بلا أمس بروما أن المغرب بقيادة الملك محمد السادس جعل الأمن المائي والتكيف المناخي في صلب أولوياته الوطنية، معتمدا مقاربة مندمجة ومتنوعة في هذا المجال. أوضح السفير بمناسبة الاجتماع الوزاري الثاني للاتحاد من أجل المتوسط حول الماء أن المملكة تعتمد مقاربة تجمع بين تعبئة الموارد التقليدية والتطوير المتسارع الموارد غير التقليدية. على صعيد آخر، شهد المغرب منذ مطلع الأسبوع الجاري تقلبات جوية تمهد لدخول فصل الخريف، مصحوبة بأجواء غائمة وتساقطات مطرية متفرقة وأحيانا على شكل زخات. طقس يغذيه تأثير منخفض جوي قريب يمر عبر غرب البحر الأبيض المتوسط ويمتد نحو شمال البلاد. نستمع في هذا الإطار لتوضيحات الحسين يعابد، مسؤول التواصل بالمديرية العامة للأرصاد الجوية بالدار البيضاء، حاوره رضا كريفي.
4: بالنسبة للأحوال الجوية فتتميز خلال بداية هذا الأسبوع بالتغيير نتيجة لاقتراب منخفض جوي بأقصى شمال البلاد، وبالتالي بعض الأمطار ستهم خصوصا هضاب فوسفات والماس مناطق سايس الأطلس المتوسط، كذلك بعض الأمطار المتفرقة ستهم مناطق الريف وغرب البحر المتوسط، وكذلك حتى مرتفعات الأطلس الكبير، بإضافة إلى بعض قطرات أو أمطار متفرقة في مناطق الشمالية للبلاد قد تصل حتى لبعض المناطق الوسطى سوس وجنوب الشرقي، ودرجات الحرارة ستعرف

0: في انخفاض بعد أن كانت يعني مرتفعة خلال الأسبوع الماضي، يعني سترجع إلى معدلاتها الموسمية وستعرف بعض الارتفاع، وتبقى الأجواء دافئة خصوصا بالمناطق الجنوبية وداخل أقاليمنا الجنوبية. خلال باقي الأسبوع سيكون الطقس يعني العموم مستقر في باقي الأيام، هذا ويرتقب كذلك حتى بعض الزخات الرعدية ستهم مناطق الأطلس الكبير والمتوسط والمناطق المجاورة.
1: في موريتانيا اتفقت الأطراف السياسية المشاركة في الحوار أمس على زيادة عدد أعضاء لجنة الإشراف على الحوار بعضوين، ليرتفع عدد ممثلي كل من الأغلبية والمعارضة إلى 8 بدلا من 7. الاتفاق جاء خلال اجتماع عقدته الأطراف مع رئيس لجنة الإشراف على الحوار، وخصص لبحث تشكيلة اللجنة التي تتولى الإعداد للمراحل المقبلة من الحوار. رياضيا، يواجه المنتخب المغربي اليوم بجنوب إفريقيا مستضيفه ليسوتو لحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027، وعينه على تحقيق الانتصار الثاني تواليا ومواصلة تصدر المجموعة الأولى. ودي عحتي
2: من بلومفونتين بجنوب إفريقيا، المنتخب المغربي وبعد فوزه على الجابون بهدفين دون رد في مستهل التصفيات يبحث عن انتصار ثاني يقربه أكثر من النهائية ويمنحه دفعة جديدة في مشوار مجموعتها التي يتصدرها بفارق الأهداف عن النيجر. محمد وهبي الناخب المغربي يدخل المواجهة وهو يملك خيارات إضافية هذه المرة مع عودة أشرف حكيمي وأيضا السيباري بعد استنفادهما العقوبة المسلطة من الكاف، بينما سيغيب نايف أكرد الذي بقي في المغرب لمواصلة برنامجه التأهيلية. ومن المحتمل أن يخط وهبي بعد التغييرات مقارنة مع التشكيل الأساسي لمباراة الجابون الأخيرة. نستمع لمحمد وهبي.
3: نأتي لهنا للمرة الأولى كما قلتم، بطبيعة الحال الظروف مختلفة، لكن في كل بلد حتى داخل أوروبا تختلف الظروف من مكان إلى آخر، لذلك علينا أن نتأقلم وأن نحافظ على تركيزنا فيما نجيده بأفضل شكل وأن نحاول الفوز بهذه المباراة، مع احترام منتخب ليسوتو الذي حقق بالفعل الكثير من التطور خلال السنوات الأخيرة. بخصوص الغيابات، لدينا اليوم غياب واحد فقط وهو نايف أكرد الذي فضلنا أن يواصل برنامج التعافي الخاص به في المعمورة وأن نجنبه عناء هذه الرحلة، وبخلاف ذلك ليست لدينا أي غيابات أخرى.
2: تصفية الكان تحتاج إذن إلى صبر وتركيز، خصوصا أمام منتخب ليسوتو الذي سيحاول تضييق المساحات. قمة المغرب وليسوتو تعطى صفيرة انطلاقها بداية من الساعة 1 ظهرا بتوقيت غرينتش.
1: شكرا لك وديع، بهذا إذن ينتهي عرض السادسة. في ختامه الكلمة مباشرة لك نور الدين.
4: شكرا لك المحفوظ، وإلى العرض الإخباري المفصل القادم دقيقة 11 بعد السادسة صباحا بالميديا. في الموالي فقراتنا نتابع وإياكم أبرز ما اهتمت به الصحف والمواقع الإخبارية في عناوينها. في جولتنا أصحابنا فيها خلدون زين الدين. صباح الخير خلدون.
5: صباح الخير نور الدين.
4: البداية خلدون مغاربية من الانتخابات وما بعدها إلى الجزائر وارتفاع الأسعار وسفن روسية في تونس تثير الجدل.
5: المحاكم تتسلم صناديق 23 شتنبر، العنوان على غلاف الصباح المغربية اليوم. من المدن إلى القرى التشغيل يتصدر مطالب الشباب أمام الحكومة المقبلة، القصة في إسبريس. مع انطلاق مرحلة جديدة عقب الانتخابات التشريعية تبرز قضايا الشباب ضمن الملفات التي تنتظر الحكومة المقبلة في ظل تعدد المطالب المرتبطة بالتنشيط الشبابي والحياة المدنية والتشغيل وما يرافقها من انتظارات لدى هذه الفئة بشأن البرامج والسياسات الموجهة إليها. باحث في العلوم السياسية والقانون العام ورئيس مركز للبحث العلمي يقول الجريدة إنه لم يعد من المقبول انتظار الدعم الخارجي لتمويل البرامج التي تستهدف الفئة الشابة بالمغرب. بعد أحداث سبت المحتلة، وزراء الداخلية الأوروبيون يقررون خطة بشأن أزمات الهجرة. بحسب ما أفادت به مصادر وصفتها بلد الألمانية بالمطلع على تفاصيل الاجتماع الذي عقد في ميونخ الألمانية، فقد اتفق الوزراء الأوروبيون على خطة من 3 عناصر، أولها يهدف إلى الاتفاق على معايير موحدة ومحددة لتحديد ما إذا كان الوضع على الحدود الخارجية يعد حالة طوارئ، فيما يتضمن العنصر الثاني تفعيل إجراءات عاجلة لترحيل المهاجرين. التهاب أسعار الغذاء يخنق المواطن الجزائري، الشعب يدفع فاتورة فشل النظام وحروبه الدبلوماسية، يحكي لوتو 360. تتجرع الأسر الجزائرية مع أواخر شهر شتنبر مرارة موجة غلاء غير مسبوقة عصفت بأسواق الخضر والفواكه واللحوم، ووثقت تحقيقات وجولات ميدانية أنجزتها وسائل إعلام ومنصات رقمية جزائرية حجم الانفلات السعري الذي يضرب أسواق البيع بالتقسيط بمختلف الولايات، إذ رصدت منصة

0: أثر الجزائر تفاوتا صارخا بين أسعار أسواق الجملة والتقسيط واشتعالا خانقا في أثمان الخضر الحيوية. تقارير عن رصو سفن روسية في موانئ تونس تثير جدلا سياسيا تعنون إندبندنت عربية. تسعى موسكو إلى تكريس نفوذها بشمال أفريقيا في ظل حضورها في ليبيا. يتم إطلاق تسمية أسطول الظل وأسطول الشبح الروسية على شبكة من الناقلات البحرية التي تعمل تحت أعلام دول أخرى وتقوم بنقل النفط والمنتجات البترولية الروسية بالالتفاف على العقوبات الصارمة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع.
1: وفي الموالي من العناوين، خلدون انتخابات إسرائيل تشغل الفلسطينيين وتصعيد وتدمير في لبنان، بينما الصين تبني مناطق للنفوذ.
0: مزايدات إسرائيل الانتخابية، الفلسطينيون يدفعون الثمن. لا تكمن أهمية الانتخابات للفلسطيني في هوية رئيس الحكومة وحده، بل في نوع السياسة التي ستترجم التفوق العسكري الإسرائيلي إلى واقع على الأرض. فهل سيكون ضما وتهجيرا واستيطانا أوسع، أم استمرار السيطرة الأمنية مع أبقاء إدارة فلسطينية ومساحات مدنية وسياسية محدودة؟ تسأل الصحافة الإسرائيلية معلقة في هذا الإطار. حرب لبنان، مخاوف من التصعيد جنوبا، سلام لضرورة الانتقال إلى مرحلة تفعيل الإطار الثلاثي، تعنون النهار اللبنانية. يستمر التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان وسط مخاوف من اتساع العمليات خلال الأسابيع المقبلة، في وقت التقى فيه رئيس الحكومة نواف سلام وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو في واشنطن. سلام شدد كما تنقل النهار على ضرورة الانتقال إلى مرحلة تفعيل الإطار الثلاثي المتفق عليه مع إسرائيل، وتحويل مبدئي التبادلية والمرحلية إلى خطوات عملية ونتائج ملموسة على الأرض. هل تنتقل الصين من خطاب الإصلاح الدولي إلى بناء منظومة نفوذ؟ تعرض الصحف الصينية هذا التوجه باعتباره مبادرة لشراكة تنموية بديلة للجنوب العالمي لا تقوم على الاصطفاف السياسي، إنما على فتح السوق الصينية وتبادل التكنولوجيا وتمويل التنمية وربط الموانئ وسلاسل الإمداد. هذا ما في جولتنا لهذا اليوم.
1: شكرا لك خلدون. زين الدين، معك تعرفنا على أبرز اهتمامات الصحف والمواقع الإخبارية خلال الساعات الأخيرة. إلى جولة يوم غد خلدون، صباح الأخبار يتواصل محطة الموالية، فيها نتعرف على جديد يومية الفلاح.
2: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكتير.
3: موضوع الأسبوع،
4: البارح بحال الوقت تكلمنا على الفوائد اللي يمكن يستفد منها الفلاح وقت قرر يخلط الأدوية الكيماوية عنده في الضريعة ديالو. واليوم أرانا نشوفوا واش هاد التخلاط ديال هاد المواد الكيماوية والأدوية الفلاحية فيه شي مشاكل، وشكون هما هاد المشاكل باش إلا كان ممكن نجتنبوهم. وأول مشكل خاصنا نفكروا فيه ونطرحوا السؤال على نفسنا عليه، هو كيفاش يوليوا هاد الأدوية الكيماوية من بعد ما نخلطوها، وكيفاش يمكن لها التخليطة الدير. ففعلا المواد الفعالة اللي في كل دواء من هادوك جوج ولا ثلاثة اللي بغينا نخلطوهم يمكن لهم يتصرفوا كل وحدة بوحدها، ولا يمكن لهم ينفعلوا بيناتهم وبعضهم ببعض. وفي هاد التفاعل ديال كل وحدة من هاد المواد على الأخرين يمكن يوقع عملية التزايد، أي نتيجة ضد المرض ولا الحشرة أو الربيع اللي بغينا نقصدهم بهاد المداوية، تتولي هي المجموع ديال النتائج ديال المواد بثلاثة لا أقل ولا أكثر. يمكن تكون عملية الإضافة، أي أن كل مادة تزيد المواد الأخرى اللي تخلطوا معها قوة زايدة أكثر من القوة اللي كانت عندها بوحدها، وهكذا تصبح النتيجة ديال التخليطة عالية وفايتة المجموع ديال نتائج الأدوية المخلطة إذا استعملناها وحدة بوحدة. كذلك يمكن توقع عملية التنافس، أي كل مادة تضاد الخدمة ديال المواد الأخرين اللي تخلطوا معها، وتتولي النتيجة أقل من النتائج ديال كل مادة إذا استعملناهم وحدة تبع الأخرى. وهذا التصرف ديال المواد الكيماوية وديال الأدوية الفلاحية من بعد التخلط في الضيعة عند الفلاح تيهم كل المواد والأدوية وخا تكون ديال شركة واحدة. والمشكل الثاني اللي يمكن يوقع واللي خاصنا نعطوا أهمية كبيرة ونفكروا فيه وقت التخلاط، هو واش هاد الأدوية اللي قررنا نخلطوها عندنا كاين بيناتها شي موالمة وشي انسجام ولا لا، أي واش تتقبل بعضها ببعض أو لا. وهذه النقطة بالذات عندها أهمية كبيرة إلا عرفنا أنه كاين أربعة ديال الأشكال ديال الموالمات وديال الانسجامات، نتكلموا عليهم من بعد إن شاء الله.
3: ملاحظة اليوم،
4: هذه شويه تكلمنا على التصرف اللي يمكن يتصرفوه المواد اللي في الادويه.

0: من بعد ما نخلطوها في البوطه قبل ما نرشوها على الزرعه ولا الشجر ديالنا. ومن اهم ما قلناه هو ان هذه المواد خاصها تقبل وحده على الاخرى الا بغينا التخليطه ديالنا تكون ناجحه. وهذا القابول اللي خاص تقبل كل ماده على المواد الاخرين اللي غادي يتخلطوا معها هو اللي سميناه الانسجام ولا الموالمه. وقلنا عليه بانه فيه 4 ديال النوع. اما هما هاد 4 ديال النوع ديال الانسجامات ولا ديال الموالمات؟ ايوا الانسجام الاول هو الانسجام الزراعي اللي تيهم الفلاحه. الانسجام الثاني هو الانسجام البيولوجي. والثالث هو الانسجام الشكلي ولا الهيكلي كما تسميه التقنيين. والانسجام الرابع والمهم هو الانسجام الكيماوي. اما النص الثاني من يوميتنا نتلاقاو فيه من هنا نص ساعه ان شاء الله.
1: اهلا بكم من جديد، وكالعاده نسدل الستار على مواد هذه الجوله من صباح الاخبار بركن التوقيعات. وتوقيع اليوم للحديث بقيه. قامت الدنيا ولم تقعد في فرنسا بعد اتهام الكاتب الكندي من اصل هايتي تيليسون اوريليان باستخدام الذكاء الاصطناعي في كتابه روايه سيتيسا او موغير التي بلغت القائمتين النهائيتين لجائزتي غونكور ورونالدو وغونودو. ويتساءل شكري البكري في ركن الأسبوعي للحديث بقية، لماذا لا تحظى برامج رصد السرقات الأدبية بالاهتمام نفسه في مشهدنا العربي أدبيا وجامعيا؟ للحديث بقية مع شكري البكري.
2: حديثنا اليوم عن الذكاء الاصطناعي والانتحال، أو النحل الذي يسرق عسل ملكة غير ملكته. والمناسبة الجدل الذي اندلع الأسبوع الماضي حول رواية كان ذلك أو الموت سيتيسا أو موغير للروائي الكندي من أصول هايتية تيليسون أوريليان، حيث أعلنت أكاديمية غونكور المرموقة سحب الرواية من قائمتها الطويلة على خلفية اتهامات بالسرقة الأدبية واستخدام الذكاء الاصطناعي. فأما الرواية وهي أول رواية لصاحبها فقد صدرت في مارس الماضي عن دار نشر كندية، ثم أعادت نشرها دار غراسي الفرنسية المرموقة في شهر أغسطس. ثم فازت الرواية بجائزة فناك وجائزة ميدوزا، ثم بلغت القوائم النهائية للجائزتين المرموقتين غونكور ورونودو اللتين من المقرر الإعلان عن الفائزين بهما خلال الأيام والأسابيع المقبلة. كان ذلك أو الموت رواية تحكي قصة أستاذ الاجتماعيات الذي يضطر لمغادرة بلده هايتي بعد تفاقم عنف العصابات، فيهاجر سرا إلى كندا عبر دول عدة ومخاطر جمة، لتتشكل حبكة الرواية من تيمات الرحيل والمنفى واللجوء والعنصرية والأمل في غد جديد. وصف الناشر الكندي الرواية بأنها الأكثر مبيعا في تاريخه منذ 60 عاما، ومن المقرر أن تترجم إلى نحو 20 لغة. وأما الروائي تيليسون أوريليان فقد ولد في هايتي عام 1988 وهاجر إلى كندا عام 2010، حيث حظيت مقالاته الأدبية بحبور في صفحات الإعلام الكندي والفرنسي إلى أن اندلعت هذه القنبلة. ومصدر القنبلة مجموعة إلكترونية مجهولة اتهمت الروائية بالسرقة الأدبية بعدما أخضعت مقاطع مختلفة من الرواية لبرنامج بانغرام المختص في رصد النصوص المولدة بالذكاء الاصطناعي. فرصد البرنامج نسبة 100% في احتمال استخدام الذكاء الاصطناعي لدى كتابة هذه الرواية. قال البعض إنها نزعة عنصرية ضد كاتب ملون كما يسمونه، لكنه دفاع باطل بما أن كتابا ملونين كثيرين لم يتعرضوا لمثل هذا الاتهام، فيما ذهب آخرون إلى أنها حملة ممنهجة لمزيد من التسويق للرواية التي باعت أكثر من 60,000 نسخة في أقل من شهرين. وسط هذا الجدل انحاز الملحق الثقافي لجريدة لو فيغارو اليمينية إلى اتهامات السرقة، وتبعتها في ذلك منابر أخرى.

0: ما تصدت للاتهامات جريدتا لو موند والليبراسيون وتابعتهما منابر أخرى. وأوضح أوريليان بأن المسودة الأولى من الرواية تعود إلى العام 2019، أي قبل الانتشار الواسع لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي. والسؤال سؤالان: لماذا عدمنا نحن هنا مثل هذا الجدل الثقافي؟ ثم لماذا أصبحت تقنية النسخ واللصق من كرياتنا البيضاء والحمراء وعاداتنا السرية التي باتت معلنة دون رقيب أو حاسب؟ والأدهى أننا نتهم أطارحنا الجامعية بالسرقة والانتحال، وكأننا نتهم سارق حفنة كوكو، ولا أحد يحاسب أحدا عن هذا الجرم المقترف في حق أجيالنا غدا. لا يهمني في الحقيقة ثاليسون أوريليان، ولا يهمني إن كان الدافع عنصريا في اتهامه عن حق أو باطل، ولا يهمني حتى إن كانت أعمالنا الأدبية منتحلة ومولدة اصطناعيا. ما يهمني حقا هو أطاريحنا الجامعية. وللحديث بقية ما دام في العمر بقية.
1: وللحديث بقية شكري ما دام الانتحال مستمرا. مستمعي الكرام، مع شكري البكري بركنه للحديث بقية نختم مواد عدد صباح الثلاثاء من صباح الأخبار، تابعتمه مباشرة على أثير ميديا. رافقني في الإخراج مشكورا الزميل مهدي العسراوي. حتى نلقاكم في موعد لاحق بعد قليل على أثير ميديا. الكلمة في متانفو لميلاني بينتو.

0: هو اللي ساكن في المناطق اللي شبعانه ما ومن المياه كلها اللي تيستعملوها ما بين 70 حتى 90%، اي ما بين اكثر من الثلثين حتى 19 من هاد المياه تتخدم في الفلاحه والانتاج الفلاحي. وتتقول المنظمة العالمية ديال الصحة ان مع الاسف كل دقيقة تيموتوا 5 نفوس في العالم بسبب قلة الماء، وان هاد قلة المياه غادي تزيد تفاقم وتفحش بكثر من 40% من هنا 10 سنين ولا 15 عام تقريبا. إذن إشكالية قلة المياه الصالحة للإنسان إشكالية عويصة وقبيحة بزاف، وما هي غادية إلا وتتزيد صعاب في المستقبل بالخصوص في الدول الجنوبية بحال بلادنا العزيزة المغرب، اللي جميع الدراسات تتقول بأن من هنا 25 ولا 30 عام غادي تنقص الموارد المائية ديالنا ب 80%، أي 4-5 منهم غادي ينقصوا إلى ما درنا والو. فخاصنا نعرفوا بأن في سنوات الستينيات كانوا عندنا في المعدل 2500 متر مكعب ديال المياه لكل راس منا في السنة، واليوم ما بقى منها إلا 500 متر مكعب ديال الماء لكل راس في السنة، أي الله الخمس منها.
1: مازال ما شريتي دارك؟ كل مرة كتقول العام الجاي نزعم وتصنت لي مزيان. واش خبارك بلي القرض الفلاحي عنده الحل باش يواكب مشروع السكن ديالك؟ راك سمعتيني مزيان وبلا ما تفاجئ، مع حلول تمويل السكن ديال القرض الفلاحي حقق الحلم ديالك وشري دارك في مدينة أو البادية. إيه يمكن لك تشري دارك في البادية حتى هي، ونزيدك عروض تفضيلية بدون مفاجآت. هادي ما كانتش في خباركم كاملين أولا؟ إيوا شنو كتسناو؟ للمزيد من المعلومات اتجهوا لأقرب وكالة بنكية أو اتصلوا بنا على 64 64، أو تزوروا موقعنا على www.creditagricole.ma.
2: نصيحة اليوم:
0: فهاد الاخر ديال فصل الصيف اللي طول ودوز سخونية كبيرة والشوم والشرقي، والاول ديال فصل الخريف اللي داخلين له، الكسيبة معرضة لعدة امراض اللي تيمكن تسلط عليها في بلادنا ويمكن توصلها حتى للموت الله يحفظ. من هاد الامراض خاص الاخوات والاخوان الكسابة ديالنا يردوا بالهم من مرض اللسان الزرق عند الغنم اللي تيمكن يتكاثر في هاد الفترة بسبب تكاثر البخيخشات الصغار اللي تيمكن يدوزوه من كسيبة لكسيبة اخرى، واللي تيشجعوهم هاد الطقس ديالنا يقوى ويتكاثروا. وفي هادي حتى هي ما كاين ما حسن من الشوفة ديال الطبيب البيطاري ولا الفرملي ديالو باش يعطيوكم الادوية المناسبة ويقولوا لكم حتى كيفاش تعطيوها للكسيبة ديالكم.
2: أخبار فلاحية
0: البارح بحال هذا الوقت كنت بديت لكم أخواتي إخواني الهضرة على هذه الندوة المهمة اللي كانت تنظمت في مراكش هذه شي سيمانات على موضوع صناعة واستعمال الأسمدة الطبيعية اللي تيمكن تجي من متبقيات الصناعات ديال الحديد والفولاد في بلادنا. وكان بقى لي اليوم نقول لكم شي كلمات على المواضيع والمسائل اللي وقعوا عليهم المذاكرات في هذه الندوة العلمية والتقنية. من أهم التساؤلات والمعلومات اللي تدرسوا في هذه الندوة: المحاربة ضد النقص من المواد الصغرى في التسميد ديال شجر الفواكه وزراعة الخضار في بلادنا، الأغلاط اللي خاص الفلاحة ديالنا يجتنبوها فيما يخص التسميد بهذه المواد الصغرى، كذلك أشنو هما النتائج الباينة ديال توزيع استعمال الأسمدة تدرسوا الأساتذة والاختصاصيين، التحديات ديال التسميد في بلادنا وكذلك في إفريقيا عامة، وشنو هما الأدوار المهمة اللي يمكن يلعب وهاد الأسمدة الطبيعية اللي مصنوعة من متبقيات صناعة الحديد والفولاد في بلادنا، وتكلموا الإخوان الأساتذة على أهم محاور البحث فيما يخص هاد الأسمدة الفلاحة مستدامة ومنتجة، وأخيرا تكلموا كذلك على مشاكل الطاقة والصوائر اللي تبعها وبالخصوص استعمال الطاقات المتجددة اللي ما عندهاش تأثير قبيح على البيئة ديالنا. أخواتي إخواني كلامنا كله إن شاء الله بالخير وبالفايدة، وبحال ديما نتلاقاو بحول الله غدا في 6:45 الصباح الغرب، والله المعين. يومية الفلاح هدتها لكم مجموعة القضاء الفلاحي للمغرب. مجموعة القضاء الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
2: Matin Info, Mélanie Pinto.
3: Merci d'avoir choisi Médien pour vous réveiller. C'est à la une de l'actualité en Espagne. L'expulsion de Mari Carmen Abascal, 87 ans, de l'appartement madrilène.

0: Une reprise en rythme, vous l'avez reconnu, de Heal My Heart, Iman Beck sur Médien. Dans un instant, le retour de l'actualité. Mais tout d'abord, on fait un point sur la météo agricole.
1: سعد الله صباحكم اخواتي اخواني. في الطقس ده هذا النهار ان شاء الله
2: الحال غادي يكون مغيم شويه ولا غالب فيه الصفا جل النواحي، ما عدا في السواحل ما بين الجديده والصويره بحال حتى في جنوب طرفايا فاش غادي يكون صافي ومشمش. الريح غادي يسود الشرقي

0: وشمالي في جل المناطق ما عدا فتادلة الأطلس المتوسط الحوز السوس وفواد الذهب فاش غادي صوت غربي القوة ديالو معتادلة عامة. الرطوبة في الجو هابطة لقل من 45% في جل المناطق ما عدا في بعض السواحل فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار تقريبا بحال ديال البارح ما بين 23 و30 درجة في الأطلس المتوسط ما بين 24 و27 درجة في الريف ما بين 26 و32 درجة في اللوكوس ما بين 27 و31 درجة في المنطقة الشرقية ما بين 27 و33 درجة في عبدة ونحي التافيلات ما بين 28 و32 درجة في دكالة ونحي الدرعة ما بين 28 و34 درجة في الحوز ما بين 28 و35 درجة في السوس ما بين 29 و40 درجة في واد الذهب 30 درجة في ناحية سايس ما بين 30 و34 درجة في تادلة ما بين 31 و33 درجة في ناحية الغرب 32 درجة في الشاوية وما بين 35 و38 درجة في الساقية الحمراء. وفي هذا الطقس اللي بدا يعتدل ولكن مازال سخون شوية وسط النهار الظروف مناسبة بزاف التطور والتكاثر ديال مرض الشهيبة في كل الزراعات ديال الخضرة ديال هذا الموسم بحال مطيشة والخيار والقرعة والدنجال مثلا. وهذا علاش لازم تتبع الطرقات الصفر والصوف البيضاء ديالو في الورق وإلا بداو يبانو نداويو ضدو بالأدوية الخاصة ونمرخص عليه وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: Mahfoud Oulsalek nous a rejoint en studio. Il est 7h. Tout de suite, le journal. Sabah al-khair, Mahfoud.
2: Sabah al-khair, Mélanie. Sabah al-khair, Moustamaïna. Ahlan bikoum ila anawin al-nashra. تكريسا لنزاهة وشفافية نتائج اقتراع 23 من شتنبر بالمغرب المشرع يفسح المجال أمام الأحزاب والمرشحين لتقديم الطعون وفق ضوابط وضمانات قانونية محددة أمام المحكمة الدستورية المختصة بالبت في المنازعات المرتبطة بالاقتراع. يتقدمهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال موازاة مع إغلاق الحرم الإبراهيمي أمام الفلسطينيين بسبب الأعياد اليهودية والرئاسة الفلسطينية تعتبر الاقتحام لعبا بالنار. في ختام زيارة لفرنسا استمرت 4 أيام البابا لاون 14 يحض أوروبا على التصدي للكذب والخداع ويحذر من همجية متزايدة في العلاقات بين الدول داعيا أوروبا إلى المساعدة في كسر هذه الدوامة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة ونبدأها من المغرب. أفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأنه على إثر الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت بالدائرة الانتخابية لطنجة أصيلة عملت وزارة الداخلية على إفاد لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة للتحري والوقوف على حقيقة الوضع من خلال القيام بالأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على المعطيات المتعلقة بهذه الأحداث. الوزارة أكدت أنها ستتخذ على ضوء ما سيفرزه البحث من نتائج وخلاصاتنا كافة الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة من أجل ترتيب المسؤوليات القانونية. وبعد أن تم الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء الماضي تدخل العملية الانتخابية مرحلة جديدة مع انطلاق آجال الطعون أمام المحكمة الدستورية التي تختص بالبت في المنازعات المرتبطة بانتخاب أعضاء مجلس النواب. لتعرف أكثر على هذه المسطرة وآلياتها نستمع لتوضيحات محمد الغالي أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش حاوره يوسف النعماني.
3: حسب مقتضيات المادة 32 من القانون التنظيمي 1366 المتعلق بالمحكمة الدستورية فإن أجل الطعن في 30 يوما تحتسب من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج والطعن يكون بواسطة عريضة مكتوبة تودع لدى الأمانة العامة أو لدى ولي الجهة أو عامل العمل أو الإقليم الذي جرت فيه العمليات الانتخابية أو لدى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يجري الانتخاب بدائرتها. وتبت المحكمة الدستورية في هذه العريضة المكتوبة إما بعدم قبول طلب لوجود عيب شكلي بخصوص وضع المسطرة وذلك طبقا لمقتضيات

0: قضية المادة 35 أو رفض الطلب، لأنه ليس هناك إثبات بوجود خروقات في هذا الباب، وإما بقبول الطلب وإلغاء نتيجة الاقتراع لفائدة الطاعين والدعوة إلى انتخابات جديدة أو إلى تصحيح النتيجة عندما يظهر بأن هناك ما يمكن تصحيحه، والإعلان عن العضو الجديد بمجلس النواب.
1: أكدت المنظمة الدولية للفرنكفونية أن الانتخابات التشريعية 23 من شتنبر الجاري جرت بشكل حر وموثوق وشفاف طبقا للإطار القانوني الجاري به العمل. وأفادت المنظمة في إعلان أولي لبعثة ملاحظة الانتخابات التي أوفدتها إلى المملكة منذ منتصف الشهر الجاري بأنها تحرص على الإشادة بتعبئة الناخبين المغاربة الذين أدوا واجبهم المدني بروح من المسؤولية وأبان، وعن تشبثهم بالممارسة الديمقراطية لحقوقهم. نواصل من موريتانيا، بها تتجدد المطالب بتسريع اعتماد مشروع قانون كرامة الهادف إلى تعزيز حماية النساء خاصة القاصرات من مختلف أشكال العنف ولا سيما الاعتداءات الجنسية بعد تواتر جرائم الاغتصاب في الآونة الأخيرة. ويأتي تحرك المجتمع المدني الموريتاني في ظل استمرار النقاش حول سبل تعزيز الإطار القانوني لحماية النساء وضمان آليات أفضل للوقاية من العنف والتعامل مع ضحاياه. نستمع في هذا الإطار من بروكسل لتوضيحات الصحفي الموريتاني المهتم بحقوق الإنسان سالك زيد.
2: حالات الاغتصاب في موريتانيا هي حالات مفزعة جدا، والأرقام التي تتحدث عنها منظمات المجتمع المدني هي تتنمى وتزيد سنة بعد سنة بشكل مفزع جدا، ناهيك عن حالات الاغتصاب التي يتم التكتم عليها من قبل الأسر والمجتمع. في النهاية المجتمع الموريتاني ما يزال بعض الشيء مجتمع تقليدي، ويعتبر أن الاغتصاب مشين ويجلب السمعة السيئة للعائلات، ولذلك يتكتم على بعض هذه الحالات. ورغم ذلك ما تزال الأرقام التي يعلن عنها من طرف المجتمع المدني أرقام كبيرة جدا، والحالات التي نراها كارثية، اغتصاب لأطفال وبنات قصار وفي السنين الأولى من عمرهم، واغتصاب سيدات وأصحاب إعاقات. الوضعية مقلقة جدا في موريتانيا من ناحية ما يحصل من اعتداءات جنسية واغتصاب. القانون الموريتاني حتى الآن لا يجرم الاغتصاب كجريمة، وإنما ما يزال يدمجه في قضية انتهاك حرمات الله، ولذلك بعض ضحايا الاغتصاب خاصة الراشدات أو السيدات عندما يقدمن شكاوى عند القضاء ضد أشخاص اعتدوا عليهن أو اغتصبوهن، القانون يطالب بأدلة، وهذه الأدلة ما زالت تقليدية جدا، وهي أنه في القانون الموريتاني يجب أن يكون هناك شهود على عملية الاغتصاب، وهناك أمور أخرى لا يمكن إثباتها، والقانون حتى الآن لا يدمج التقنيات الحديثة في التعرف على المغتصبين والمعتدين.
1: إلى ملف الأنباء الدولية، ونبدأه من الأراضي الفلسطينية المحتلة. اقتحم مستوطنون اليوم بلدة ودوارا ومركبات غرب مدينة رام الله بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية. وقبل ذلك اقتحم مستوطنون صباح أمس باحات المسجد الأقصى في القدس تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، موازاة مع إغلاق الحرم الإبراهيمي أمام الفلسطينيين حتى مساء غد الأربعاء بسبب الأعياد اليهودية. من بين المقتحمين لحرمة الأقصى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وقد أدلى بتصريحاتنا متفاخرا فيها ببسط السيادة على الموقع وبتعذيب الأسرى الفلسطينيين. ضمن ردود الفعل على ذلك، وصف المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردين الاقتحامات بأنها تمثل لعبا بالنار واستفزازا خطيرا لمشاعر المسلمين حول العالم، محذرا من حرب دينية، قال إن إسرائيل تسعى إلى إشعالها في المنطقة. حول اقتحام المسجد الأقصى وإغلاق الحرم الإبراهيمي، نستمع من القدس لتعليق ديمة السمانة المديرة السابقة لوحدة شؤون القدس بوزارة التربية والتعليم الفلسطينية، حاورها يوسف نعماني.
3: الأقصى بالنسبة للفلسطينيين جزء أساسي من هوية القدس، والحرم الإبراهيمي جزء أساسي من هوية الخليل، والمساس بهما يعني المساس بعلاقة الإنسان بمكانه وذاكرته وحقه في ممارسة شعائره. المشهدان رغم اختلاف التفاصيل يطرحان السؤال نفسه: إلى أين تتجه العلاقة بين السكان الفلسطينيين ومقدساتهم إذا استمرت القيود والاقتحامات وتغيير قواعد الأصول؟ الأخطر أن يتحول الأمر إلى شيء معتاد، اقتحام أنه نعتاد عليه عليه وإغلاق نعتاد عليه وقيود تصبح جزءاً من الحياة اليومية، عندها لا يعود التغيير حدث مفاجئ، يصبح واقعاً يتشكل بالتدريج. لهذا حماية المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي قضية تخص المسلمين، تخص كل عربي، قضية تتصل بحرية العباد كمان واحترام الأماكن المقدسة، الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها. المطلوب أنه ما ننتظر حتى تصبح الإجراءات المؤقتة واقعا دائما، على المجتمع الدولي أنه يتحرك، يراقب، يوثق، يتحمل مسؤوليته في حماية حرية العباد والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات. وبقول للعالم احموا المقدسات قبل أن تصبح تغييرها أمر واقع.
1: نختم من فرنسا في ختام زيارته للبلاد حض البابا لاونا 14 أوروبا على التصدي للكذب والخداع حسب تعبيره، محذرا مما سماها الهمجية المتزايدة في العلاقات بين الدول، داعيا أوروبا إلى المساعدة في كسر هذه الدوامة وتعزيز الاحترام في العلاقات الدولية. عثمان الطاهري.
4: الباب لون 14 في خطاب من مدينة ميتس الفرنسية يرفض العنف المرتكب باسم الدين ويدعو إلى الحوار والتفاوض من أجل إحلال السلام في أوروبا، محذرا من عودة الحرب إلى القارة ومن تصاعد النزاعات القومية التي تهدد بتعميق الانقسامات بين الدول والشعوب. الباب في كلمته أكد أن استحضار اسم الله لإضفاء الشرعية على العنف أو القمع هو تدنيس لهذا الاسم، داعيا إلى التحلي بالشجاعة في التفاوض والاستعداد للتنازل عن بعض المواقف من أجل ما وصفها البابا بالمصلحة العليا للسلام، كما انتقد ما اعتبره تزايدا في الهمجية بالعلاقات بين البشر والدول، وحث أوروبا على تعزيز احترام الآخر ووضع حد لما وصفه بدوامة العنف والصراع. من جهتي أكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن على أوروبا استعادة شجاعة أبائها المؤسسين وعدم الاستسلام للانكفاء وكراهية الآخر وعودة النزاعات القومية التي تفرق، وذلك خلال لقاء حول البناء الأوروبي والسلام حضره البابا في اليوم الأخير من زيارته إلى الجمهورية الفرنسية. تأتي مواقف البابا وماكرون في سياق أوروبي تتغى عليه الحرب في أوكرانيا، إلى جانب نقاشات متصاعدة بشأن مستقبل المشروع الأوروبي والهجرة وصعود اليمين المتطرف.
1: بهذا تنتهي النشرة، الكلمة مباشرة لك ميلا.
5: Merci beaucoup Mahfoud Oulsalek pour ce journal. On vous retrouve dans une heure pour un nouveau point complet sur l'actualité. Vous laissez votre place à Hassan Jabiri. Il est l'heure de Sport Matin. Et avec le sourire aux lèvres, car aujourd'hui, eh bien, c'est jour de match. Le Maroc affronte le Lesotho à 13h.
6: تماما بعد الغابون موعد جديد لأسود الأطلسات المرة أمام منتخب ليسوتو في مباراة تحمل أكثر من عنوان. المنتخب المغربي يخوض ثانية مبارياته في التصفية المؤهلة إلى أمم إفريقيا 27 و2000 أمام ليسوتو على أرضية ملعب فريستيت بمدينة بلومفونتين الجنوب إفريقيا، مواجهة يسعى من خلالها إلى تعزيز موقعه في صدارة المجموعة الأولى، مهمة لن تكون بالسهولة التي قد يحيي بها فارق الإمكانات بين المنتخبين، فليسوتو يجيد تنظيم صفوفه واللعب بكتلة دفاعية متماسكة مع محاولة الاعتماد على التحولات السريعة والكرات العالية والالتحامات، هي أسلحة قد تفرض على الأسود كثيرا من الصبر. الناخب المغربي محمد وهبي يدرك طبيعة الاختبار، لذلك ينتظر أن يجري بعض التغييرات على التشكيل الأساسي، عودة أشرف حكيمي، إسماعيل سيباري بعد استنفاد الإيقاف، فضلا عن احتمال عودة إبراهيم دياز الغائب عن المباراة أمام الغابون بسبب الإصابة، سيعطي حلولا كبيرة لمحمد وهبي. أما غياب نايف أغرد الذي بقي في المغرب لمواصلة برنامجه التأهيلي فيفرض بدوره إعادة ترتيب أوراق الخط الخلفي. نستمع لمحمد وهبي بهذا الخصوص.
7: On vient ici pour la première fois comme vous l'avez dit, bien sûr que les conditions sont différentes.
4: نأتي إلى هنا للمرة الأولى كما قلتم. بطبيعة الحال الظروف مختلفة، لكن في كل بلد حتى داخل أوروبا تختلف الظروف من مكان إلى آخر، لذلك علينا أن نتأقلم وأن نحافظ على تركيزنا فيما نجيده بأفضل شكل، وأن نحاول الفوز بهذه المباراة مع احترام منتخب ليسوتو الذي حقق بالفعل الكثير من التطور خلال السنوات الأخيرة. بخصوص الغيابات، لدينا اليوم غياب واحد فقط وهو نايف أكرد الذي فضلنا أن يواصل برنامج التعافي الخاص به في المعمورة وأن نجنبه عناء هذه الرحلة، وبخلاف ذلك ليست لدينا أي غيابات أخرى.
6: بين البحث عن الانتصار والمحافظة على التوازن سيكون رهان الأسود واضحا التحكم في إيقاع المباراة، تفادي الاستعجال وتحويل الأفضلية إلى فرص وأهداف. فوز جديد خارج الديار سيمنح المنتخب المغربي دفعة إضافية في سباق التأهل ويعزز صدارته للمجموعة. لقاء المغرب ليسوتو ينطلق بداية من 1 زوالا بالتوقيت العالمي الموحد. والمنافسات المباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 27 و2000 تتواصل اليوم بعدد من المباريات. فعن مجموعة المنتخب المغربي، منتخب الجابون يبحث عن التعويض عندما يستقبل منتخب النيجر. منتخب الجابون كما هو معلوم كان خاسر أمام المنتخب المغربي بهدفين دون رد، بينما تمكن منتخب النيجر من تجاوز ليسوتو بهدفين لواحد. المنتخب المصري من جهته الذي اكتفى بالتعادل أمام أنغولا من دون أهداف في الجولة الأولى سيكون مطالبا بتحقيق نتيجة أفضل عندما يواجه اليوم منتخب جنوب السودان. أما المنتخب السنغالي فيسعى لتحقيق انتصاره الأول في مجموعته عندما يواجه إثيوبيا. في مواجهة أخرى يلعب منتخب نيجيريا أمام منتخب غينيا بيساو، بينما يحل المنتخب الجزائري ضيفا على منتخب بوروندي. ارتباطا بالجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا 27 و2000، بالأمس أجريت عدد من المباريات. المنتخب التونسي وصل بدايته المتعثرة وسقط في فخ التعادل للمرة الثانية تواليا، هذه المرة أمام ضيفه البوتسواني بهدفين لمثلهما على ملعب حمادي العقربي في العاصمة التونسية، ليتأجل الفوز الأول لنصور قرطاج مع الناخب التونسي الجديد معين الشعباني الذي كانت قد تولى قيادة نصور قرطاج بعد المشاركة في المونديال الأخير. لم يحقق حتى الآن الفوز في مباراته الثانية على رأس المنتخب بعدما تعادل في الجولة الأولى مع منتخب أوغندا بهدف لمثله. وفي المجموعة الخامسة أفسد منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية عودة منتخب زيمبابوي لخوض مبارياته على أرضه بعدما فاز عليه بهدفين لواحد في العاصمة هراري. وفي مباراة أخرى عن ذات المجموعة فازت غينيا الاستوائية على سيراليون بهدف دون رد. في المجموعة السادسة منتخب بوركينا فاسو تغلب على منتخب جمهورية إفريقيا الوسطى بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بالمدينة الدار البيضاء بعدما تعذر على منتخب إفريقيا الوسطى استقبال منافسيه على أرضه. نواصل دائما من ملاعب كرة القدم أوروبيا اللحظة ومنافسة دوري الأمم الأوروبية، حيث وصل المنتخب الفرنسي نتائجه الجيدة تحت قيادة مدربه الجديد زين الدين زيدان، وعاد من العاصمة البلجيكية بروكسل بفوز قاتل على منتخب بلجيكا بهدف لصفر برسم الجولة الثانية عن الدور الأول للمستوى الأول. المباراة كانت تتجه إلى التعادل قبل أن يظهر البديل مايكل أوليسي في الدقيقة 88 وينجح في تسجيل هدف رائع بعد مجهود فردي أنهاه بتسديدة مميزة بقدمه اليسرى. زين الدين زيدان كان أجرى 9 تغييرات على التشكيلة التي بدأت المواجهة الأولى أمام تركيا، منح الفرصة لعدد من العناصر الجديدة قبل أن يدفع في الدقائق الأخيرة بعثمان ديمبلي، ريان شرقي وميكايل أوليسي. زيدان تحدث بعد الفوز عن أهميته وعن عدم تأثر مجموعته بالتغييرات التي أقدم عليها.
7: أعتقد أن لدي مجموعة تعيش بشكل جيد وتعمل بجد. أتوفر على لاعبين بجودة كبيرة، وأنا محظوظ أن أتوفر على لاعبين متفاهمين بينهم. في النهاية أنا أثق فيهم كثيرا، وهم يؤكدون هذه الثقة بتقديم أفضل أداء في الملعب. رغم كل التغييرات التي حصلت لم أكن متخوفا مما سيحصل. الأمر كان متوقعا منذ البداية. أتوفر على 23 لاعبا وهم جاهزون للعب، واليوم قاموا بالعمل على النحو الأمثل.
6: المنتخب الفرنسي عزز موقعه في صدارة المجموعة الأولى ب6 نقاط. أما المنتخب الإيطالي فانتفض بعد خسارته في الجولة الأولى أمام بلجيكا وحقق انتصارا كبيرا على تركيا ب4-1. واليوم تتواصل مباريات الجولة الثانية من المستوى الأول، وخلالها يحل منتخب إنجلترا ضيفا على منتخب تشيك. منتخب الأسود الثلاثة الذي تعثر في مسال مشواره في المجموعة السبت الماضي بالهزيمة أمام بطل العالم منتخب إسبانيا سيسعى للتعويض وتقديم أداء أفضل وبفاعلية هجومية أكبر تشعل السباق في هذه المجموعة. مدرب إنجلترا الألماني توماس توخيل تحدث عن لقاء اليوم الذي يرى أنه ليس حاسما بعد في تحديد معالم المنافسة في المجموعة.
8: الأمر لا يزال مبكرا نوعا ما في المجموعة لوصف المباراة بالحاسمة. بشكل عام نصل دائما إلى كل مباراة ونعد الفريق بهدف الفوز. كان هذا هو الهدف أمام إسبانيا، وهو الهدف أيضا أمام تشيك. نحن نحترم هذا الخصم، نحترم جودته، ونحترم التحدي الذي يمثله اللاعب في براغ. هذا بحد ذاته أمر صعب، وسيكون مليئا بالمشاعر، وسيكون بمثابة دعم للمنتخب المضيف. هذا هو الواقع، لذا نحن نريد الفوز بكل تأكيد. سيكون الأمر مثاليا، لكن المشكلة تكمن في الخصم.
6: لقاء إنجلترا ضد تشيك ينطلق بداية من 6:45 بتوقيت العالم الموحد، هو ذات توقيت انطلاق مباراة بطل العالم منتخب إسبانيا أمام منتخب كرواتيا على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في إشبيليا. والعين بالنسبة لمنتخب لاروخا على فوز ثاني تواليا، هو هدف أيضا منتخب كرواتيا الذي كان فاز في الجولة الافتتاحية على منتخب تشيك. ارتباطا بفترة التوقف الدولي، الإصابات التي تعرض لها عدد من نجوم كرة القدم الأوروبية خلال فترة التوقف لا تزال تثير اهتمام أنديتهم بل وقلقها قبل العودة إلى المنافسات المحلية والقارية. القائمة تضم أسماء بارزة، في مقدمتها الفرنسي كيليان مبابي، الألماني جمال موسيالا، البرتغالي برونو فرنانديز، والهولندي جوديك باغبو، والألماني كاي هافرز، إلى جانب ألكسندر إيزاك. ريال مدريد كان أعلن أن الفحوصات التي خضع لها مبابي أظهرت إصابته بتمدد مفرط في الجزء الخلفي للركبة اليسرى في انتظار تطور حالته. أما موسيالا فتعرض لإصابة عضلية خلال الإحماءات مع المنتخب الألماني، فيما غاب برونو فرنانديز عن منتخب البرتغال والنرويج بسبب مشاكل بدنية. وتبقى مدة غياب هؤلاء اللاعبين مرتبطة بنتائج الفحوصات الطبية التي ستجريها لهم أنديتهم، وبالتالي فإن الصورة النهائية بشأن جاهزيتهم للمباريات المقبلة ستتضح تباعا. بذلك مستمعينا نضع نقطة نهاية صباح الرياضة. أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة. فاصل تتواصل بعده باقي فقرات ماتان فور رفقة ميلاني بينتو.
9: Quand tout semble tracé, il existe toujours une nouvelle piste. Nouvelle piste avec Yasmine Khalwani du lundi au vendredi à partir de 11h30 sur Média. Matin Info, Mélanie Pinto.
5: Vous êtes bien sûr médian. Plus de 60 000 jeunes Africains étudient en Turquie. Ils n'étaient que quelques milliers il y a une dizaine d'années. Ces jeunes suivent des cursus de médecine, d'ingénierie, d'informatique, de sciences politiques ou encore de commerce. Et ils sont très, très actifs au sein des associations et des réseaux culturels. Et derrière ces trajectoires individuelles se joue un enjeu géopolitique. Ankara veut construire une relation durable avec l'Afrique grâce à ses étudiants qui constituent un véritable levier de soft power pour la Turquie. C'est un reportage à Ankara signé à Andlauer.
10: Dans quelques jours, Samuel Edet commencera les cours à l'Université des sciences sociales d'Ankara. Ce Nigérian de 28 ans entame sa deuxième année en Turquie. La première, il l'a passée à apprendre le turc, obligatoire pour son master en études africaines. Avant la Turquie, Samuel n'avait jamais quitté le Nigeria. Sa venue est tout sauf un hasard, c'est un choix calculé, un pari sur l'avenir.
11: En Afrique, si l'on s'intéresse à la dynamique géopolitique avec le retrait des Français du Mali, du Burkina Faso et d'autres pays, ainsi que celui des Américains, on constate que le départ de ces puissances étrangères s'est en quelque sorte produit au moment même où le gouvernement turc renforçait sa présence. Je voulais venir ici pour découvrir un pays qui, selon moi, disposera à l'avenir d'une influence majeure en Afrique.
10: Mais la Turquie elle-même a tout fait pour faciliter la venue de Samuel dans cette université d'Ankara. Le jeune Nigérian a décroché une bourse d'études financée par le gouvernement. Une bourse très complète qui couvre à peu près tout, des études au logement, de la santé, aux billets d'avion. En tout, 15 000 étudiants étrangers bénéficient actuellement de cette bourse d'État, dont environ 1 000 Africains. La Turquie cherche à attirer les meilleurs élèves, notamment en Afrique. Emel Erice Tepecioğlu enseigne au sein de la chaire d'études africaines de l'Université des sciences sociales d'Ankara. Elle présente l'éducation comme un élément central de la politique de soft power turque sur le continent.
12: La Turquie s'attend bien sûr à ce que ses étudiants, une fois diplômés, jouent un rôle de pont dans le développement des relations avec leur pays d'origine et avec l'Afrique en général. Il est donc important que ces étudiants obtiennent leur diplôme ici et rentrent dans leur pays avec une bonne image. C'est pour ça que la Turquie, comme d'autres pays d'ailleurs, investit tellement d'argent dans ses programmes de bourse.
10: Ces 20 dernières années, la Turquie a considérablement développé ses relations avec le continent africain. Diplomatie, économie, défense, culture, éducation, c'est une quête d'influence et de marché tous azimuts. Les échanges économiques sont passés d'environ 5 milliards de dollars en 2003 à près de 40 milliards aujourd'hui. La Turquie possède également l'un des réseaux diplomatiques les plus denses du continent, avec 44 ambassades contre une douzaine en 2002. Les étudiants venus d'Afrique font partie de cette stratégie. Au-delà des campagnes de bourse, il y a aussi le bouche à oreille. Les jeunes qui, comme Samuel au Nigeria, entendent d'abord parler de la Turquie par leurs amis ou leur famille et qui, une fois sur place, découvrent des réseaux d'entraide d'étudiants africains, des associations, des groupes sur les réseaux sociaux. La communauté étudiante africaine en Turquie est de plus en plus dynamique et n'est pas cloisonnée. Elle est transnationale, insiste Samuel.
11: Par exemple, le premier soutien que j'ai reçu ici à mon arrivée venait d'un étudiant camerounais. Il nous a emmenés au marché pour acheter des vêtements chauds pour l'hiver, des chaussures et des cartes SIM. À ce moment-là, je n'avais même pas encore eu de contact avec la communauté étudiante nigériane. Ici, j'ai toujours bénéficié d'une forme de soutien qui s'est avérée très utile.
10: Il y a les réseaux d'étudiants africains en Turquie. Il y a aussi les réseaux de diplômés des universités turques. Des réseaux que la Turquie entretient. Le gouvernement d'Ankara suit notamment de près le devenir de ses anciens boursiers africains. Christian Muyumba en sait quelque chose. Après un master en sciences politiques à Ankara, il poursuit actuellement un doctorat à l'université de Çorum, tout en occupant un poste d'attaché commercial à l'ambassade de la République démocratique du Congo à Ankara. Il mentionne l'existence d'une plateforme officielle des anciens boursiers en Turquie.
13: Et cette plateforme, elle est utilisée comme un tremplin pour des offres d'emploi, que ce soit avec Turkish Airlines, avec des entreprises de construction. J'en passe, toutes ces grandes entreprises turques, ils ont une base de données. Quelle est cette base de données? Les anciens étudiants. La Turquie a besoin de ces étudiants-là. Et la Turquie le sait déjà. Que voilà, on a, dans chaque pays, il y a au moins une marge de la population des anciens étudiants qui parlent turc.
10: La chercheuse Emel Erice Tepecioğlu confirme l'existence et l'importance de ces réseaux avec une nuance.
12: On se focalise sur la Turquie, mais on ne doit pas négliger l'Afrique en tant qu'acteur, notamment ce qu'on appelle l'African Agency, la capacité d'action africaine. Les investissements réalisés par la Turquie dans ses étudiants sont certes importants, mais d'un autre côté, lorsqu'ils rentrent dans leur pays, les postes qu'ils occupent, les fonctions qu'ils assument ne sont pas forcément les postes clés. Ou bien certains commencent leurs études en Turquie, puis poursuivent leur formation à l'étranger, aux États-Unis ou dans des pays européens. Donc on ne peut pas dire, en termes triviaux, qu'il y a un retour sur investissement à 100% pour la Turquie. Tout ce qu'on peut faire, c'est espérer le meilleur.
10: Et parmi ce meilleur, il y a un nom qui revient toujours chez ceux qui s'intéressent de près aux relations Turquie-Afrique, Abdulkadir Mohamed Nour. Ce dernier préside actuellement le Parlement somalien, après avoir été ministre de la Justice, de la Défense, puis des Ports. Il y a tout juste 10 ans, Abdelkadir Mohamed Nour sortait diplômé de la faculté des sciences politiques de l'Université d'Ankara. Il conserve jusqu'à aujourd'hui des liens très étroits avec la Turquie. À Ankara, un endroit pour Médien.
9: Le football ne se résume jamais au score. Il y a les choix, les tactiques, les moments qui changent un match et les débats qui les prolongent. Nos spécialistes décryptent et analysent. L'autre match du lundi au vendredi à partir de 16h sur Média. Matin Info, Mélanie Pinto.
5: Le retour de l'actualité, c'est dans un court instant, juste après la météo. Au Maroc, tout d'abord, le ciel sera ensoleillé sur le littoral entre El Jadida et Saoudite.

0: The Script Man in the Area sur Mehdi 1. J'en profite pour vous rappeler qu'à 8h15, nous aurons en direct Mustapha Seimi, professeur de droit et politologue. C'est d'ici dont un peu plus d'un quart d'heure avec lui. Nous parlerons du prochain gouvernement, de cette coalition qui s'en vient, comment aussi le PJD arrivera à tenir cette opposition qu'il a choisie hier lors d'une annonce. Et puis bien sûr, l'actualité, c'est d'ici un instant. Nous serons également au Maroc où nous parlerons d'un cas de diphtérie qui a été biologiquement confirmé. Mais avant ça, nous jetons un petit coup d'œil dans les couleurs du ciel et c'est présenté par Nourdine El Houthi.
1: في المغرب الطقس بعد زوال يومه الثلاثاء صحو مع سحب قليلة متفرقة بالمناطق الممتدة بين الدار البيضاء والجديدة وجنوب سيدي إفني. سماء المملكة صافية فيما تبقى من الربوع. الحرارة تسجل ارتفاعا ببضع درجات، 27 درجة متوقعة بالحسيمة، 28 بكل من طنجة الراشدية وورزازات، 29 درجة تسجل بالرباط الدار البيضاء والصويرة، 30 درجة متوقعة بكل من أكادير وفيقيق، 31 بفاس و34 بكل من مراكش والعيون. في التوقعات المرتقبة بعواصم القسم الشمالي من إفريقيا، 31 درجة بكل من القاهرة تونس ونواكشوط مع سماء غائمة جزئيا، 28 درجة تسجل بالجزائر مع أجواء غائمة على العموم، و28 درجة تسجل كذلك بطرابلس مع أجواء عاصفة. في غرب ووسط إفريقيا بأبيجان طقس ماطر مع درجة حرارة تصل إلى 28 درجة، 28 درجة

0: درجة مرتقبة كذلك بكوناكري مع سماء غائمة. بباماكو والطقس مشمس والمحرار يشير إلى 34 درجة مئوية. بليبروفيل الأجواء غائمة والحرارة تسجل 33 درجة. وبياواندي تسجل الحرارة 27 درجة مع طقس ماطر. في طقس يوم الثلاثاء بعدد من كبريات المدن والعواصم العالمية، بباريس السماء غائمة جزئيا مع حرارة تصل إلى 28 درجة. في بروكسل الحرارة تسجل 27 درجة مع سحب متناثرة. في موسكو الأجواء مشمسة والمحرار يسجل 16 درجة و19 درجة بإسطنبول مع تساقطات مطرية. وبنيويورك السماء غائمة والحرارة تسجل 21 درجة مئوية.
1: Tout pile sur Média, l'heure de votre journal avec Mahfoud Oulsalek. Sbah al-khair Mahfoud.
2: Sbah al-khair Mélanie, sbah al-khair Moustami'ina. Ahlan bikoum ila anawin al-nashra. رصد بؤرتين عائليتين محدودتين لداء الدفتيريا بالمغرب. وزارة الصحة تعلن التأكد من حالة واحدة مخبريا وثمان حالات قيد التحري بينها حالة وفاة، وتوضح بأن الأطفال المعنيين لم يسبق تلقيحهم ضد المرض أو لم يستكملوا الجرعات. غداة فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية المرتقبة بفلسطين في 28 من نوفمبر المقبل، الاستعدادات تتكثف في قطاع غزة لتهيئة ظروف إجراء الاقتراع. التحضيرات نرصد بعض جوانبها في هذه النشرة. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تحذر من أن أزيد من 8 ملايين لاجئ ونازح قسرا قد يفقدون مساعدات حيوية في ظل تراجع خدمات الحماية بسبب تخفيضات حادة في التمويل. في رياضة الثامنة لحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027، المنتخب المغربي يواجه اليوم مستضيفه ليسوتو في جنوب إفريقيا، وعين الأسود على تحقيق الانتصار الثاني تواليا ومواصلة تصدر المجموعة الأولى. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة ونبدأها من المغرب. أفادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أمس بأنه تم في إطار المنظومة الوطنية لليقظة والرصد الوبائي رصد بؤرتين عائليتين محدودتين لداء الخناق المعروف بالدفتيريا في كل من عمالة أكادير إداوتنان وإقليم شتوكا إتباها بجهة سوس ماس. بلاغ للوزارة أوضح أنه تم التأكد من حالة واحدة مخبريا، فيما توجد ثمان حالات قيد التحري والتأكيد المخبري بينها حالة وفاة. وأضافت أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الأطفال المعنيين لم يسبق تلقيحهم ضد المرض أو لم يستكملوا جرعات التلقيح الموصى بها. وسجل البلاغ أن رصد هذه الحالات يأتي في سياق دولي يشهد خلال السنوات الأخيرة عودة ظهور الدفتيريا في عدد من البلدان بالتوازي مع تحديات مرتبطة بتراجع التغطية بالتلقيح وانتشار المعلومات المضللة حول اللقاحات. للتعرف أكثر على طبيعة هذا الداء وطرق انتشاره والوقاية منه نستمع لتوضيحات مولاي سعيد عفيف رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية والفيدرالية الوطنية للصحة عضو اللجنة العلمية للتلقيح، تحدث من الرباط ليوسف النعماني.
3: هذه الدفتيريا اللي معروفة بالعواية والخنقية عندها أعراض اللي تتشابه مع الأعراض ديال نزلات البرد والإنفلونزا الموسمية، ولكن هناك التهاب في الحلق، هناك ألم فاش الواحد تيبغي يبلع، نقدروا نلقاو تورم في الغدد تنفخ اللي يجي في العنق ديالو، ايضا تنشوفوا واحد الغشاء سميك ابيض ولا رمادي في مؤخره الحلق، مشاكل ديال ضيق التنفس، ونقدروا نلقاو ايضا علامات في الجلد ديالو. هذا المرض مع الاسف يقدر يؤدي للوفاه، تنحميه باللقاح واللقاح ديالو فعال وآمن، ولهذا سلطات المجموعة الترابية الصحية ديال جهة سوس ماسة قائمة بالواجب مع وزارة التربية الوطنية أنه المخالطين تم تلقيح ديالهم. الأطفال اللي الحالات اللي مشكوك فيها تعافات وغادي تخرج في الساعة

0: ساعات قليلة، وأن الأطقم الطبية تم التلقيح ديالها، تلقيح أيضا في المدارس اللي كانوا فيها هاد الأطفال. إذا كاين واحد العمل اللي هو عمل جبار، عمل ديال الوقاية. النادي ومن هذا المنبر ديالكم الآباء والأمهات مراجعة الدفاتر الصحية واللقاحات ديال وليداتهم، وإذا كان عندهم شي شك يتجهوا للمركز الصحي ولا الطبيب المعالج ديالهم.
1: نبقى في المغرب دائما. أفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأنه على إثر الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت بالدائرة الانتخابية لطنجة أصيلة، عملت وزارة الداخلية على إفادة لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة للتحري والوقوف على حقيقة الوضع من خلال القيام بالأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على المعطيات المتعلقة بهذه الأحداث. الوزارة أكدت أنها ستتخذ على ضوء ما سيفرزه البحث من نتائج وخلاصات كافة الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة من أجل ترتيب المسؤوليات القانونية. وعلى صلة بالملف الانتخابي، قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة طنجة أمس إيداع عمدة المدينة رهن تدبير الحراسة النظرية، وذلك على صلة بالخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبي تصويت في طنجة بحسب ما أفادت عدد من الصحف المغربية. أكدت المنظمة الدولية للفرنكفونية أن الانتخابات التشريعية 23 من شتنبر الجاري جرت بشكل حر وموثوق وشفاف طبقا للإطار القانوني الجاري به العمل. وأفادت المنظمة في إعلان أولي لبعثة ملاحظة الانتخابات التي أوفدتها إلى المملكة منذ منتصف الشهر الجاري بأنها تحرص على الإشادة بتعبئة الناخبين المغاربة الذين أدوا واجبهم المدني بروح من المسؤولية وأبانوا عن تشبثهم بالممارسة الديمقراطية لحقوقهم. في موريتانيا، اتفقت الأطراف السياسية المشاركة في الحوار الوطني أمس على زيادة عدد أعضاء لجنة الإشراف على الحوار بعضوين، ليرتفع عدد ممثلي كل من الأغلبية والمعارضة إلى 8 بدلا من 7. نواصل من السنغال، بها بدأ الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان أمس إضرابا وطنيا لمدة 3 أيام للمطالبة بالاستجابة لمطالبهم المتعلقة بالنظام الأساسي وطرق التوظيف والمسار المهني ونظام التعويضات ومعاشات التقاعد. من دكار نتابع مراسلة إبراهيم الحريم.
2: سيارات إسعاف تنقل مرضى إلى الحالات المستعجلة في المستشفى الجامعي شيخ أنتجوب بدكار. أمام جناح أمراض الأعصاب في المستشفى ترافق ماريو جيلو مريضها، ورغم الإضراب تؤكد السيدة جيلو أن الخدمات في هذا الجناح ما تزال مستمرة.
3: في جناح أمراض الأعصاب لم أشعر شخصيا بتغيير كبير، لكن على مستوى المستشفى عموما لاحظت أن عدد المرضى قليل هذا اليوم، رغم أن المستشفى عادة ما يكون مكتظا بهم، فهو مستشفى كبير.
2: نقابة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان في السنغال بدأت الاثنين رابع إضراب لها خلال شهر سبتمبر، يستمر 3 أيام في خطوة تصعيدية شديدة. وتقول النقابة إن الحوار مع الوزارة الوصية لم يفضي إلى نتائج ملموسة في ظل ما تصفه بعدم الاستجابة الكافية لمطالبها.
4: أعلنا عن الإضراب الرابع، وهذا نتيجة تقييمنا لخطة التحرك الأخيرة برسم الأسبوع الماضي. صباح الاثنين استقبلتنا الوزارة والعمل جاري للتوصل إلى حل. عند انتهاء 72 ساعة سنعقد اجتماعا تقييميا من أجل تحديد الخطوة المقبلة التي ينبغي اتخاذها بشأن مطالبنا.
2: إضراب سامس ليس التحرك النقابي الوحيد الذي يشهده قطاع الصحة في السنغال خلال الفترة الأخيرة، وبينما تصر النقابات على مواصلة الضغط من أجل تحقيق مطالبها، تقول السلطات إنها منفتحة على الحوار وتؤكد تمسكها بضرورة ضمان استمرارية الخدمات الصحية. برايم تاري ميديون داكار.
1: إلى ملف الأنباء الدولية، توعد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف اليوم بأن تستهدف إيران بنى تحتية في الشرق الأوسط إذا لم يتحقق أمن بلاده. قبل ذلك أمس قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الموجود في نيويورك إنه يتوقع الحصول على رد رسمي من الولايات المتحدة اليوم على مقترح طهران لفتح مضيق هرمز بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الرسمية. نواصل من غزة مع بدء استقبال طلبات ترشح القوائم للانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في 28 نوفمبر المقبل بالتزامن في الضفة الغربية وقطاع غزة. توافد ممثل

0: قوائم انتخابية لمكاتب لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية في العديد من المدن. نفس المشهد تكرر في غزة حيث ازدادت وتيرة التحضير للاقتراع الذي يعول عليه كثيرا لتوحيد البيت الداخلي الفلسطيني. من غزة هذا رابورتاج سيف السويطي.
1: يقف قطاع غزة على عتبة استحقاق انتخابي للمرة الأولى منذ عام 2006، فمع فتح باب الترشح بدأت لجنة الانتخابات المركزية استقبال قوائم المرشحين بالتوازي مع استكمال الاستعدادات اللوجستية والفنية لتجهيز أكثر من 100 مركز اقتراع، وذلك بحسب ما أفاد به المدير الإقليمي للجنة الانتخابات في قطاع غزة جميل الخالدي.
2: هناك 7 قوائم تم تقديمها إلى لجنة الانتخابات المركزية، نعتقد أنه سيكون هناك العديد من القوائم الأخرى. نحن جاهزون في لجنة الانتخابات المركزية من ناحية فنية ولوجستية، وكل يعني الإجراءات المطلوبة حسب السجل المدني سيكون 1,250,000 ناخب فلسطيني في قطاع غزة هم مؤهلون.
1: بينما تنشغل القوى السياسية بترتيب أوراقها وتحديد خياراتها، ينظر الغزيون إلى الانتخابات من زاوية أخرى، وكيف يمكن أن تغير من واقعهم اليومي مع تبعات الحرب والأوضاع الإنسانية التي يعيشونها، في حين يرى السياسي إياد جودة أن المسار الانتخابي سيكون فرصة لإعادة إحياء النظام السياسي الفلسطيني.
3: أعتقد بأنه هناك إقبال حقيقي وشغف حقيقي بالذهاب إلى الانتخابات، لأنه هذه الانتخابات لا تعني فقط مجرد إجراء عادي، إنما هي أساس لتوحيد الجغرافيا الفلسطينية.
1: رغم كل التحديات الأمنية والميدانية، يطمح الغزيون للمشاركة في الانتخابات القادمة التي يرون فيها مدخلا لترتيب البيت الفلسطيني بشكل مغاير تماما عن تجربة السنوات السابقة. من مدينة غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
0: في تقرير لها، حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم من أن نحو 8,300,000 لاجئ ونازح قسرا قد يفقدون مساعدات حيوية في ظل تراجع خدمات الحماية بسبب تخفيضات حادة في التمويل. التحذير يهم عددا من دول العالم بعضها إفريقية، وتفاصيله في تقرير نور الدين الحوتي.
4: هي فجوة تمويلية حادة تستمر تتفاقم، تجعل قدرة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على حماية اللاجئين والنازحين داخليا وعديمي الجنسية ومساعدتهم تتآكل. المفوضية الأممية كشفت أن تمويلها تراجع من 5,200,000,000 دولار العام 24 إلى 3,900,000,000 دولار عام 25 و2000. وبالمقابل يشهد عدد الأشخاص الذين يحتاجون لتدخلاتها ارتفاعا إلى مستويات غير مسبوقة حول العالم. من الأرقام المخيفة التي كشفت عنها المفوضية كونها لم تحصل حتى نهاية يوليوز سوى على 2,700,000,000 دولار، ما يمثل فقط 32% من أصل 8,500,000,000 دولار تحتاجها هذا العام لحماية اللاجئين.
5: صعب موت، بدنا ناكل، بدنا نعيش، ايش نساوي؟
4: هذا التراجع في الدعم المالي يشكل خطرا محدقا إن لم يكن آنيا، يهدد حوالي 8,300,000 نازح قسرا قد يخسرون مساعدة المفوضية. مسؤولو المنظمة قدموا أمثلة على ما يواجهونه من صعوبات في بؤر عالمية للتوتر والنزوح واللجوء بسبب الوضع. في إثيوبيا تراجعت تغطية حماية الأطفال في بعض المناطق إلى حوالي 85%. في السودان قد يفقد 10,000 من النازحين بسبب أعمال العنف الجنسي والأطفال المعرضين للخطر النفاذ إلى خدمات الحماية الأساسية. وفي سوريا لن يتلقى 162,500 مهجر داخلي ونازح عائد في أوضاع هشة مساعدة مالية أولية، مما يقوي شلل المنظمة كونها في العام 25 و2000 اضطرت إلى إلغاء 5,000 وظيفة، ما يفوق ربع اليد العاملة فيها، نتج ذلك مباشرة عن قرار الولايات المتحدة التي كانت من أكبر المانحين للمنظمة خفض مساعداتها الخارجية تخفيضا جذريا، عطفا على تقليص جهات مانحة أخرى أيضا لمخصصاتها من المساعدات.
0: شكرا لك نور الدين. ونختم بالصفحة الرياضية. يواجه المنتخب المغربي اليوم مستضيفه ليسوتو لحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027، وعينه على تحقيق الانتصار الثاني تواليا ومواصلة تصدر المجموعة الأولى. التفاصيل معك الحسن.

0: كل مباراة تروي ما حدث، أما بوديوم فيكشف لماذا حدث.
1: المنتخب ستنطلق.
0: بوديوم مع فؤاد الحناوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديان.

0: حر شارجيني
1: جديد على كل رشار ابتداء من 20 درهم استفدوا من 7 ايام بهدات على يوسكرايب باش تعيشوا دخول مدرسي سخي.
2: انوي سير بعيد.
3: Matin Info, Mélanie Pinto.
4: Merci d'avoir commencé votre journée avec Matin Info. C'est désormais terminé. Merci à Mehdi à la réalisation ce matin. Rendez-vous demain à 6h30. L'actualité, par contre, ça continue tout de suite. La synthèse de l'actualité présentée par Nourdine El Houthi. Sabahal Nourdine.
5: Sabahal Khair, Mélanie. أهلا بكم. قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة طنجة أمس إيداع منير لموري عمدة المدينة والمسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة رهن تدبير الحراسة النظرية، وذلك بسبب التهم الموجهة إليه في قضية أوراق الانتخابات المزورة التي أثيرت في الانتخابات التشريعية الأخيرة بحسب ما أوردت تقارير إخبارية محلية. وكان لموري قد تم توقيفه صباح نفس اليوم بمطار ابن بطوطة بطنجة إثر عودته من إسبانيا. إلى ذلك قرر قاضي وضع 5 أشخاص آخرين رهن الاعتقال الاحتياطي، بينهم رئيسا مكتبي تصويت. ومن جانبها أعلنت وزارة الداخلية أمس إفادة لجنة تفتيش مركزية إلى طنجة على خلفية الخروقات التي شهدتها العملية الانتخابية، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بناء على ما سيسفر عنه التحقيق. أفادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنه تم برصد بؤرتين عائليتين محدودتين لداء الدفتيريا بعملة أكادير الدوتنان وإقليم شتوكا أيت باها بجهة سوس ماسة، مشيرة إلى تأكد حالة واحدة مختبريا، فيما تخضع 8 حالات للتحري والتأكيد المختبري من بينها حالة وفاة، مضيفة أن الأطفال المعنيين لم يسبق لهم تلقي اللقاح ضد المرض أو لم يستكملوا جرعاته الموصلة بها. أعطت جامعة ابن زهرة الاثنين بالداخل الانطلاقة البيداغوجية للمدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة بالمدينة في إطار الدينامية التي تعرفها الجامعة لتوسيع وتنويع عرضها الأكاديمي والتكويني ومواكبة التحولات العلمية والتكنولوجية وحاجيات التنمية بمختلف أقاليم الصحراء المغربية. في سياق آخر، أعلنت جامعة الأخوين بإفران ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الإسيسكو أمس عن إنشاء مركز ابن بطوطة الإسيسكو للدبلوماسية العلمية بهدف تعزيز التعاون بين أفريقيا والعالم العربي وآسيا من خلال العلوم والدبلوماسية. صادقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أمس على أول 5 مشاريع دفاعية أوروبية ذات مصلحة مشتركة تروم تعزيز القدرات الدفاعية لأوروبا من خلال التطوير المشترك لأنظمة عسكرية رئيسية. وأوضحت المفوضية الأوروبية في بيان أن هذه المشاريع التي بات بإمكانها الانتقال إلى مرحلة تمويل تندرج في إطار البرنامج الأوروبي للصناعة الدفاعية الذي رصدت له ميزانية تقدر ب1,500,000,000 يورو. يلتئم كبار مسؤولي شركات الذكاء الاصطناعي الثلاثاء في البيت الأبيض للاجتماع بالرئيس دونالد ترامب ورئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون ومناقشة سبل الإشراف على هذه التكنولوجيا، وهي مسألة تثير انقساما كبيرا في المعسكر الجمهوري. نهاية الموجز، بعد قليل موعد جديد من بوديوم رفقة فؤاد الحناوي.
6: Si l'EMSI est classée première école d'ingénieurs privée au Maroc, ce n'est certainement pas par hasard. Depuis 40 ans, l'EMSI forme les talents les plus recherchés, avec plus de 23 000 lauréats déjà en poste. Pour la rentrée 2026, découvrez nos nouvelles formations en intelligence artificielle, en cybersécurité, en développement digital, en génie électrique et en génie financier. Rejoignez-nous dans nos 20 campus à Casablanca, Rabat, Marrakech, Tanger, Fès et maintenant à Agadir. Rendez-vous sur www.emsi.ma pour assurer votre avenir dès aujourd'hui. Aujourd'hui, EMSI, école reconnue par l'État.
7: Tu as entendu parler des airbags Takata ?
8: Non, ça se vend ?
7: Justement, non. Ces airbags sont défectueux et équipent les véhicules de marque Opel, Citroën, DS et Jeep.
8: Comment ça ?
7: Certains modèles sont équipés de ces airbags qui représentent un risque réel pour la vie des conducteurs. Si ton véhicule est concerné, l'airbag sera remplacé immédiatement et gratuitement dans tous les réseaux des réparateurs agréés de ces marques.
8: Et je fais comment ?
7: Appelle gratuitement le 3858 et communique ton numéro de châssis. Leurs conseillers te diront immédiatement si ton véhicule est concerné et prendront rendez-vous pour le changement de l'airbag. N'attendez pas. Appelez gratuitement le 3858. Votre sécurité est notre priorité.
9: Priorité.
0: Et si vos bonnes résolutions se prenaient maintenant? Avec Mercedes-Benz, surclassez votre rentrée et transformez chaque trajet de votre quotidien en privilège. Offrez-vous la classe E à partir de 629 000 dirhams et la reprise de votre ancien véhicule aux meilleures conditions. Découvrez l'ensemble des offres disponibles dès aujourd'hui dans tout le réseau Tonejma. Pour en savoir plus, appelez le 0801 020 020 ou connectez-vous sur mercedes-benz.ma.

0: ها أنتم قد استيقظتم، ها أنتم في نعم ونعيم، ها أنتم تبشرون يوما جديدا بتحدياته ومشاكله وأيضا بحلولها. فمن أعماق القلب نتمنى لكم مشاهدين مستمعين متابعين يوما متوجا بكل نجاحات بعيدا عن الإخفاقات، يوما تتحقق فيه الأماني وبلوغ الأمنيات والتحديات، الأمنيات التي تكاد تكون الزاد اليومي للاعبي كرة القدم. في مقدمتهم من هم الأفضل، من وقع عليهم الاختيار لحمل قميص غال ونفيس، ألا هو قميص أسود الأطلس بتاريخه الشامخ ودلالته ورمزيته. هم أسود الأطلس الذين سيكونون بعد ساعات قليلة في محك حقيقي هناك في جنوب إفريقيا لمنازلة منتخب الليسوتو، المنتخب الملقب بالتماسيح، في إطار الجولة الثانية من التصفيات المؤدية للكان القادم. النخبة المغربية حطت الرحال بجنوب إفريقيا وفي جعبتها نقاط فوز 3 أحرزتها من انتصار صعب على الغابون الجمعة الماضي بثنائية، وهي ستحاول بعد ظهر اليوم مغادرة هذا المستنقع بجنوب إفريقيا سالمة من أنياب التماسيح، عينها اليوم على نقاط 3 جديدة لاحتلال صدارة المجموعة. الأمور تبدو طيبة، والناخب المغربي محمد وهبي سيستعيد قطع غيار أساسية كحكيم العميد الصبار الهداف وإبراهيم دياز، مما يجعل الأسهم مرتفعة في بورصة هذه المواجهة الفخة. مشاهدينا مستمعينا ومتابعينا، مرحبا بكم إذن مجددا في موعدكم اليومي كل صباح. دائما نطل عليكم بذات الابتسامة العريضة وبذات الطاقة الإيجابية لنتواصل للحديث عن شؤون الرياضة المغربية بشكل عام والعالمية أيضا الدولية، وخصوصا كرة القدم، وهذا البث المشترك ما بين ميديا راديو وميديا تي في، على أي نحن أسرة واحدة ويدا في يد نواصل المشوار ونطل عليكم إذن في هذا البرنامج الرياضي اليومي من الاثنين إلى غاية يوم الجمعة. يرافقوني في حصة اليوم كما هي العادة كل يوم اثنين وثلاثاء المدرب المغربي صديقنا وصديق البرنامج ومحلل البرنامج سمير عجام. صباح الخير، صباح الأنوار، مرحبا بك في فناء وفي رحاب هذا الأستوديو في برنامج فوديو.
1: صباح النور فؤاد، صباح النور لكل المشاهدين والمستمعين والمتابعين، وتحنا دائما تكونوا سعداء معك ودائما تتحكي لنا شي قصة. هذا الصباح هذا أنا كنت البارح سندور في سوق برا وتلاقيت واحد السيد قال لي سلم لي على الأستاذ فؤاد، قال لي راه الشهرة اللي عندك، وقال لي من الأشياء اللي قال لي أنك تطبخ مزيان، طباخ كبير.
0: كان طبخ شو اللي كان طبخ مزيان؟ جوج بيضات بالبيض، جوج بيضات بالكفته، واخا ماشي حاجه اخرى ما كنظنش،
1: لان من الاشياء اللي ملي تنمشينا للسوق برا انا تنعشق البصاره ديال طنجه. ملي تنجي لطنجه يا اخي انا حفظت كاع دوك مري البصاره اللي كاينه تما في السوق برا.
0: لا وهي اكله بطبيعه معروفه هنا في مدينه طنجه، الناس كيفطروا بها ويتغداوا بها ويتعشوا بها، وفي الفطور شيء جميل وجميل جدا لانها فيها فيتامينات بزاف. انا كنعرف شكون اللي كان قالها لي لي نوتريسيونيست ديال المنتخب المغربي، نسيت الاسم ديالو اللي مع المنتخب، الا كان حسن يقلب لي من بعد الاسم ديالو يسمح لينا وتحيه ليه في هذا الصباح، لانه كان قال لي بان عندها فوائد كثيره. سي حسن اسمح لي، سي سمير جبدنا البصاره جبدنا الصباح ما كناش معولين. مرحبا بك حسن ومرحبا بكم المستمعين والمشاهدين والمتابعين.
2: صباح الخير فؤاد، صباح الخير سي سمير، صباح الخير لجميع المستمعين المتابعين والمشاهدين.
0: حسن تفطر بالبصره في الصباح؟ لا
2: لا
0: ما حاش
1: خصك تبدا تشرب البصره.
2: الفيتامينات قال لك فؤاد.
0: لا وسهله، هي سهله
1: الصيام عادي، ما يمكنليش نجي لطنجه وما نمشيش ناخذ. راه ملي كنت معاكم في لا راديو ضروري تنهبط هو الاول
0: 12 عام تقريبا
2: في الفطور. لا في الفطور
1: انا كنهبط، راه حافظهم كاملين دوك مالي البصره.
0: لا لا الناس كيفطروا بها حسن، الناس كيفطروا بها عندنا في طنجه بزاف.
2: مساله عاده
0: صح. مسألة عادة
1: وصحيه تدوز النهار ديالك،
0: الفيتامينات بزاف. طيب الفيتامينات واش كنظنش ان المنتخب المغربي محتاج بصارة ما يلقاهاش في بلون فونتين في جنوب افريقيا، لانه غادي يواجه اليوم منتخب الليسوتو، منتخب اللي يعني نقول على الورق منتخب متواضع سي سمير، كيحتل المركز 46 بعد ال100، واحد الوقت كان كيحتل 185 فترة من الفترات، يعني منتخب متواضع، وإن كان يعني هذه سنتين وجدنا مع بعض الصعوبات هنا في المغرب، لان لعبنا اللقاء الذهاب عنده لعبناه في المغرب وكنا ربحناه بواحد الصفر بشق الانفس. كان بسخوني الذاكره كان ابراهيم دياز هو اللي سجل هدف الفوز في الوقت بدل الضائع، ولكن في لقاء الاياب هنا في المغرب ربحنا ب7-0. منتخب هذا المنتخب ما كتعرف منين تشدهم، يعني يقدر يخلق لك متاعب كيف ما يقدر يكون لقمه سائغه في الفم ديال الاسود بعد ظهر اليوم.
1: فؤاد، بالفعل فالقيمه التقنيه ديال الفريقين هناك يعني فرق شاسع ما بين القيمه ديال اللاعبين ديال المنتخب وكذلك لسوتو، الا ان بالفعل راه ربما لقوا صعوبات كثيره، لان ما نساوش باللي اليوم فهي مرحله جديده، لان هذا المنتخب ديالنا غادي يدخل في واحد المرحله، لان العدد ديال اللاعبين كثير اللي ما سبقش لهم انهم شاركوا في مباريات افريقيه، منهم ديوب، منهم بوعدي، منهم وزان، منهم ايضا من شارك في مباريات قليله جدا كابراهيم دياز،
0: كنظن حتى العناوي ربما ما سبقش له شارك في مباراه في افريقيا.
2: لعب قدام زامبيا،
0: كان
2: المنتخب المغربي ربح جوج اهداف.
1: حتى اللاعبين الجدد ديال اقل من 20 سنه للزابيري وجاسيم ومعمر، فهما لعبوا الاقصائيات ديال لونا في بلد في مصر
0: وكاس افريقيا في مصر.
1: اذا غادي نلقاو صعوبات، وتنظن باللي على الناخب الوطني باش يهيئ هذه المجموعه، لان كاس افريقيا المقبله اللي غادي تنظمها كينيا ولوغندا ولا تنزاني راه غتخضع لواحد واحد المعطيات صعيبه جدا، يجب التاقلم معها. وتنظن هذه مباراه يجب اخذها بعين الاعتبار، يجب على الناخب الوطني اخراج اللاعبين يعني اللي ما متعودينش يلعبوا في الظروف، كيلعبوا في ظروف اوروبيه او في المغرب، انهم يتهيئوا باش يوجدوا يعني بحال تنقولوا بروغريسيفمون لما ينتظرهم، لان ملي كتمشي تلعب مباراه اللي تدوز يومين او ثلاث ايام راه ماشي بحال اللي كتمشي لكاس افريقيا وكتبقى شهر او اكثر في
0: الوقت. بالفعل، وكاين ايضا المساله ديال التنقل الى جنوب افريقيا. جنوب افريقيا سي با لا بورتا كوتي، راه جنوب افريقيا راه تقريبا واحد 9 سوايع ولا 8 سوايع ديال الطيران، ووصلتي وخصك تتاقلم مع الاجواء وخصك مجموعه ديال المسائل حسن، خصوصا بين اللاعبين اللي ما عمرهم لعبوا في افريقيا. هذا هو يعني كما ذكرنا ربما بعض اللاعبين اللي يقدروا يشاركوا في المباراه اللي هما ديوب مثلا او لبوعدي او مثلا يعني شكون اخر عندنا جاسيم او الزابيري مثلا، هذو لاعبين اللي غيكتشفوا الممارسه في افريقيا بالطقس ديالها، بالاجواء ديالها، بالرطوبه ديالها، بالحراره ديالها، المسائل اللي هما ما متعودينش عليها على اعتبار انهم هما كيلعبوا في اوروبا وفي اجواء مغايره تماما الاجواء اللي غيلقاوها اليوم في مدينه بلون فونتين.
2: تماما فؤاد، لذلك يجب اخذ المباراه بالجديه الكافيه، عدم استصغار الخصم قياسا الفارق المستويات، منتخب سادس خامس عالميا ومنتخب في المركز 46 بعد 100، وحتى المباريات اللي شاهدناها حتى الان في التصفيات الافريقيه المنتخبات الكبيره قاريا تجد صعوبات. منتخب السنغال تعادل مع منتخب موزمبيق، بالامس منتخب تونس تعادل بصعوبه امام منتخب بوتسوانا، منتخب المصري امام منتخب انغولا. بالتالي يجب اخذ المباراه بالجديه الكافيه، لا نشكك في القيمه التقنيه اكيد لاعبي المنتخب المغربي، لكن التعامل مع هذه المباريات يجب تدبيرها بالمجهود البدني والمجهود الذهني وعدم مجاراه الفريق الخصم، لانه الفريق الخصم في نهايه المطاف ما عنده ما يخسر. في نهايه المطاف يعلم بانه يلعب امام قوى او قوه كرويه عالمية وليس قارية فقط، يلعب أمام لاعبين ربما كيشاهدهم غير في التلفاز، يعني لاعبي المنتخب الخصم كيشوفوا أمامه، غيشوفوا أمامه حكيمي، بوعدي، لاعبين بقيمة كبيرة، بونو، إبراهيم دياز، غيشوفوا لاعبين بقيمة كبيرة، فالمباراة بالنسبة لهم ربح. الربح بالنسبة للمنتخب المغربي هو عدم مجاراة واستصغار الفريق الخصم.
1: شيء آخر أخي حسن، وهو أن هذا الفريق هذا راه انهزم بصعوبة مع فريق النيجر. والنيجر يعتبر من المنتخبات يعني اللي
2: الصاعده
1: تحترم، ونهضر ملي كنهضر على القيمه ديال اللاعبين، فاللاعب مثلا المغربي اللي تيلعب مثلا في ريال مدريد ولا في يونايتد ولا في فرق كبار، راه ملي كيمشي يلعب في افريقيا راه القيمه الفنيه ديالو راه كتهبط، لان ملي كيلقى ديك الظروف راه ما تيبقاش هو يعني المستوى ديالو اوتوماتيكمون.
0: وهذا هو الدور، هذا هو الدور ديال المدرب وديال الطاقم المرافق له، الشحذ الهمم وتوعيه اللاعبين بضروره العوده بنقاط الفوز، يعني يعني بكل وسائل الممكنة، لأنك أنت الآن كخامس العالم أنت كتحتل المركز الخامس، هما كيحتلوا المركز السادس والأربعين بعد المئة. يعني نورمال ما خصنا نمشيو غير بأقل فرقة ديال أقل من 23 سنة وخصنا نربحوا تما في بلومفونتين سي سامير. فهذا ربما الدور ديال ديال ديال الناخب الوطني أنه خصو يحفز اللاعبين يشجعهم، واللاعبين يعرفوا المسؤولية الملقاة على العاتق ديالهم. ما كاينش مباراة الآن سهلة، ما كاينش، أنت دابا ما كتلعبش مع البرازيل ولا مع هولندا في ظروف جيدة في كأس العالم وكل ما يحد ذلك من حسن التنظيم وحسن الإقامة، جودة الإقامة وجودة الأكل إلى غير ذلك. دابا أمور مغايرة، وهاد اللاعبين هادو خصهم يعيشوا هاد الشيء، لأنهم هاد الشيء هاد الظروف اللي غادي يعيشوها اليوم وعاشوا هاد الأيام هي اللي غادي يعيشوها في كاس افريقيا من دابا اقل من سنه.
3: صحيح فؤاد، فالتخوف ديالي انا وهو ان حتى الناخب الوطني وهبي راه ما عندوش تجربه كبيره يعني في المجال الافريقي، لان حتى ملي كان مع لي اوفان فهو كان دائما تيلعب بحال اللي قلتي غير في تونس في لوناف او لا تيلعب في مصر، ما عندوش. وحتى المساعد ديالو اللي هو ساكرامينتو راه ما عندوش خبره كبيره، وهذه الاشياء وهذه التنقلات وهذه النوعيه من هذه المباراه تتطلب واحد الحرفيه، تتطلب خبره، تتطلب تجربه، لان نصف منها تيتلعب داخل الملعب ونصف اخر يلعب خارج الملعب. ولهذا يجب الاحتياط، لاننا ملي غنمشيو نلعبوا ان شاء الله وتنظن على ان يعني التاهيل ديالنا لكاس افريقيا تنظن يعني ما عندناش حتى شي شك فيه، ولكن باش غنمشيو نلعبوا في لاتونزانيو في كانيرا منذ الان يجب تهيئ هاد اللاعبين الجدد لهذه الاجواء باش ما نصطدموش مره اخرى بهاد الكاس الافريقيا.
0: نعم، وهذا شيء جميل اصدقائي، خلينا نقولوا انه شيء جميل جدا اننا نمشيو هاد الوليدات هادو هاد اللي جاوا اللي عاد غيلعبوا اللي التحقوا بالمنتخب اصدقائي. حتى اللاعبين القدامى راه ما لعبوش كثير. فانا جيت نقلب على حكيمي شحال لعب من مباراه في افريقيا اللي كيلعب دابا راه تقريبا شي 10 سنوات او 9 سنوات، راه تلقاه لعب شي 4 ولا 5 لقاءات في افريقيا. يعني حتى نقدروا نبحثوا نلقاو شي 5 المباريات ولا 6 على اقصى او لا غادي نحسبوا اللقاءات ديال كاس افريقيا مثلا. ولكن هذه اللقاءات مثلا الاقصائيه ديال اللي كتمشي تلعب، لان كنا هذه سنتين كنا كنلعبوا غير في المغرب.
3: بالفعل
0: الموسم الماضي راه بقينا لعبنا مباراه واحده هي اللي كانت زامبيا. امام زامبيا خارج الميدان. لا اقصائيه كاس العالم، لا اقصائيه كاس العالم ولا كاس افريقيا. وكانوا شحال من مباراه؟ كانت 6 في 6. يعني كانت عندك 11 مباراه لعبتيها في بلادك، يعني ما عرفتيش افريقيا كي دايره. انا قلت لك لان ربما انت راك يعني كتعرف افريقيا كي دايره وكتعرف المباريات كيفاش كتكون. حنا حتى حنا راه مشينا لإفريقيا، لا انا لا حسن لا الزملاء الاعلاميين الى غير ذلك، كتعرف ان الممارسه تما، ظروف ديال الطقس، ظروف ديال الاقامه كيفاش دايره، الاكل كيفاش داير. اللاعبين كيخرجوا من ديك لا زون دو كونفور ديالهم حسن وكيلقاو اشياء اخرى. لا في المبيت، لا في راه تغير فاش ينعس يقدر داك الناموسيه اللي غينعس عليها ما غير مريحه.
2: والحسن الحظ اننا كنلعبوا في جنوب افريقيا بعد على الاقل. نمشيو تدريجيا من الجيد الاقل جوده. ولكن جميل اكتساب التجارب بالنسبه للاعبين. كما ذكرتي فؤاد، المنتخب المغربي المعطيات تختلف. لا نختلف، سي سامير هو سيد العارفين في هذا الأمر، بأن المباريات كما ذكر نصفها رياضي ولكن النصف الآخر يعني التهيئ الذهني لوجيستيكي، كيف سيتعامل اللاعب مع الظروف المحيطة بالمباراة. احنا كنشوفوا فقط 90 دقيقة، لكن كيف حضر هذا اللاعب، لا كيفاش دوز الليلة ديالو، كيفاش كيكون نهار المباراة، الأكل، تغير المناخ، كل هذه الأمور. طبيعة العشب. الحمد لله اللاعبين عندنا في المغرب كيتدربوا في مركز محمد السادس أفضل ما كاين، فالأمور كتغير بين في يومين، لأنك كتكون كتلعب في أحد أفضل الملاعب في العالم، كتدرب في أحد أفضل المركبات، في يومين كتلقى راسك بأنك في جنوب إفريقيا. الظروف تختلف.
0: هي غير كما قلت حسن، هذه مسألة جميلة وجميلة جدا. كما كتصير جنوب إفريقيا صافا، يعني ما غنكونش بحال أوغندا ولا بحال كينيا ولا بحال دول إفريقية أخرى. وحنا مثلا غير الكابون، أنا والله العظيم إلا كنت في الكابون في 2019 أويام، راه ما كتلقاش ما تاكل سي سمير. يعني كاين مطاعم، ولكن باش تلقى داك الشيء اللي كتبغي انت والمنتخب. وانا كان عندي حوار مع بعض اللاعبين كتشوف اللاعبين جايين في ذاك يعني الحافله وكيفاش كيفاش كيعاني وكيفاش الفندق ديالهم كيفاش كان راه كانوا كيعاني ولكن راه ما ذلك كيجيو وكيلعبوا وربما خصهم يستانسوا مع هاد مع هاد الظروف
3: هو فؤاد دائما ضروري دابا يعني لا فيدراسيون ديال الجامعه ديالنا عندها اداريين وعندها ناس عندهم خبره حنا ملي كانوا كيمشيو في هاد الظروف هذه الا وتيحملوا معاهم العديد من مواد التغذيه المأكولات اللي تيديو داكشي لان تحسبا لهاد الظروف هذه لان بحال اللي قلتي فؤاد فالاغلبيه ديال المباريات اللي لعبنا مؤخرا ان المغرب استفد من الكاييد شارج ديال لاكاف اللي انها حجات واحد العدد ديال الملاعب اللي منعات باش يتلعبوا واننا استفدنا كنا كنلعبوا هنايا واحيانا كنا كنوصلوا لواحد الظروف فؤاد باقي تنتذكر ما عقلتش اعتقد مع مديح الله يرحمه مصطفى مديح كان تيهيئ كنطلب مني باش نهيئوا واحد الفريق ديال الايفا غنمشيو نلعبوا واحد المباراه وكنا في مركز محمد السادس قلت له سي مصطفى راه ما يمكنش تهيئ ديك المباراه هنايا في محمد قال لي شنو غادي نديروا قلت له يلا نديهم شي ملعب ديال احمد الشهود باش يلعبوا مباراة باش يستانسوا قال لي زعما قلت له راه ضروري لان ملي غتمشي تما راه ما غادي يتلقاش راه
0: العشب ماشي
3: ماشي هو ماشي راه خصنا نقلبوا حتى حنا هنا في المغرب على شي عشب باش يمكنش نقلبوا
2: نفس الظروف
3: ولهذا تنظن بحال اللي قلتي فعل الناخب الوطني انه يحاول ما امكن باش يهيئ اللاعبين ديالو الان ولما هو اسن
0: كما قلت لك كما درتي البارح دابا درتي باس ديسيزيف عاوتاني قلت لي الناخب الوطني وغادي نمشيو
2: دابا صانعي العاب
0: صانعي العاب دابا
3: عندك جوج ديال العشره
0: 10 والشرويطه سي حسن الجابيري وسي سمير عجاب كما ذكرتي درتي اون باس ديسيزيف باش نمشيو تحدث عن الناخب نمشيو نسمعوا ماذا قال الناخب المغربي محمد وهبي وايضا عيسى ديوب في الندوه الصحفيه التي تسبق المباريات الرسميه نستمعوا ونشاهدوا ماذا قالوا يعني وحمد وهبي وايضا عيسى ديوب
4: بالنسبة لنا هدفنا هو الفوز دائما نحن في جنوب إفريقيا لأول مرة وبالطبع ظروف مختلفة لكن في كل بلد حتى في أوروبا ظروف تكون مغايرة لذلك علينا التأقلم والحفاظ على تركيزنا للقيام بما علينا فعله والأهم التحسن والفوز نحن نحترم الخصم ليسوتو الذي حقق تقدما كبيرا في السنوات الأخيرة بالنسبة للغيابات لدينا نايف أكرد فقط الذي فضلنا إبعاده عن هذا اللقاء لاستكمال برنامجه العلاجي في مركب المعمورة غير ذلك ليس لدينا غيابات الجميع تمرنا والكل جاهز لخوض اللقاء ولدينا اختيارات كثيرة إنها المرة الأولى لي في جنوب إفريقيا ستكون هذه هي مباراة الأولى خارج الميدان في إفريقيا صحيح أن هذا شيء جديد بالنسبة لي لكن أنا متشوق كثيرا لخوض هذا التحدي أتمنى أن نظهر أفضل ما لدينا خلال هذا اللقاء ونحقق الفوز
0: إذن عيسى ديوب يكتشف إذا الأجواء الإفريقية بعد الأجواء الإفريقية هذه مسائل اللي خصنا نتعودوا عليها الآن حنا كنلعبوا في القارة السمراء الأمور تطورت كثير في الدول الإفريقية في السنوات الأخيرة مقارنة بالستينات او السبعينات او حتى فتره الثمانينات حنا كنا كنشوفوا كيفاش حتى غير في الثمانينات كان الجمهور كيكون جالس في حدا البون دو توش يعني او وراء حارس المرمى الان الامور
2: التسعينات واقيلا سي سرمان
0: في التسعينات الان الامور تطورت دابا خصنا نفكروا في الكره اليوم مثلا خصنا نفكروا في الكره في تشكيله مثاليه اللي خصها تدخل وتقاتل لان حتى حاجه ما بقات سهله دابا في كره القدم وكما قال حسن حتى حاجه بقات سهله شفنا مصر تتعادل مع أنغولا البارح تونس أبانت على المستوى ديالها الحقيقي أنها منتخب متواضع جدا وتعادل أمام بوتسوانا بهدفين لمثله
2: السنغال مع موزمبيق
0: علاش أصدقائي لأن هذه المنتخبات هادو شاركوا في كأس العالم ياك المغرب أو مصر تونس السنغال هاد المنتخبات اللي كيشوفوا هاد منتخبات لعبوا في كاس العالم ملي كترجي تلعب مع انت كيلعب معك 200% 300% علاش حسو يثبت ذاته وهو هذه شهرين كان كيتفرج فيك في كاس العالم اساسا كاين هذا المعطى ايضا.
3: وكاين كاين شيء اخر ايضا فؤاد، وهو ان راه ما يمخناش نتصور على ان رحنا بوحدنا تنخدموا وبوحدنا تنطوروا، راه خصك تعرف بلي راه كاين الدول كامله اللي ما كناش كنسمعوا عليهم بتاتا هاد العشر سنوات الاخيره، ما كناش كنسمعوا على الكاب فير، ما كناش كنسمعوا على مدغاسكار، ما كناش كنسمعوا، وهاد المنتخبات اليوم صبحت كتوقف الند بالند. انا تنذكر واحد المباراه ديال مدغاسكار مع نيجيريا ما عرفتش من عام، يعني فازوا عليهم في الوقت اللي كان يعني مدغاسكار كنا كنشوفوه كانه هذاك المنتخب الصغير جدا،
0: ونيجيريا في
3: القمه في يعني في القمه ديالها. الكاميرون كذلك اليوم وليتي تشوف هاد المنتخبات اللي اليوم ظهرت على على على السطح، فيجب اخذها بعين الاعتبار لان كره القدم في افريقيا تتطور واشياء يعني كثيره، وخاصه منها النقل التلفازي. لانه كنا ملي كنا كنمشيو نشوفوا نلعبوا راه ما تيشوفك حتى شي واحد، راه يقتلوك يصلخوك يذبحوك تما ما كتعرفش حتى حاجه طالعه. اليوم كاين اخذ بعين الاعتبار على ان المباريات كلها كتكون يعني منقوله، وان كاين الحكام ايضا تيديروا بعض الحسابات هذه، اذا هذه الاشياء كلها ايجابيه. نعم. بالنسبه
0: طيب الناخب المغربي محمد وهبي، شنو نقدروا قبل ما نرجعوا نهضروا بداك بالتفصيل في الجزء الثاني، شنو كيفاش يقدر يتعامل مع هذه المباراه حسن الجابري؟ لانه كما كنا قلنا مباراه فخ، واش غادي ياخذ المبادره يعتمد على التشكيله خصوصا مع عوده اللاعبين الاساسيين اللي هما اشرف حكيمي والصيباري ودياز، واللي بان الغياب ديالهم مؤثر في اللقاء الاول امام الكابون، ام انه ربما يراهن على خطه بديله، خطه ديال يخلي الخصم يخلي ذاك الاندفاع ديال المنتخب ديال ليسوتو، لانه يعني كيلعب هو اللي كيستقبل وبالتالي يراهن على المرتدات.
2: لعبوا بالهدوء اللازم اللي كتطلبوا هذه المباريات فؤاد، ما نتسرعوش اننا ان نسجلوا ربما في اسرع وقت، لكن يكون هناك توازن بين الجانب الدفاعي والجانب الهجومي. غادي نعرفوا بانه المنتخب ليسوتو كما ذكرنا ما عنده ما يخسر، غادي يحاول انه يجر المنتخب المغربي لنسخه، لذلك لا يجب الانفعال، الحفاظ على الهدوء، ان تظهر هذه الخبره التي اكتسبها المنتخب المغربي حتى الان للوصول لهذا المستوى، لكن ايضا مع اللعب بفاعليه، لانه ما نعيبه على المنتخب المغربي مثلا في اللقاء امام الكابون هو انه نصل نستحوذ، لكن على مستوى يعني تجسيد هذه الفرص للاهداف كان هناك نقص في الفاعليه، يجب العمل على هذه النقطه لكن دون الانسياق ومجاراه الفريق الخصم في ايقاعه.
0: الفاعليه والابتعاد عن اللاعب الانفرادي كما شفنا من بعض اللاعبين خصوصا كل من اوناحي وعبد الصمد الزلزولي في اللقاء الاول يوم الجمعه الماضي امام المنتخب الغابوني. وسي حسن انت واخا كنتي في الملعب ما هضرتيش مع اللعابه كنتي غير بوندوتوش تقول لي اسي الزلزولي اسي نوح بركه مدرب لي دابا ما كاينش اللي يهضر معاهم اكيد. نعود بعد قليل مشاهدينا ومستمعينا ومتابعينا الجزء الثاني دائما لحديث عن الحدث نهار اليوم، وهو اللقاء الذي يجمع بعد دور اليوم الساعة الواحدة بعد الزوال الأسود الأطلس أمام التماسيح من ليسوتو. نعود بعد قليل.

0: ميدي 1 بوديوم.
1: نعود معكم متابعينا ومشاهدينا في هذا الجزء الثاني من برنامجكم بوديوم. كل صباح تنتظروننا، نحن أيضا أول من ينتظركم ويتنقل في وقت مبكر كل صباح مع الزملاء المحللين. وإن كان اليوم سي حسن الجابري ربما ولك يجي بكري فينا مع الخمسة، يا كتكون هنا سي حسن وكان جينا شوية مع ديك ستة، وسي سمير كيجي مع ديك سبعة ونص ثمانية الله رب باش كنلتحقوا بالمقر ديالنا هنا في مدينة طنجة. قبل سي سمير في الجزء الاول في البدايه ديالو كان جبد لينا الحديث على البصاره وكيفاش كيتعجبوا البصاره بزاف، وانا كنت قلت
2: ديال طنجه
1: وراه كاين اكثريه في طنجه نيتريسيونيست ديال المنتخب المغربي سي نبيل العياشي، باش الاسم ديالو كان مشى ليا، تحيه ليه في هذا الصباح. وكنأكد على الفوائد ديال هذه الاكله ديال مدينه طنجه، خصوصا درتي فيها شويه ديال الكامون
2: الشونيه السودانيه
1: السوداني والكامون
2: وزيت العود وتتقولوا لها
1: بايصار هنا في طنجة، عندها الاسم ديالها بطبيعة الحال. طيب نخليو البيصار
2: وندوزو للمنتخب
1: ديالنا، المنتخب اللي كما نعرفوا غادي يخوض اليوم اللقاء ديالو أمام منتخب ليسوتو هناك في جنوب إفريقيا بلونفونتين. ناحية التقنية سي سمير شنو يقدر يعتمد عليه يعني الناخب المغربي محمد وهبي؟ لانه كما كنقولوا هذا مدرب، وانا كنعتبرها مباراه فخان، لان بالنظر نظر الظروف، نظر المجموعه المعطيات، المجموعه الغيابات اللي كانت، عوده بعض اللاعبين الاساسيين، كيفاش راجعين، اش من حاله كيتواجدوا فيها، خصوصا اللاعبين اللي ربما يلعبوا اول مباراه لهم في القاره السمراء، يعني بعيدا عنك لو كونفور ديال المغرب وديال المركز محمد السادس لكره القدم هنا والمركب الرياضي مولاي عبد الله. اذا هذه الظروف مغايره جدا، كيفاش هاد اللاعبين يقدروا يشاركوا في هذه المباراه امام ليسوتو سي سمير؟
2: بكل تاكيد فؤاد، فالناخب الوطني اليوم غادي يحاول يرفع من اللهجه ديالو مع اللاعبين، لاننا تنظن راه بالرغم اننا خدينا ثلاثه ديال النقاط هو الاهم في المباراه السابقه، ولكن راه تنظن غير راضي ملي كنشوف انا الملامح دوجو في لا كونفرنس دو بريس ديالو، تيبان لي باللي ما راضيش على المردود العام ديال الفريق، ولهذا تنظن راه غيغير من اللهجه ديالو باللي خصو يحضرهم، باللي خصو يهيئهم نفسانيا، واظن على انه سوف يرمي باللاعبين اللي يعني اللي تيعتمد عليهم، حكيمي دياز واللاعبين
1: السيباري
2: والسيباري
1: اللي ما كانش في المباراه الاولى.
2: أنا اعتقد على انه غادي يرمي بهاد اللاعبين هادو اللي بكل بساطه انه غادي يحاول باش يفوز في هاد المباراه هادي. ومن ناحيه التكتيكيه تعتقد على انه غادي يلعب بتحفظ، ما يحاولش يخرج باش يلعب الكره، لانه خاصه وان هاد اللاعبين غادي يصطدموا مع الارضيه ديال اللعب، لانهم ما يمكنش يلعبوا بحال اللي قلتي لي اللاعبين اللي كانوا كيلعبوا فرديا كاناحي، يمكن لهم يديروا داك الشيء ملي كانوا تيلعبوا هنايا في المركب ديالنا، ولكن تما راه ما غيكونش
1: ملعب اصدقائي.
2: غير سؤال فؤاد المطروح هنايا هو بالنسبه للدفاع، قلب الدفاع انا تنظن غادي يرمي اما بحال حال اما بسعد، ما تنظنش باش يدخل اي تبدله، لان هاد اللاعبين هادو يعني ان هاد الخصم غادي يلعب ربما. طيب كره طويله،
1: احنا نهضروا شويه على الاسماء ربما تلعب، غير ربما بالنسبه لجنوب الملعب ديال بلونفونتين راه ماشي ملعب خايب، لانه لعب كان احتضن نهائيات كاس العالم ان لم تخني الذاكره، وكان احتضن ايضا كاس افريقيا الامم في 2013، لان هو على مستوى الارضيه وعلى مستوى الجمهور الى غير ذلك يكون ملعب ما بيش.
2: نعم.
1: يعني مقارنه ربما بملاعب اللي لقاوها في بلدان اخرى، فالملعب ربما تكون ربما حسن تكون الظروف، ولكن بقى المشكل ديال الطقس بالنسبه لهاد اللاعبين، لانهم ما متعودينش يلعبوا هكا في وقت الظهيره. شحال حنا اللقاء انطلق الساعه الواحده، شحال تكون جنوب افريقيا ربما الساعه الثالثه بعد الظهر او شيء من هذا القبيل، فبالتالي التوقيت ديال المباراه، الاجواء ديال الرطوبه عامل مؤثر جدا، ربما حتى اكثر من الحراره اصدقائي، وانت كتعرف هذا الشيء يا سمير، ان الرطوبه يعني كتخليك ثقيل وما كتخليكش تلعب بديك السرعه وبديك الاندفاع اللي انت كتبغيه في بعض الاحيان، واللاعبين غيكتشفوا هاد المعطيات هذه اليوم على ارضيه الميدان هناك في جنوب افريقيا. حتى
3: تماما فؤاد، وهي الامور اللي عاده نشتكي منها وتتكون عامل مؤثر في خروجنا من كؤوس افريقيا الماضيه، حضرتي في الكوت ديفوار في الكابون، كتكون هاد الامور عوامل مؤثره انك تتاقلم مع الاجواء، فهي فرصه لهذه المجموعة أنها تكتشف هذه الظروف قبل أقل من سنة من كأس إفريقيا القادمة، وبالتالي فأخذ الأمور بجدية لا من هذه الناحية ولا من ناحية التعامل مع الخصم. لا أعتقد كما ذكر سي سامير، لا أعتقد أيضا أن المنتخب أو الناخب المغربي قد يعمد إلى تغيير التشكيل الأساسي، يبقى فقط من سيلعب إلى جانب عيسى ديوب. سنشهد عودة أكيد أشرف حكيمي، أيضا السيباري اعتبارا قيمة اللاعبين، يعني اللاعبين من العناصر الخبرة في المنتخب المغربي. هذه المباريات
1: كنظنش تسمح لي قطعتك حسن، كنظنش صديقي انه يقدر يلعب بالمزراوي في قلب الدفاع ويدخل انس صلاح الدين كما فعل امام فرنسا، لانه ربما غيبغي شويه ديال الخبره وديال التجربه اللي كيفتقدها لا حل حال لا ايت بودلال، يعني سعدان يعني
3: انس صلاح الدين راه كيفتقد حتى هو الخبره الذي
1: اي ولكن زعما الخبره لما شوف وسط الدفاع هضرنا عليها البارح يعني واحد المحور هام وهام وهام جدا، يعني تجي تشوف علاش نقولوا حنا عمود الفقري ديال الفريق، شنو هو عمود فقري؟ هو حارس مزيان، وسط ميدان مزيان، واحد وسط دفاعي مزيان، قائد الهجوم، ومهاجم صريح اللي كيسجل لك، هذا هو العمود الفقري، لا كولون فيرتيبرال، فبالتالي هذه لا كولون فيرتيبرال، دابا الان عندك لا كولون فيرتيبرال معطوبه شويه.
3: تماما، هو الامر اللي نعود في كل مره ونتحدث عنه، ما يعني طيله مباريات المنتخب لا قبل كأس العالم ما كاينش يعني ثنائي خط الدفاع ثابت، وهذا هو الأمر اللي ربما كنت خوفه منه دائما، لأنه التفاهم ديال قلبي الدفاع أمر يعني يجب أن يكون محسوم فيه.
1: طيب.
3: هذا الأمر، من سيلعب إلى جانب عيسى ديوب كيبقى هو التساؤل، عدا ذلك ربما كل الأسماء متوقعة، لا أتوقع أن يدخل أوناحي فهذا المباراة، لأنه في خارج في المباريات عادة خارج إفريقيا لا نحس بأناحي باللاعب الذي يعني يعطي كثيرا في ظل هذه الظروف، ممكن أنك تدخله ومع توالي مجريات المباراة كنت توقع الخنوس قد يكون أفضل. نعم. طيب. من أناحي في هذه المباراة.
1: طيب نمشيو باش نهضروا نيت على هذا المعطى ديال وسط الميدان، كيفاش يقدر يعني يتصور الناخب المغربي محمد وهبي هذا وسط الميدان، كيفاش يكون في المخيلة ديالو، شنو هي الأدوار اللي غادي يعطيه في لقاء اليوم، وعلى حسب الخطة سي تامر، لأن أنت على حسب الخطة باش غتلعب غادي تختار العناصر، خصوصا مع عودة يعني السيباري اللي كان غايب على المباراة الأولى. بالنظر في نظرك أنت شكون ربما العناصر اللي يقدر يراهن عليها اليوم وهبي في وسط الميدان؟
2: أولا فيما يخص الجو والرطوبة، أنا تنظن بلوم فونتين لأن تنعرفها وفي تلعبنا فيها، ما تنظنش واش غتكون صعوبات من هذه الحياة، لأن بلوم فونتين ما جاتش في الخط الاستوائي، يعني الإكواتور يعني ما جاتش بحال لا كوت ديفوار والكابون إلى آخره. الصعوبة اللي غادي نوجدوا هو أننا تنشوف تداريب الحصة الأخرى اللي دابا تنشوفها عبر الشاشة، تيبان لي بلي العشب يعني عالي شي شوية،
1: طلع شوية
2: دونك طلعوا تيديروا داك الشيء إكسبخي بالعاني، تيديروا داك الشيء باش تلقى صعوبة. إذا بالنسبة لنا حنا أنا تنظن باللي في وسط الميدان أكيد على أنه غادي يدير بوعدي وغادي يدير مع العينوي، لأن خصنا لاعبين اللي خصهم يجيبوا الكرة بو بريسي، وفي الخلف ديالهم تيخص لاعبين اللي يكونوا يجيدون الضربات الرأسية والاحتكاكات، لأن هذا الفريق هذا ملي غيلقى صعوبات اوتوماتيكمون راه غيبدا يضرب لنا كوري طوال. والصعوبه اللي غنوجدوها ايضا هو في تهيئ الكره، اليوم راه ما يمكن ليناش تقول لي غنخرجوا الكره يعني بدي زاتاك بلاصي بشويه وهذا، لان ملي غتبدا دير هذه الاشياء هذه تقدر ترتكب اخطاء وتكون حاسمه بتسجيل اهداف ضدنا، ولهذا
1: شفنا هذا الشيء في لقاء الكابون، الخطا ديال بوعدي اللي كان كاد يكلفنا هدف امام الكابون، هذه معطيات كما علاش؟ لان ذاك اللاعبين ديال الخصم كيندافعوا كثير فعلى حامل الكره، فانت ما كيخليوش لك الكره، كيخليوش لك فرصه انك تلعب الكره بديك الاريحيه وبديك الراحه انت اللي كتبغي.
2: حتى الارضيه فؤاد، في الارضيه انا تنظن بلي غنلقاو صعوبات باش نخرجوا الكره، ولهذا ربما وهبي تيخصو هذا الشيء، علاش هضرنا البارح على المباراه الاولى اللي بقينا تنديروا غير لي زاتاك بلاصي، راه احيانا راه من المفروض يكون عندك تنويع في الهجوم ديالك.
1: نعم.
2: تنويع، ولكن هذا التنويع راه ما يمكن لك ديرو الا غيرتي قطاع الغيار، كاينين لاعبين مثلا ديوب مثلا اللاعب اللي غيكون في مستوى

0: كياس الكره وكيضرب بحال كيضرب راس مزيان بعد سي سمير.
1: انا كنت مدافع ايمن يعني اللي جا حدايا الله يحفظ مع الله يستر.
0: الله يحفظها. طيب كما ذكرنا وسط الميدان غيكون هو القفل عوده السيباري. واش السيباري غادي يرجع يقوم بالمهام ديالو على وسط الميدان كما كان الشأن مع وليد الركراكي، ام انه غادي يبقى بنفس الاتجاه ديال ذاك المهاجم الوهمي اللي غادي نخليو اربعه ديال المدافعين وغادي نلعبوا الامام غير دياز والزلزولي والسيباري غيبقى يقوم بالدور الدفاعي ديال وسط الميدان ثم غادي يتنقل للمربع العمليات لما كنكونوا حنا بحوزتنا الكره. حسن،
2: هو الامر المفترض لانه يجب بدايه عدم ترك مساحات الفريق الخصم وبالتالي معركه وسط الميدان غتكون حاسمه في هذا الامر. ما نحاولوش اننا نعطيو الثقه للفريق الخصم والسيبار يجيد هذا الامر يعود لمسانده الواجبات الدفاعيه، لكن على المستوى الهجومي لاحظنا اهدافه مع يعني وتفاهم الكبير مع ابراهيم دياز. هذا الثنائيه غتكون حل من حلول اللي يلجا لها المنتخب المغربي، خصوصا وانها تتكرر في عديد المباريات شاهدناها في كاس العالم، فاعتقد بانها مناسبه لو تتكرر في هذه المباراه. يكفي فقط كما ذكرتي فؤاد وسي سمير اننا لن نرتكب اخطاء، اننا نمنح الفريق الخصم هدايا اللي ممكن ندموا عليها في المباراه امام الكابون لولا ياسين بونو. في وقت من الاوقات مررنا بمرحله شك لولا يعني تالق ياسين بونو مررنا بمرحله شك. يجب ان لا نعيد هذا الامر في هذه المباراه ونحن نلعب خارج القواعد.
0: مول الضحكه هو اللي خلينا ضاحكين في هذه المباراه. الله يجازيه بخير صديقنا ياسين بونو الحارس الامين لعرين الاسود. ما يمكنش يكون عندك يعني منتخب قوي او لا فريق قوي يعني بشكل عام الا ما عندكش حارس كبير ومن طينه يعني الحارس ياسين بونو اللي يقدر يتحمل عبء المباراه خصوصا في الدقائق الاولى. نمشيو خط الهجوم، اصدقائي سمير وحسن، خط الهجوم غادي يلقاو فيه اكيد غيكون عبد الصمد الزلزولي وربما عوده يعني اللاعب ابراهيم دياز. واش يقدر يفاجئنا اليوم مدرب والناخب المغربي وحمد وهبي انه يعطي الثقه مجددا للاعب كالزابري ياسر الزابري اللي تالق كما ذكرنا وكل شيء كيعرف في بدايه الموسم مع سانتاندر، يخليه يلعب في الدور ديالو كقلب هجوم ويشاكس يناور يتعب خط دفاع الخصم. بطبيعه الحال ينتظر اي كره طائشه لهذا الشباك.
1: لا اعتقد فؤاد على انه يرمي بالزابري لانه انسندن غادي يدير دو سيناريو، غادي يدير عنده دو سيناريو. السيناريو الاول هو اللي خصو يكون يعني ما مسموحش ليه بالخطا. انا اظن ان رجع للسيباري المهاجم الوهمي بزلزولي هذا لانه ما غيلعبش بهذيك ان بلوك او، غيلعب افيك ان بلوك ميديون، غيجيو الوسط. اذا غادي يلعبوا على هذا الاساس هذا وغادي يخلي ان اوتر سيناريو اللي غادي كله يكمل به المباراه. انا بالنسبه لي زابيري ما صندنش غيلعبوا لانه ما كانش في المستوى العالي، لان اللاعبين اللي لعبوا معاه ما سهلوش عليه، لان اوناحي كان تيلعب البونش سورتو سور لو كوتي غوش، دونك ما لعبش بزاف ديال الكرات.
0: باش سامير ما سمحش ليه هذه سي سامير. نعم سي. ما لعبينش مع بلجيكا ولا فرنسا
1: ولا
0: الارجنتين، هو لاعبين مع منتخب يحتل المركز السادس والأربعين بعد المئة عالميا. هذا هو
1: المفاجأة
0: هناك منتخب كنحتلوا المركز الخامس، احنا اللي خصنا ندخلوا
1: ونشدوا
0: الكره ونمارسوا الضغط ديالنا ونلعبوا على بالامكانيات ديالنا. عندنا لاعبين اللي كيمارسوا في بايرن ميونخ، في ريال مدريد،
1: معطيات تختلف
0: فؤاد، في باريس سان جيرمان
1: فؤاد المعطيات تختلف. وانا يعني استسمح لان هنا راه تلعب معاهم 50 50 راه 50 50 يعني لا انت مثلا سيتيو غات لو ديبي البدايه ديال المباراه راه غتصعب عليك. ولهذا فخص يكون الاحتياط، فهو خصو يلعب لاعبين اللي موالفين تيلعبوا مع بعضياتهم، كاين واحد الانسجام، كاين واحد الثقه، ومن بعد ملي كتلعب المباراه انا داك تيدخل الدور ديال الناخب الوطني وكيفاش يمكن له يعني يدبر الامور ديالو. هنا تيمكن له يرجع لرحيمي، تيمكن له يرجع للزابيري، وربما يبدا برحيمي لان رحيمي عنده ادوار دفاعيه اخرى وكذا.
0: الا ان رحيمي نقدر نقولوا سي سمير عنده التجربه الافريقيه لانه لعب قبل ما يحترف لعب مع الرجاء كنظن شي جوج المواسم لعبوا كاس الكاف، دونك يعرف
1: لكن
0: يعني الكره القدم الافريقيه ولاعب عنده سخاء في اللاعب ديالو.
1: لكن فؤاد بالنسبه لي انا رحيمي الغات توجور لو ديبي دو ماتش ملي تيدخل

0: كرسمي ما تيكونش دائما في ذاك المستوى اللي تيكمل المباريات، ولهذا فراه تيكونوا عندك لاعبين اللي كيمكن لهم يبداوا مباراه ولاعبين باش تنهي المباراه. اذا خصك تكون تتوجد واحد السيناريو او جوج، لان ما عارفش بالضبط.
1: طيب ويسي فؤاد، نعم بغيت ان حسن باش يشاركنا توا في الحوار. حسن كما كنقولوا كما ذكر ما هو كنقولوها من الاول، وهبي خاض يوم الجمعه الماضي امام الاعين ديال الكاسي حسن اول مباراه له رسميه في المغرب مع المنتخب، ولا هذه اول مباراه خارج الميدان ديالو، خارج الميدان اول مباراه. دائما هاد اول مباراه ديما يعني انت الناخب كيكتشف دابا، راه ماشي غير اللاعبين الجدد، راه حتى الناخب غيكتشف شي حوايج في المرب في التربط، يمكن غير باش يتنقلوا للملعب التدريب يقدر ما يجيكش الكار، يقدر يجيك الكار معطل، راه هاد المسائل هذه راه كتوقع. سي تامين تراك عارف هادشي، المسائل اللوجيستيكيه اللي ما كيعرفوهاش الناس، راه بعد نوبه انت خصك دير واحد الحته التدريبيه مع ثلاثه مور الكار ما جاش تعطل مثلا، او لا ساليتي الحصه التدريبيه خصك ترجع باش اللاعبين يتعشاو،
0: تتلقى الملعب مقفول تيقول لك راه عند الحارس ما كاينش فينا هو،
1: الحارس مشى راه هو كيشرب قهوه لهيف في بلاصه خصك تقلب عليه. ولكن كما قال لك كيوقع، وحنا ما عقلتش دابا هذه القضيه اللي قلتي ديال جينا الحارس ديال واقيلا كنظن في اويام، اويام جينا عند واحد التدريب الحارس اللي غيفتح اللعابه الملعب ما كاينش، فبالتالي هذه المسائل كتوقع. انت داير واحد خصو الدراري يتعشاو مع الثمانيه، كتجي انت كتلقى الدراري اللي غير رجعهم ما رجعهمش، او لا تلقى امبوتياج في الطريق او لا غير ذلك. فبالتالي هذه معطيات اللي كتدخل في الاعداد ديال ديال ديال المنتخب، وهيكتشفها يعني الناخب المغربي محمد وهبي. وهذا هو هذا هو هنا اين تكمن الصعوبه ديال المباراه ديال هذا المنتخب ديال ليسوتو، انك اشياء جديده الكل واحد نقول واحد 50% ديال او 60% ديال المنتخب كيكتشفوا غيكتشفوا مباراه في القاره السمراء.
2: ولكن محمد وهبي امامه انه يخلي اللاعبين في 90 دقيقه في المباراه، صحيح كل ما يرتبط بالمباراه يجب تدبيره، لكن يجب ان يتركهم مركزين في هذه ال 90 دقيقه من البدايه. كما قال سي سامير، راه الى خرجتي من المباراه في الدقائق الاولى ممكن تفقد التركيز، تما كيتسرب الشك اللاعبين، ترتكب اخطاء، تكون مجبر انك ترتكب اخطاء، وبالتالي في التركيز منذ البدايه اشراك المجموعه الاكثر تجانسا في ادائها هو السبيل اننا نحافظ على هذا الهدوء. لعب المباراه كاننا كنلعبوا مباراه امام خصم من اي يعني ما عدم استصغار الخصم، هذا هو الامر. صحيح الفوارق كبيره لا فنيا لا تقنيا لا من ناحيه الامكانات، لكن يجب ان نعطي ونضع المباراه في قيمتها. نحن نلعب من اجل التاهل، نلعب من اجل النقطه السادسه، من اجل تعبئه الطريق، لانه المباريات اللي غتجيك من بعد غادي يكون الضغط اقل، الضغط اقل، وهذا هو الامر
1: اللي خصنا. حاجه حاجه مهمه اصدقائي، وكما كنقولوها ديما، وهو هاد اللاعبين خصهم الاستئناس، هذه اهم حاجه في هذه الرحله. اكيد نقاط الفوز الثلاث هذه مساله مفروغ منها، ولكن هاد اللاعبين الجداد، هاد الوليدات الجداد اللي جاوا، لا هاد بوعدي، لا هاد فوزي مثلا الى لعب، لا انس صلاح الدين تا هو راه ما لعبش مباريات كثيره، عيسى ديوب ايضا ما لعبش مباريات كثيره، شكون اخر يعني دياس هو ما لعبش مباريات
0: كثيره،
1: يعني هذا هو هذا هو دياس ما كانش في كاس افريقيا الاخيره اصدقائي، لم تاخذني في الكوت ديفوار ما كانش دياز،
0: ما كانش دياز
1: في ديك الساعه كان باقي
0: غير. نعم. بالاضافه لهذا الشيء اللي قال سي حسن وانا متفق معاه، مباراه ديال كره القدم في هذا المستوى وفي هذا الشكل هذا راه، لان ما عندكش مباراه اخرى غتلعبها، يعني تتقول بحال يعني مباراه ديال اقصائيات ولا الي اوغوتو، يعني سي تان ماتش بور بروندغ لي 3 بوان. بعض المرات انت كتمشي بواحد السيناريو تدخل خمسه دقائق تيجيك بينالتي ضدك، تغير اشياء، ربما تتاخذ ان كارتون روج، يعني كاين اشياء اللي كتخليك يعني تفقد البوصله ديالك في المباراه، ولهذا تيطلب بحال اللي قال حسن اكيد على انه غيعتمد على لاعبين متسانسين، ما غيبغيش يرمي بالجاسيم او يرمي بلاعبين اللي ما عندهمش خبره ويمكن انه يكمل بهم المباراه. ولهذا فناخب وطني في هذا الكوتشينغ تسميوه حنا الكوتشينغ، راه عنده اوراق تيمكن له يعتمد عليها باش يخرج المباراه ديالو في احسن وجه.
1: في احسن وجه، ذلك ما نتمناه اصدقائي، نتمنى بطبيعه الحال الفوز لأسود الأطلس، لأنه ما يهمنا نحن وهو أن نعود بنقاط الفوز الثلاث، يعني كيف ما كانت الظروف كيف ما كان الخصم، هذا هو اللي خصو يكون الزاد ديال المنتخب في كل لقاءات اللي غادي يخوضها في هذه التصفيات، لأنه لما تحتل المركز الخامس على الصعيد العالمي فإنك مدعو أنك تحقق

0: الانتصار في كل اللقاءات اللي غادي تجريها برسم التصفيات المؤديه لكاس افريقيا للامم. وهناك في كينيا وفي اوغندا وفي تنزانيا هناك يعني للحديث بقيه هناك في هذه الكاس القاريه. شكرا لكم اصدقائي، شكرا لك سي سمير اجام، نلقاك الاسبوع القادم بحول الله مع قوته. صديقي حسن شكرا جزيلا لك، الشكر موصول لفريق العمل بأكمله. دائما كان نذكروا جوج ديال الزملاء اليوم، الزملاء في الإذاعة شكون تلاقيت اليوم الصباح السي حسن؟ تلاقيت طبعا الحال أمين صديقنا أمين الحسوني، وتحية ليه وتحية لزميلنا أيضا محمد عميمي، باش معروفين لك السي حسن الهوس ديالهم والحب ديالهم للألعاب الإلكترونية، خبراء تبارك الله في الألعاب الإلكترونية، وعندهم بودكاست في هذا الإطار على مواقع التواصل الاجتماعي ديال يعني اللعب الإلكتروني ولا اللعب الإلكتروني. بغيت نتعلم الساعة كبرنا وسي سمير
1: شدك لهادشي هذاك يا الليلة ساليت يا ندك معاك تربي صار احسنك الإلكترونيكات.
0: شكرا لك، شكرا لك سي سمير، شكرا لموصل الفريق العام كما ذكرت بالأكمل ديالو. نقول أول بعد قليل تلتقون سعيدة العيادي في برنامج صباح الأسرة على أثير ميديا، ثم بعد دور اليوم برنامج لوتخ ماتش دائما على ميديا راديو. شكرا على المشاهدة، شكرا على الإصغاء، شكرا على الوفاء، إلى اللقاء.
2: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بانك اوف افريكا.
3: مع بانك اوف افريكا ديما كاين الحل.
4: تسالي لك الصوت في اكثر وقت محتاجه مع الرصيد فليكس الجديد ديال اتصالات المغرب. الصوت ديالك يبقى 6 شهور، تقدر تحولوا المكالمات انترنت او لا محدود مواقع التواصل الاجتماعي فين ما كنتي وفوق ما بغيتي. ونزيدك يمكن لك تشارجي اللي عزيز عليك غير من تليفونك بكل سهوله وفابور، وهادشي كله عبر واتساب او دياز 111 دياز. ايوا شارجي الرصيد فليكس بالرمز التعبئه نجمه 11. مع الرصيد فليكس عمرك ما تحصل.
5: اتصالات المغرب، المستقبل الآن. Let's go.

0: صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 10 على ميديا.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز 10.

0: وفي موجز العاشرة معكم نور الدين الحوتي، مرحبا بكم. قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة طنجة أمسي إيداع منير لموري عمدة المدينة والمسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة رهن تدبير الحراسة النظرية، وذلك بسبب التهم الموجهة إليه في قضية أوراق الانتخابات المزورة التي أثيرت في الانتخابات التشريعية الأخيرة. إلى ذلك قرر قاضي التحقيق وضع 5 أشخاص آخرين رهن الاعتقال الاحتياطي، بينهم رئيس مكتبي تصويت. ومن جانبه أعلنت وزارة الداخلية أمس إفادة لجنة تفتيش مركزية إلى طنجة على خلفية الخروقات التي شهدتها العملية الانتخابية، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بناء على ما سيسفر عنه التحقيق. أفادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنه تم رصد بؤرتين عائليتين محدودتين لداء الدفتيريا بعمالة أكادير الدوتنان وإقليم شتوكايت بها بجهة سوس ماسة، مشيرة إلى تأكد حالة واحدة مختبريا فيما تخضع 8 حالات للتحري والتأكيد المختبري من بينها حالة وفاة. تستعد الوكالة الوطنية للموانئ لإطلاق مشروع جديد لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في إطار برنامج يشمل 5 موانئ مغربية، هي ميناء طنجة المدينة، ميناء المضيق، ميناء الحسيمة، ميناء الناظور، وميناء رأس كبدانة. ويهم المشروع توريد وتركيب ووضع محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في الخدمة داخل الموانئ المعنية. وقد خصصت الوكالة غلافا ماليا تقديريا يبلغ 18 مليون درهم لتنفيذ الأشغال، وحددت 22 من شهر أكتوبر المقبل موعدا لفتح عروض شركات متنافسة على إنجاز المشروع. في فرنسا يتظاهر اليوم موظفو القطاع العام بمن فيهم رجال الإطفاء في مختلف أنحاء البلاد استجابة لدعوة ائتلاف واسع من النقابات بهدف الضغط على الحكومة قبل يومين من عرض مقترح ميزانية العام 2027. يأتي هذا فيما تشهد البلاد احتجاجات لطلاب الثانوية منذ عدة أيام بسبب تدهور أوضاع المؤسسات التعليمية. صادقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أمس على أول 5 مشاريع دفاعية أوروبية ذات مصلحة مشتركة ترم تعزيز القدرات الدفاعية للقارة من خلال التطوير المشترك لأنظمة عسكرية رئيسية. وأوضحت المفوضية في بيان أن هذه المشاريع التي بات بالإمكان الانتقال إلى مرحلة التمويل تندرج في إطار البرنامج الأوروبي للصناعة الدفاعية الذي رصدت له ميزانية تقدر بمليار و500 مليون يورو. رياضيا يواجه المنتخب المغربي اليوم نظيره من ليسوتو في جنوب إفريقيا لحساب الجولة الثانية من تصفية كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027. العناصر الوطنية تسعى لتحقيق الانتصار الثاني تواليا ومواصلة تصدر المجموعة الأولى. نهاية الموجز، موعد جديد من صباح الأسرة رفقة سعيدة بعد قليل.
1: حياة أونلاين، قبل أن تستخدم التقنية فهمها، وقبل أن تتبع الترند عرفه، لأن المعرفة هي أول تحديث. حياة أونلاين مع حنان السوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 2:30 بعد الزوال على ميديا.
2: سالي لك الصوت في أكثر وقت محتاجه مع الرصيد فليكس الجديد ديال اتصالات المغرب. الصوت ديالك كيبقى 6 شهور، تقدر تحول المكالمات انترنت او لا محدود مواقع التواصل الاجتماعي فين ما كنتي وفوق ما بغيتي. ونزيدك، يمكن لك تشارجي اللي عزيز عليك غير من تليفونك بكل سهوله وفابور، وهادشي كله عبر واتساب او دياز 111 دياز. ايوا شارجي الرصيد فليكس بالرمز التعبئه نجمه 11. مع الرصيد فليكس عمرك ما تحصل.
3: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
4: Tu cherches plus qu'une école ? Tu cherches un avenir solide ?
5: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
6: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
5: Business, marketing, finance, management, des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
6: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
5: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
6: Appelle le 06 67 65 28 63.
5: 06 67 65 28 63.
6: Lisa.
5: L'excellence d'un parcours.
6: L'assurance d'un avenir.
7: كل شي كونكت اكبر وصار في الامبيونس ولا قرايه
8: صار جويش ما

0: حراش عرفيني
1: جديد على كل رشار ابتداء من 20 درهم استفدوا من 7 ايام مهدات على يوسكرايب باش تعيشوا دخول بدراسي سخي.
2: انوي سير بعيد. تحتل MC المرتبة الأولى في قائمة مدارس الهندسة الخاصة في المغرب، وهذا ليس صدفة. منذ 40 سنة تقوم MC بتكوين الكفاءة الأكثر طلباً مع أكثر من 23 ألف خريج يشغلون مناصب مهنية. للدخول الجامعي 2026 اكتشفوا تكوينات جديدة في كل من الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتطوير الرقمي والهندسة الكهربائية والهندسة المالية. التحقوا بنا اليوم لضمان مستقبلكم في أحد مراكزنا العشرين بالدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة وفاس، والآن في أكادير أو عبر مواقعنا MC.ma. MC مدرسة معترف بها من طرف الدولة.

0: صباح الخير مستمعينا، واهلا بكم من جديد في صباح الأسرة، برنامجكم الأسري اللي كنرافقكم فيه كل صباح من الاثنين الى الجمعة بمواضيع كتهم الصحة وحياتنا اليومية. فمرحبا بالجميع.
1: ميديا صباح الأسرة، سعيد العيادي.
0: اليوم كالعادة سنبدأ بفقرة الصحة نعمة والوقاية حماية، وموضوع صحي يستحق الانتباه والوعي والوقاية. وبعد موجز 10:30 سيكون لنا موعد مع فقرة الحوار، وموضوعنا اليوم مرتبط باليوم العالمي للقلب، مناسبة كتخلينا نوقفوا شوية مع رأسنا ونسولوا واش كنتبهوا فعلا لقلبنا، واش كنراقبوا العوامل اللي ممكن تأثر على الصحة دي القلب، شنو هي العلامات اللي ما خصناش نجهلوها. غادي نفتحوا هذا الحوار مع ضيفنا اليوم البروفيسور احمد بن نيس، اخصائي امراض القلب والشرايين، باش نفهموا اكثر كيفاش نحافظوا على صحه القلب، شنو نقدروا نديروا يوميا من اجل الوقايه. فخليكم معنا صباح الاسره، يبدا معكم الان بهذا الاختيار الغنائي للفنان صابر الرباعي، او القلب.

0: الصحة نعمة والوقاية حماية.
1: أكيد مستمعينا، الصحة نعمة والوقاية حماية، خصوصا بالنسبة لأطفالنا. فنبدأ فقرتنا اليوم بموضوع يستدعي الانتباه واليقظة بعد تداول المعطيات حول ظهور حالات من الدفتيريا في المغرب، وهو مرض يمكن الوقاية منه أساسا بالتلقيح. ولذلك تبقى الوقاية والالتزام بجدول التلقيح إلى جانب الانتباه إلى الأعراض من أهم وسائل الحماية. فماذا نعرف عن هذا المرض؟ كيف ينتقل؟ ما هي العلامات التي يجب ألا نتجاهلها؟ ومتى يصبح التوجه إلى الطبيب أمرا ضروريا؟ ولماذا يعتبر التشخيص والتكفل مبكران مهمين؟ سنحاول اليوم أن نسلط الضوء على أهمية الوقاية وعلى ضرورة عدم الاستهانة بالأعراض أو تأخير الاستشارة الطبية. غدا بإذن الله سنعود إلى هذا الموضوع بتفاصيل أكثر في حوار خاص مع الدكتورة غزلان إسماعيلي طبيبة الأطفال، لنتعرف بشكل أوضح على الدفتيريا، أعرضها، طرق الوقاية منها، وماذا ينبغي أن يفعل الأباء إذا ظهرت علامات تستدعي الانتباه. إذن أكيد نتعرف الآن على أعراض الدفتيريا. فالأعراض قد تظهر عادة بعد يومين إلى 5 أيام من العدوى، وأبرز الأعراض التهاب وألم في الحلق، ارتفاع خفيف في درجة الحرارة، ضعف وتعب عام، تورم الغدد في الرقبة، صعوبة في البلع أو التنفس. والعلامة المميزة والخطيرة هي ظهور طبقة سميكة رمادية اللون في الحلق أو فوق اللوزتين أو الأنف، وقد تعيق التنفس والبلع. في الحالات الشديدة قد يحدث تورم واضح في الرقبة، وقد تؤثر

تؤثر السموم التي تنتجها البكتيريا في القلب والأعصاب. فمتى إذن يجب الإسراع إلى الطبيب؟ إذا كان هناك التهاب في الحلق مع حرارة وتورم في الرقبة أو صعوبة في البلع أو التنفس، خصوصا إذا كان الطفل غير ملقح أو لم يستكمل التلقيح، فلا ينبغي الانتظار أو محاولة العلاج في المنزل، بل يجب طلب الرعاية الطبية بشكل عاجل. التشخيص والعلاج المبكران يقللان بشكل كبير من خطر المضاعفات والوفاة لا قدر الله. كيف نحمي أنفسنا وأطفالنا؟ أهم وسيلة هي التلقيح، استكمال جميع الجرعات الموصى بها، كما أن المخالطين لحالة مشتبه بها أو مؤكدة يحتاجون إلى تقييم طبي سريع، وقد يحتاجون إلى مضادات حيوية وقائية والتحقق من وضعهم التلقيحي. خلاصة القول مرة أخرى مستمعينا، الدفتيريا مرض بكتيري معدي، والوقاية منه كتبدأ أساسا بالتلقيح. الأعراض ممكن تبدأ بالتهاب أو ألم في الحلق، سخانة، تعب، وأحيانا تورم في الغدد ديال العنق، صعوبة في البلع أو التنفس. ومن العلامات اللي ممكن تميز المرض ظهور طبقة سميكة رمادية في الحلق أو فوق اللوزتين. هنا يجب التنبيه بشكل مهم جدا، إذا كان شك في الدفتيريا ما خصناش نهائيا نعتمد على العلاج الذاتي أو العلاج بوسائل طبيعية في المنزل، وما ناخدوش المضادات الحيوية أو أي دواء من رأسنا. خص توجه للطبيب وللمؤسسة الصحية في أقرب وقت، لأن المرض كيحتاج تشخيصا وتكفلا طبيا مناسبين، والتأخر في العلاج ممكن يزيد من خطر المضاعفات. الوقاية كتبدأ بالتلقيح واحترام الجرعات الموصى بها. وأذكر مرة أخرى مستمعينا، غدا في صباح الأسرة غادي نرجعوا لهذا الموضوع بتفاصيل أكثر مع الدكتورة غزلان إسماعيلي طبيبة الأطفال، باش نعرفوا كيفاش كينتقل المرض، شنو هي العلامات اللي خصنا ننتبهوا لها بسرعة، وكيفاش نحمي أطفالنا وأسرنا. الصحة نعمة والوقاية حماية. بنخاف من العين، أغنية لوردة الجزائرية.

0: الصحة نعمة والوقاية حماية.
1: ولتذكير اليوم 23 سبتمبر هو اليوم العالمي للقلب، وشعار هذه السنة يدعونا إلى الانتباه أكثر، لا تفوتوا أي نبضة، وأكيد تلعب كذلك الأطعمة دور أساسي في الحفاظ على صحة القلب ووقايته من الأمراض. لذلك ينصح بتناول أطعمة مفيدة للقلب والشرايين وتجنب الأطعمة التي يمكن أن تضر بصحته. فمن الضروري الحفاظ على صحة القلب لتفادي الأمراض الخطيرة التي يمكن أن تصيبه، ويكون ذلك من خلال التخلي عن العادات الضارة مثل التدخين، تناول الأطعمة غير الصحية. وفي المقابل يجب الاهتمام بتناول أغذية صحية وأطعمة مفيدة للقلب والشرايين وتقيهما من الأمراض. وهنا وبشكل مختصر سنذكر بالأطعمة المفيدة للقلب والشرايين. أول هذه الأطعمة الخضروات الورقية، كذلك الحبوب الكاملة، الأفوكا، كذلك الأسماك الدهنية، المكسرات. ومن الأطعمة المفيدة للقلب زيت الزيتون، البقوليات، وبعض أنواع البذور مثل حبوب الشيا وبذور الكتان، ومن المصادر النباتية لأحماض الأوميغا كذلك، فهناك العديد من الفوائد على القلب. كذلك الشوكولا الداكنة من التغذية أو من المواد المفيدة للقلب، كذلك

هناك الكركم يعني الخرقوم الطبيعي، وكذلك الرمان، الحمضيات. فهذه الحمضيات كتلعب واحد الدور مهم كيعزز صحة القلب. فكنتمنى لكم الصحة والسلامة، ولتذكير سنعود لنتابع بقية هذا اللقاء مباشرة بعد موجز 10:30 وضيفنا اليوم البروفيسور أحمد بن نيس، اختصاصي في أمراض القلب والشرايين، وذلك أكيد لنتوقف مع اليوم العالمي للقلب والذي يخلد تحت شعار هذه السنة لا تفوتوا أي نبضة.

0: صباح الأسرة سعيد العيادي.
1: أرحب دائما بمن التحق بنا، وكما ذكرنا سابقا مستمعينا اليوم 29 سبتمبر نحتفل باليوم العالمي للقلب، ذلك العضو الذي لا يتوقف عن العمل لحظة، لكننا للأسف في كثير من الأحيان لا ننتبه إلى صحته إلا عندما تظهر المشكلة. والحقيقة أن بعض أمراض القلب والأوعية قد تتطور بصمت، بينما عوامل الخطر مثل ارتفاع ضغط الدم، السكري، ارتفاع الكوليسترول، التدخين، زيادة الوزن، قلة الحركة قد ترفع الخطر من دون أن نشعر. في هذه المناسبة نفتح ملف صحة القلب في المغرب مع اختصاصي في أمراض القلب والشرايين البروفيسور أحمد بن نيس الذي سيلتحق بنا بعد قليل، فخليكم معنا مستمعينا دائما في صباح الأسرة على ميديان. سنعود بعد قليل بعد أن نستمع لمحمد حماقي يا ستار.

0: ميديا صباح الأسرة سعيد العيادي.
1: وأكيد دائما في صباح الأسرة نحاول أن نواكب أيام الصحة العالمية، واليوم هو 29 شتنبر، هو يوم عالمي للقلب، وشعار هذه السنة مستمعينا يدعونا إلى الانتباه أكثر، لا تفوتوا أي نبضة. لماذا؟ لأن بعض أمراض القلب والشرايين قد تتطور بصمت وأحيانا بدون أعراض واضحة، بينما قد تكون بعض الإشارات التي نشعر بها جديرة بالانتباه: ضيق في التنفس، ألم أو ضغط في الصدر، خفقان أو تعب غير معتاد. هناك أيضا أعداء صامتون مثل ارتفاع ضغط الدم، السكري، ارتفاع الكوليسترول. فكيف نستمع إلى قلبنا؟ ومتى تكون الأعراض إنذارا يستدعي التصرف بسرعة؟ وكيف نحمي قلوبنا قبل ظهور المشكلة؟ للحديث عن هذا الموضوع معنا مشكورا البروفيسور أحمد بن نيس، أخصائي أمراض القلب والشرايين. فصباح النور دكتور، ومرحبا بك معنا دائما في صباح الأسرة على ميديا. شكرا لك من القلب، ألف ألف شكرا.
2: شكرا سعيدة على هذه الاستضافة. واليوم العالم يحتف باليوم العالمي لأمراض القلب كما قلتي، وهذه إشارة مهمة لأنه أمراض القلب والشرايين كتؤدي هي الأول وفيات في العالم. والعوامل اللي كتؤدي الأمراض القلب والشرايين يمكن تفادوها، وتكلمت يعني العوامل الصامتة اللي كتؤدي الأمراض القلب والشرايين: التدخين أولا، ارتفاع الضغط الدموي، الكوليسترول، السكري، عدم الحركة، هي عوامل مهمة يمكن نحاربها باش نحافظوا على القلب والشرايين ديالنا.
1: طيب إذن نتوقف مع شعار اليوم العالمي للقلب هذا العام دكتور: لا تفوتوا أي نبضة. فماذا يعني هذا الشعار بالنسبة لكم كطبيب قلب؟
2: الشعار كي بتبين

0: بأنه الحفاظ على القلب تبدأ من السنوات الأولى ديال الحياة. يعني خصنا دائما نصمتوا القلب ديالنا وخصنا نحميو القلب ديالنا، لأن هناك عوامل اللي كتمشي بالصمت وكتأدي التصلب في العروق، كتأدي التصلب في القلب، وكتعطي واحد الشيخوخة بسرعة الأمراض القلب والشرايين. وهذه العوامل كما قلت نتفادوها. أولا العوامل الأول هو التدخين، السكري، ارتفاع الضغط الدموي، عدم الحركة. الخطورة ديال الأمراض القلب والشرايين هي غالبا كتكون أمراض صامتة، يعني الإنسان لما تيحس بتا شي حاجة القلب ديالو والعروق تيمرضوا، وبالتالي ملي تجي الأزمة القلبية أو الأزمة الدماغية فمع الأسف كتخلي أعراض كثيرة وكتخلي سلبيات. فيعني الهدف ديالنا هو الوقاية، يعني قبل ما توصل هذه الأمراض القلب والشرايين. 80% ديال العوامل اللي كتأدي القلب هي عوامل اللي قدرون تفادوها. إذا كان عندنا نمط العيش سليم ف 80% ما كيوقعش لنا أزمات قلبية.
1: طيب دكتور، فأكدتم بأنه يقدر يكون الإنسان مصاب بمرض في القلب أو الشرايين ولا يشعر بأي شيء، والأهم هو أن الوقاية كتبدأ قبل ظهور أي أعراض. فهل هناك مثلا علامات مهمة خصنا ننتبه لها، مثلا تعب غير معتاد؟ وهذا ملي كنكونوا تعبانين آخر شيء كنفكروا فيه هو القلب مثلا.
0: فالعوامل العلامات اللي نقدر نسميها القلب ديالنا، اولا هو الضيق في التنفس. هاد الضيق في التنفس اللي غادي يتزاد مع الوقت، وفي الاول كيكون ضيق بالنسبه للمجهود كبير، ومن بعد كيولي واحد الضيق بالنسبه يعني ادنى مجهود. الانسان تيتمشى ما تيقدرش يطلع في الدروج، ما تيقدرش يمشي بسرعه، التنفس عنده صعيب وغادي يتزاد، وما تيقدرش ينعس مزيان، تيدير مخدة ولا جوج مخدات باش يقدر ينعس. هذه الاولى. العامل الثاني هو الحرق في الصدر. الا كان الانسان عنده الحرق في الصدر وهذا الحرق هو الصدر ديالو تيعصرو وتزيرو وتمشي للدار ديالو وتيمشي بواحد ومحد انسان تيمشى وهذا الحرق تيتزاد، هذه علامه ثانيه. علامه ثالثه هو عدم انضباط في دقات القلب. ملي تيحس بان الانسان دقات القلب ولات عشوائيه، ما بقاتش منتظمه، وكتزاد معها كم العياء، وإذا كيولي تعبان وكيولي عنده النهجة ما تيقدرش يتنفس مزيان، هذه علامات أخرى. لكن علامات أخرى هو الانتفاخ الرجلين، يعني الإنسان ملي تنفخوا لرجليه بطريقة غير عادية تيقدر يكون هناك ضعف في القلب. فهذوما العلامات اللي أولى. علامة أخرى هي الغيبوبة، يعني الإنسان كتجي غيبوبة بطريقة غير معتادة وبطريقة مفاجئة. فهذوما العلامات اللي كتأثير القلب. واني غالبا كما قلنا في الأول، فالأمراض القلب والشرايين غالبا ما كتكون صامتة، وبالتالي مهم التشخيص، مهم ضرورة المتابعة اللي هي مهمة.
1: طيب بالنسبة للألم اللي كيجي تحديدا في الصدر، كيفاش نقدروا نميزوا بين هذا الألم اللي يقدر يكون بسيط وألم كيتطلب الإسعاف بشكل عاجل وبسرعة دكتور؟
0: العلامة ديال الذبحة الصدرية هي علامة تكون بينة. أولا كتجي وسط الصدر، كتجي بحال شي حريق، بحال شي عافية. الإنسان ما عمره ما تيحس بحال هذا الحريق، يعني بحال شي واحد يعني واحد الانسان ما عمره ما تيحس بهذا الحريق. وهذا الحريق تيتنقل تيمشي للظهر، تيمشي لليد اليسرى، تتكون مع الانسان كيتقيا، كيعرق، تيدير اي مجهود هذا الحريق ما تيزولش، خصوصا عند الناس اللي هما مؤهلين باش كنت عندهم ازمه قلبيه، اللي هما عندهم اكثر من 40 سنه، اللي عندهم مثلا داء السكري، اللي كيدخنوا، اللي عندهم الكوليسترول، او لا كانت من وقعت لهم من قبل كتوقع لهم ازمه قلبيه. هذه العلامه ديال الذبحه الصدريه فهي علامه يعني تيبيك، خصوصا هذا الحريق اللي تيعصر الواحد وتزيرو بحال شي عافيه وسط الصدر وكتكون علامات اخرى، خصوصا علامه ديال القيء او العلامه ديال العرق. وهذا الحريق ما تيبقاش غير في الصدر، تمشي للدار وتمشي لليد اليسرى، هذه اللي كناكدوا عليها، لان تقدر تكون هناك جلطه قلبيه يعني ذبحه صدريه. وهذه الذبحه الصدريه كتستدعي تشخيص مبكر مستعجل باش يمكن ندير واحد العمليه ديال التسريح ديال العروق، لانه هي اللي كتمكن الانسان باش نعتقل القلب ديالو.
1: بالنسبه لهاد الاعراض ديال الجلطه القلبيه، واش هي تختلف من النساء مقارنه بالرجال ولا هي نفس الاعراض بوفيسور؟
0: المشكل عند النساء هو الاعراض غير هي ماشي تيبيك، يعني بخطرات النساء يحسوا بحال العياء كما قلتي، يحسوا بحال الغيبوبه، يحسوا بواحد يعني واحد

الاحرق اللي ماشي باين بزاف، بخطرات يحسوا بحال فيهم تقيا، بحال يعني عندهم واحد غيبوبه، فالعلامات ديال النساء ما تتكونش عندها بنفس الاهميه ونفس ما كتكلمش بحال الرجال.

0: الأمراض القلب والشرايين، وكتبين الدراسات الحديثة بأنه الأخطار ديال أمراض القلب بحال الرجال بحال النساء، ومع الأسف كتكون أخطر عند الرجال عند النساء أكثر من الرجال، وبالتالي خصنا نحميو القلب ديال النساء ديالنا.
1: نعم، بالنسبة للتوتر والضغط النفسي واش كيمكن ينعكسوا كذلك على الصحة ديال القلب بروفيسور؟
0: أكيد، فجميع الدراسات بينات بأنه التوتر، انهيار العصبي، الضغط في العمل، البيرن أوت، هادو كلهم عوامل كتأدي أكثر لأمراض القلب والشرايين. علاش؟ لأنه أولا تكون دقة القلب كتصارع، العروق ديالنا كتشد وكتخنق، القلب تيعيا، هاد العوامل اللي كتأدي كذلك الأزمات القلبية والأزمات الدماغية. فبالتالي خصنا نكونوا حاضرين هاد التوتر المستمر، وخصنا نحاربوا هاد التوتر، لأنه التوتر المزمن التوتر يقدر يؤدي لنوبات القلبية. فكاين جوج ديال التوتر، كاين التوتر يعني ايغو يعني اني اللي اقارب يعني اذا مثلا كيوقع ولمشكل عائلي او لا صدمه نفسيه يقدر يأثر عليه على القلب. والتوتر يعني المزمن اللي كيكون كيعيش الانسان اما في عائلته او لا في العمل ديالو، فهو كيأثر على القلب، والناس اللي يكون عندهم يعني هالتوتر المزمن فهم مؤهلين اكثر بحال السكر بحال التونسيون لأمراض القلب والشرايين.
1: هناك بروفيسور شكوى من كثير من الأشخاص بالنسبة للدقة المتسارعة أو خفقان في القلب، فهل كل خفقان كيعني وجود مرض في القلب، ولا لأن كان بعض الأشخاص كيشعروا بهذا الخفقان ديال القلب غير مثلا إذا شربوا القهوة ولا ملي كيكونوا متوترين؟
0: خفقان القلب غالبا كيكون هو علامه عاديه وما عندها حتى شي تاثير على القلب، وغالبا كيتبين خلال الفحوص بانه ما عندها حتى شي تاثير وما عندها حتى شي خطوره، خصوصا عند الناس اللي هما قل من 40 سنه، ما تيدخنوش، ما عندهم السكر، ما عندهم زياده في الوزن، وبحثات كيكونوا هاد دقات القلب متسارعه كتمشي وكتجي، خصوصا الا تناولنا بحال منشطات او بحال القهوه. فوقتاش كتكون هاد دقة القلب عندها يمكن علاقة بمشكل اللي هو خصو الانتباه بالنسبة للقلب، ومن الناس اللي عندهم أكثر من 40 سنة، الناس اللي عندهم دقة القلب كتصارع وكتأثر على التنفس، اللي كتصحبها غيبوبة، اللي كتصحبها حرق في صدر، اللي كتصحبها كذلك تعب، اللي كتعطي يعني الإنسان ما كيبقاش يقوم بالأعمال ديالو يومية بطريقة عادية، اللي كتأثر هاد النوبات القلبية على القلب وعلى الحياة العادية. فهادو من النوبات، هادو من دقة القلب اللي خصنا ننتبهوا لها، خصوصا كما قلت أكثر من 40 سنة عند الناس اللي عندهم ارتفاع الضغط الدموي، أو لما عندهم داء السكري، أو لو قعت لهم غيبوبة، أو لحرق الصدر، أو لما عندهم نهجة بزاف.
1: طيب، إذن الوقاية دائما مهمة كما تؤكدون بروفيسور، فما هي الفحوصات الآن الأساسية اللي كتنصحوا بها للاطمئنان على الصحة ديال القلب والشرايين، وهل يحتاج كل شخص إلى مثلا تخطيط ديال القلب أو فحوصات متقدمة للاطمئنان على القلب بروفيسور؟
0: باش كل الأمور تكون سهلة ما خصناش الحوايج تكون معقدة. إذن من 40 سنة على الأقل نعبر التونسيون ديالي مرة في السنة، نعبر التونسون ديالي، ولا كان التونسون لقيتها طالعه نمشي عند الطبيب، هذه الاولى. ثانيا نعبر السكر ديالي، اذا كان السكر ديالي طالع نمشي عند طبيب ديال السكر او الطبيب العادي الطبيب العام باش نشوف واش عندي داء السكري. الا كان الانسان عنده زياده في الوزن خصو يراقب الوزن ديالو، وخصو يمارس الرياضه ويحاول ما امكن باش يقرب من الوزن ديالو اللي خصو يكون عنده. ونقطه اخرى هو الكوليسترول، يعني إذا كان الكوليسترول سيء، LDL كوليسترول أكثر من طالع، والكوليسترول توتال طالع عند الكوليسترول، فخصو يشوف الطبيب ديالو، لأن الأدوية ديال الكوليسترول كتخفض من أمراض القلب والشرايين ومن النوبات القلبية والدماغية. وكذلك الناس اللي عندهم التدخين خصهم يقلعوا على التدخين. هادو هما النصائح ساهلين، يعني الإنسان ما يدخنش، يعمل حركة، ياكل طريقة عادية، وابتداء من 40 سنة يشوف يدير واحد البيلون اللي فيه التونسيون وفيه السكر وفيه الكوليسترول والوزن ديالو، هادو هما اللي تنطلبوا مهمين. إذا كان هناك أعراض يعني بحال الإنسان كتجي

0: أو لا عنده الحرق في الصدر ولا عنده دقة القلب غير متسارعة أو لا تيجي غيبوبة ولا رجلي كيتنفخوا، هذاك الوقت نمشي عن طريق ديال القلب.
1: إذن أخيرا بروفيسور، إذا قلنا للمستمعين ديالنا اليوم لا تنتظروا حتى يشتكي القلب ديالكم، ما هي أهم خمس خطوات يمكن يبدأوا بها ابتداء من اليوم؟
0: ابتداء من اليوم عدم التدخين، ما ندخنوش، وخصنا المنع العام للتدخين في الأماكن العمومية. هذه نقطة مهمة كنأكد عليها، وهذا طلب اللي تنطلب بأنه جميع الأماكن العمومية ما يكونش فيها تدخين، وما ندخنوش، ونراقبوا وليداتنا إذا كانوا كيدخنوا ونمنعهم التدخين، ونشرحوا لهم بأنه التدخين خطير، ونشرحوا للنساء ديالنا الخطورة ديال التدخين. ثانيا الحركة، في الحركة بركة، خص الإنسان يتحرك على الأقل 30 دقيقة في اليوم بطريقة منتظمة، ماشي تطلبوا منه باش يكون رياضي في مستوى عالي، على الأقل يتحرك يعني يتمشى. ثالثا يراقب الوزن ديالو، خص الإنسان ديك السمنة اللي كتبدأ لاج ديال المراهقة ولا كتبقى مع الإنسان هي عندها تأثير على القلب وعلى الشرايين. الأكل يعني الأكل الصحيح، الخضار والفواكه، خمس خضار وفواكه مهم في اليوم. الأكل السليم هو الصحة ديالنا. والنقطة الأخيرة هو يعني نقسم ما أمكن من الملح، لأنه الإفراط في الملح تهوى تأثر وتؤدي الأمراض القلب والشرايين. نصائح سهلة يمكن تمكننا باش نعيشوا أكثر ونعيشوا في صحة جيدة.
1: كنتمنى توصل الرسالة ديالكم اليوم بروفيسور أحمد بنيس اختصاصي في أمراض القلب والشرايين على هذه المعلومات. كنتمنى لك الصحة والسلامة دائما، وإلى فرصة أخرى إن شاء الله. ألف ألف شكر دائما دكتور، شكرا جزيلا. إذن مستمعينا، قلبنا كينبض من أجلنا كل يوم، وربما أفضل طريقة لنستمع إليه ليست انتظار الألم، وإنما أن نعتني به قبل أن يطلب منا ذلك. راقبوا ضغط الدم، راقبوا السكر والكوليسترول، تحركوا، ابتعدوا عن التدخين، وانتبهوا لأي أعراض غير معتادة. لا تفوتوا أي نبضة، ودقيقة واحدة اليوم قد تكون خطوة نحو قلب أكثر صحة. فنتمنى لكم مستمعين كل الصحة والسلامة، ونتمنى بأن تكونوا دائما أوفياء لبرنامج صباح الأسرة، برنامج الأسرة الذي يأتيكم من الاثنين إلى الجمعة بمعلومات ومواضيع نأمل بأن تكون يا رب دائما مفيدة لنا ولكم أينما كنتم. نتمنى لكم الصحة والسلامة، وكنتمنى دائما كنوا عند حسن ظنكم بنا وفي مستوى ثقتكم بنا. شكرا للجميع، وإلى اللقاء غدا بإذن الله.

0: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
1: هذه الشائعات المرافقة،
0: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش. قبل أن نكون رأياً فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحاً على ميديا.
2: خليك ضابط أمورك في الدخول المدرسي مع اتصالات المغرب. مع قرعة الويفي في إبغة استفد من كونيكسيون سريعة وشارك في القرعة باش تفوز بطابلت شاومي برو بكلافيه ديالها. دخول مضبوط مع اتصالات المغرب. عرض صالح إلى غاية 2 نوفمبر 2026. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا إيهايان بوهيما.
3: Please. The Brian Adams Radio Show, exclusively on Medi One.
4: Welcome to Brian Adams Radio, right here on Medi One.
3: The Brian Adams Radio Show.
4: Playing the biggest rock and roll anthems and more. This is Brian Adams on Medi One.
5: The Brian Adams Radio Show, du lundi au vendredi, à partir de 17h sur Medi One.
6: أنتم في الاستماع لميدي آن، عناوين المنتصف.
7: أهلا بكم، معكم إبراهيم الغربي. المغرب بعد الانتخابات التشريعية 23 من سبتمبر ينتظر الآن أن يقوم الملك بناء على الفصل 47 من الدستور بتعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر انتخابات مجلس النواب.

0: هو وعلى أساس نتائجها، ويعين بعد ذلك أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها الذي يمارس السلطة التنفيذية ويتوفر على العديد من الصلاحيات. وتعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة لأعضائه لصالح البرنامج الحكومي. هجمات المستوطنين مستمرة في الضفة الغربية المحتلة. عشرات المستوطنين هاجموا اليوم قرية جالود في شمال الضفة، حيث قطعوا الطرق وأضرموا النيران. واللجنة الدولية للصليب الأحمر تدعو إلى توفير حماية عاجلة للفلسطينيين، محذرة من أن تصاعد أعمال العنف وتزايد القيود المفروضة على الحركة وتسارع وتيرة التوسع الاستيطاني تلحق أضرارا جسيمة بالمدنيين وتجعل حياتهم اليومية أمرا لا يطاق. وغداة فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية الفلسطينية، استعدادات مكثفة في قطاع غزة لتهيئة ظروف إجراء الاقتراع. الأمم المتحدة تحذر من أن أزيد من 8 ملايين لاجئ ونازح قسرا قد يفقدون مساعدات حيوية في ظل تراجع خدمات الحماية بسبب تخفيضات حادة في التمويل. المفوضية الأممية السامية للاجئين أعلنت في تقرير لها أن قدراتها على حماية اللاجئين ومساعدتهم تتآكل بسبب فجوة تمويلية مستمرة ومتفاقمة. في فرنسا أكثر من 170 مظاهرة اليوم لموظفي القطاع العام في مختلف أنحاء البلاد بدعوة من تحالف نقابي واسع بهدف الضغط على الحكومة والمطالبة بتحسين الأجور قبل يومين من إعلان مشروع ميزانية العام 2027. في الميدان الرياضي، كرة القدم الإفريقية وإقصائيات كأس إفريقيا للأمم 2027، المنتخب المغربي يواجه زوال اليوم في جنوب إفريقيا منتخب لوسوتو. موعدكم مع تفاصيل هذه العناوين وآخر المستجدات كالمعتاد في نشرة الظهيرة في منتصف النهار.
1: الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعا. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 2 بعد الزوال على ميديان.

0: أسعد الله صباحكم أينما كنتم وأينما تواجدتم، ممتنين لكل من هو وفي للإسماع لإذاعتنا ومحطتنا، وبطبيعة الحال كل الشكر لكل من هو متابع لبرنامج حديث المجتمع، البرنامج الذي يأتيكم يوميا من الاثنين إلى الجمعة وحدود 11 صباحا.
1: ميديا حديث المجتمع، فرحان عياش.
0: بالأمس كان 28 من سبتمبر، وهو من كل عام يحتفل باليوم العالمي للإجهاض الآمن كما تقول منظمة الصحة العالمية، وهو من أجل الدعوة إلى حق النساء والفتيات في الوصول إلى خدمات إجهاض آمنة وقانونية وتقليل الوفيات الناتجة عن عمليات الإجهاض غير الآمن. هو نقاش مجتمعي في المغرب، يرتفع حدة نقاشي هذا من حين إلى آخر، وتتداخل فيه مجموعة من المواقف ومجموعة من الأراء. في هذه الحلقة ارتأينا أن نخوض النقاش فيه لتوضيح الأمر أمام كثير من مستمعاتنا ومستمعينا من زاويتين اثنتين، الزاوية الشرعية الدينية والزاوية أيضا الاجتماعية. لكن الأستاذ محمد يبدو أنه لحد الساعة لم، وهو أستاذ متخصص، الأستاذ محمد حبيب الباحث في علم النفس الاجتماعي رئيس الجمعية الوطنية للمساعدة الاجتماعية، يبدو أنه في مشغول الآن، لذلك سنقتصر في هذه الحلقة على المناقشة من وجهة النظر الأستاذة حنان بن شقرون، وجهة النظر الدينية والشرعية، معي برفقتي الأستاذة الجليلة الدكتورة حنان بن شقرون، هي أستاذة في مؤسسة

0: مؤسسات دار الحديث الحسنية، وتدرس أيضا وحدة الفقه وأصوله وأصول الدين، لها العديد من المهام الأخرى، واعظة بالمجلس العلمي المحلي للرباط ورئيسة مركز إشعاع للدراسات الأسرية، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة العلمية. يا أهلا ومرحبا بك أستاذ حنان بن شقرون.
1: مرحبا، أهلا وسهلا أستاذة فرحانة، شكرا على الدعوة الكريمة، وأهنئك على اختيار هذا الموضوع، يعني الدسم في ساحة مناقشتي هذه الأيام.
0: يا أهلا بك. هو دسم بالفعل وحساس أيضا في مجتمعنا من حين إلى آخر، ومن أجل هذه تبيان مدى هذه الحساسية وهذا التداخل ما بين المواقف والأراء، ارتأينا أن نعالجه من هاتين الوجهتين، لكن لتغيب اليوم للأسف شديد وجهة النظر للقراءة الاجتماعية. أستاذ علم الاجتماع، وتعلمين أساتذة علم الاجتماع لهم نظرتهم أيضا ولهم أبحاثهم، واطلاع أيضا على الأبحاث التي نجريها من حين إلى آخر على مجتمعنا في قراءة أكاديمية لتحولات هذا المجتمع بما يتصل بملفات ومواضيع بعينها بما فيها موضوع الإجهاض، لكن يبدو أنه الحائل خير إن شاء الله، أتمنى ذلك، لا يمنع من أن يكون موضوع الإجهاض حديث المجتمع المغربي اليوم. لماذا يطفو النقاش فيه من حين إلى آخر وبحدة في بعض الأحيان؟ أستاذ حنان.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أخت فرحانة، هذا الموضوع كما تفضلتي له من الحساسية الشيء الكثير. لماذا؟ لأنه يجمع ما بين شق شرعي وشق آخر قانوني، وهذا الشق الشرعي يعني فيه اختلاف على كل حال بعض الخلافات الفقهية، لكن هذه الخلافات لا تمس جوهر المسألة. جوهر المسألة أيضا هذه أقره القانون الجنائي. إذن دعينا أخت فرحانة أن نبدأ يعني خطوة خطوة في هذا الموضوع.
0: شكرا.
1: فنحن نتحدث عن ماذا؟ نتحدث عن عملية إسقاط الجني، أليس كذلك؟
0: صحيح صحيح. ويريت يا أستاذة حنان لي رجاء منك، إذا تفضلتي، بما أنه هذا الموضوع يهم المغربيات بشكل خاص، واللي أنت تعرفي مستوياتهن متعددة، نتكلموا معهم بالدارجة باش يفهمونا ويفهموا حتى النقاش، على أنه النقاش المؤطر والنقاش اللي هو مؤطر يوصل إلى فعاليته بشكل أكثر. الناس عندما تمس الأمور دينها وأمورها الشرعية تتداخل لها كثير من الآراء وكثير أيضا من الأمور، ولذلك نحن نقصد دائما أهل الاختصاص. فشكرا لك على تلبية الدعوة. تفضل أستاذة.
1: أن نوصل الكلمة ونوصل المعنى، يعني الناس خصها تفهم المقصود والغاية، يعني شيء مش القصد هو اللغة الأكاديمية، هذا ليس
0: صحيح.
1: قلنا إجهاض يصطلح على عملية إسقاط الجنين، يعني كيف كنقولوا احنا باللغه العربيه يطيح بنادم. طيب احنا هذا الجنين هذا شنو الاصل ديالو؟ هو الاصل ديالو نطفه اوضعها الله سبحانه وتعالى في رحم المراه بعد ان تم تلقيح الحفظ. هذه النطفه عندما وقعت لها يعني لها احكام، عندها الله سبحانه وتعالى احطها مجموعه من الاحكام من العنايه، يعني هي مقدسه لان فيها روح الله سبحانه وتعالى، وهذه الاحكام وضعها الله سبحانه وتعالى لهذه النطفه في جميع المراحل التكوين ديالها. ملي كتكون ديك النطفه صغيره في رحم الام كيشوفها حتى شي واحد، الله سبحانه وتعالى دار مجموعه من الاحكام حتى تخرج سالمه امنه، ولذلك الله سبحانه وتعالى دار مجموعه من العقوبات لمن يتعرض بسوء او يمس هذه النطفه بسوء. شوف خصنا نعرف
0: هذا هو قدسية الحياة، يعني الحق في الحياة المقدس،
1: خصنا نفهموا أن هذيك راها حياة وهذاك راه كائن حي، وهذيك راه روح الله سبحانه وتعالى أودعها في ذلك الرحم. فمن تنقولوا إسقاط الجنين، إذا بغينا نشوفوا عملية شنو توقع باش يفهمونا الناس كما أشرتي قبل وكما طلبتي، خصنا نفهموا منا شنو معناتها. يعني وكان لو كان عندك الضيف ديالك الطبيب لشرح الامر اكثر فعالية مني، شنو هو؟ هو واحد التدخل عنيف كيدخلوا به في لايقاف حياه ذلك تلك الروح. كيفاش كنوقفوها؟ اما باستعمال مواد كيماويه كتحرقوا، اما باستعمال المرقط اللي كيعمل على تهشيم، يعني كنهرسوا الجمجمه ديال ديك الجنين وتنكسروا العظام ديالو. شكون واضحين هذه هي الصوره الحقيقيه ديال الاجهاض من وقت حيت الا بقينا كننمقوها ونزينوها هذا غادي تولي بحال كنزولوا شي كيلو كلوه.

0: او كنزولوا شي وحده من الحلاقه مش عجل، لا هذه راها حياه وراها
1: ولكن لها متى يمكن ان نقول بانه هذا جنين؟ يعني ويتكلموا لك بالاراء الطبيه كما قلتي حضرتك. للاسف شديد احنا كان بودي انه لانه الموضوع عنده ارتباط وصله وثيقه بصحه المراه وصحه الاسره المغربيه بشكل عام، فارتئينا يكونوا عندنا ضيفين ما يكونوش اكثر من ضيوف حتى توصل المعلومه باكبر قدر من المعلومات. في غياب وجهه النظر الطبيه ساسرد لك وجهه النظر التي استقيتها من وجهة النظر الطبية، وأنه الجنين لا نتحدث عنه إلا إذا اكتمل، حينها يسمى جنين. لكن في قبل ذلك النطفة والعلاقة يعني لم تتشكل بعد فيها الروح، أو خلينا نسموها بالدارجة بقي ما جاتش فيها الروح أو نفخ فيها الروح، يعني صغير، أسابيع، أربع أسابيع، ثلاث أسابيع.
0: الأطباء واختلفها أيضا العلماء، يعني هناك من يقول لك أن هذا الآدمية الإنسان اللي كتعطيه القدسية هذه كتبدأ بمجرد الإخصاب، لأنه هذه الإخصاب ديك العملية الإخصاب صافي راه تما غادي تكون هذاك مشروع حياة لا ينبغي أن نتدخل فيه وأن نوقفه. هناك من يقول لا بلا تحت الأسبوع الرابع عندما يبدأ ضرب القلب، يعني ملي كيبدأ القليل تضرب أو الأسبوع الثالث أو لا كيقول لك حتى ديك النشاط الكهربائي ديال الدماغ، وكاين اللي تقول لك لا حتى الاسبوع الثامن مع كامل تخليق الاعضاء، يعني كيداو الرجيلات وليدات كيتبرزوا. يعني هذه اختلافات ما بين الاطباء فوقاش متى يمكن ان نحكم بادميه هذيك النطفه. اذا حتى تبعا هذا الاختلاف فوقاش الادميه ديال النطفه اختلف ايضا الفقهاء فوقاش يمكننا ندخلوا لايقاف هذا يعني او متى يجوز. قبل ذلك الاخت عبد الحليم لو سمحتي قبل ما نفصلوا في الرأي الفقهي فوقاش يمكننا ندخلوا لايقاف هذا الجنين، خصنا نعرفوا ان هذا الاجهاض او هذه عمليه الايقاف ديال حياه الجنين هي اما كتكون بشكل تلقائي او تكون لسبب او ضروره علاجيه او تكون بشكل جنائي. شنو معناتها؟ بشكل تلقائي يعني الحمل ما اكتملش وكاين خلل في التكوين ومشى كنقولوا هذا اجهاض تلقائي وقع من عند الله سبحانه وتعالى، هذا اجهاض عفوي ما كيتدخل فيه حتى شي واحد لا المراه لا الام ولا اي واحد، هذا لا اسم فيه ولا حرج. عندنا الاخر الاجهاض العلاجي، هذا الاجهاض العلاجي يمكن يعمله الطبيب لاجل ماذا؟ باش ينقذ حياه الام اللي هي اولى اذا كانت مهدده فعلا وحتما وحقا ماشي احتمالا اذا كانت مهدده بالموت،
1: يعني حياتها في خطر، حياتها بهذا الحمل في خطر.
0: نعم، وحتى الاطباء اللي كيحترموا نفسهم كيحترموا المهنه ديالهم كيحترموا القسم اللي اداو راهم لا يقبلون على هذه العمليه الا لهذه الضروره. اما سواهم فانهم لا يقبلون عليها، علاش؟ لانها كتدخل في الاجهاض الجنائي اللي هو النوع الثالث، وهذا الاجهاض الجنائي حرمه القانون الجنائي في المغرب.
1: يمنع القانون، النص القانوني أمامي يمنع القانون المغربي الإجهاض بشكل عام، يعاقب حتى عليه بالسجن والغرامة للمرأة وللطبيب المشارك في العملية. استثناء وحيد وضعه القانون يسمح بالإجهاض قانونيا فقط إذا كان استمرار الحمل هو ما تحدثت عنه أستاذة حنان يشكل خطر حتمي على حياة الأم أو صحتها، ويشترط ذلك الحصول على موافقة الزوج أو المسؤول الطبي أو بقرار من لجنة طبية في الحالات المستعجلة. تمام، هذا
0: الجنائية الطبيب لا يمكنه أن يتدخل إلا عند يعني باش حتى ينقذ حياة الأم من خطر محقق. طيب إحنا المسائل الأخرى دابا الإجهاض الجنائي، حنا تحدثتي قبل قليل على الاختلاف في متى تتحقق آدمية، فوقاش هذيك النطفة كتولي عند القدسية ديال الآدمية وما خصهاش، قلنا هناك اختلاف، وهذا الاختلاف هذا أدى إلى اختلاف آخر فقهي، يعني بحسب المرحلة التي وصل إليها الجنين. هنا هذا الاختلاف يمكن أن نخصه بعجالة وحتى يعمل المستمعين يفهموا معنا، كاين هناك قول ديال التحريم المطلق وهو المعتمد عند المذهب المالكي المذهب الرسمي عندنا في البلاد وقول عند الشافعية، وهناك بإباحة قول بإباحة مطلقة فريق من الفقهاء الشافعية والحنابلة، وهناك قول بالإباحة لعذر هذا قول يقول به الأحنف، وهناك قول بالكراهة وهو قول بعض الأحنف وبعض الفقهاء المالكية. المهم هو أن اتفق الفقهاء والعلماء على أنه بعد النفخ بعد التخلق أجمع العلماء على تحريم الإجهاض في هذه المرحلة، وحتى يعني هذه القضية هذه عرفت نقاشات واسعة بين العلماء في محافل دولية ومجمعات فقهية والندوات والمؤتمر، يعني حاولوا يبحثوا في هذه المسألة طبيعي الحل بالتواصل مع الأطباء ومع الفقهاء باش يخرجوا بواحد الحل أوفق في المسألة. فماذا

0: توصلوا إليه، وأنه الذي ينبغي الوصول إليه وأن مسألة الإجهاض إذا كانت هناك ضرورة يرخص فيها، الضرورة هي هذه حالة الأم، وإلا فلا يمكن الترخيص فيها سواء قبل التخلق أو بعده.
1: ولكن حالات، هناك حالات يا أستاذة وهي ما نريد، هي مربط الفرس العنيد تتعلق، أنت تعلمين أنه تاريخيا أيضا وقع نقاش اجتماعي في المجتمع المغربي في السنوات السابقة حول مسألة الإجهاض، وأيضا إدخال تعديلات، بما أننا قلتي هي تندرج أو هذا القانون يندرج ضمن إصلاحات القانون الجنائي، وبما أنه خلق فيها نقاش مجتمعي كانت هناك توصيات اللجنة الملكية لعام 2015 والتي اقترحت توسيع الاستثناءات لتشمل حالات الاغتصاب والتشوهات الخلقية، وصولا إلى طبعا وصلت الأمر إلى أنه هناك استشارات موسعة ما بين الفقهاء الدين وعلمائنا وأئمتنا مع الأراء الطبية أيضا، ولا زالت هذه التعديلات داخلة ضمن هذا القانون الجنائي قانونيا. لا زالت الامور، تفضلي استاذه.
0: لم تحسب لكن عند التحقيق يعني العلماء كانوا اطباء او فقهاء حاولوا مقاربه هذه الحالات التي ذكرتي استاذه فرحانه. يعني بالنسبه مثلا هناك ما يروج في المجتمع ان هناك بعض الضرورات التي تلجئ المراه مثلا الى الاجهاض، ومن ثم ذهبوا الى الدعوه الى الاجهاض الامن. اذا دعينا نفصل في هذه الضرورات بعد نشوف شنو هي الضرورات، واش بصح ضرورات او لا، ثم نشوف شنو الاجهاض الامن.
1: ناخذ امثله استاذه، يعني في حاله مثلا انا استحضر بعض الوقائع التي نغطيها من حين الى اخر للاسف في ازمات مجتمعنا، في بعض الاحيان يعني فتاه يتم اغتصابها وهي قاصر، وينتج عن هذا الاغتصاب يعني الام نفسيه والام جسديه وينتج عنها حمل. في هذه الحاله مثلا الفتاة مدمرة وليست على استعداد أن تصبح أما، والحالة والمجتمع أنت تعلمين أيضا سيلحقها هذا النظرة التجريمية من طرف المجتمع، فما بالك بما سينتج عن حالة الاغتصاب؟
0: هو حالة الاغتصاب ينبغي ذكرها، فعلا ما ذكرته صحيح، ولكن ليست هي الحالة الوحيدة للاغتصاب، هناك حالات أخرى تتم تنطلق على علاقات رضائية ثم بعد ذلك ندعي أنه اغتصاب، وهنا سنشرع بواسعا أمام شر الله يعني يجب أن نصدع. إذا حتى نثبت أنه اغتصاب يجب تسجيل الحالة عند الشرطة في أول الوقت أو في الجهة المعنية، وحتى لا يتخذ هذا العذر الاغتصاب مطية إلى فتح الباب أمام العلاقة رضائية. إذن ما ذكرته بخصوص هذه الحالة يمكن تناول الفقهاء أيضا والعلماء حتى في حالة مثلا الحروب، وعندما يقع التعدي عن المسلمة في حالة الحرب ويقع اغتصاب من طرف الجنود يعني الأعداء، إذن في هذه الحالة هل ترغم هذه المرأة على الاحتفاظ بحمل من عدو يعني سبعها بالقوات وبالإكراه؟ يعني بطبيعة الحال هذا أمر تناوله الفقهاء وقالوا أن هذا عذر فعلا، وأنه يعني كلما كانت عملية إجهاض هذه قبل 40 يوم الأولى كلما كان يعني أقرب للرخصة، ثم إن هذه المرأة المسلمة التي تعرضت هذا النوع من الاعتداء من حقها أن تتخلص منه كما من حقها أن تحتفظ به إذا أرادت هي ذلك، إذا بغت هي تبقى محتفظة به ما كاينش اللي يمنعها، ولكن إذا كان العامل النفسي ضاغط عليها كيف أنها تحتفظ. وهذه المسائل كانت وقعت على شرفها في الحروب اللي كانت وقعت في البوسنة مثلا ولا ما يجري في فلسطين، يعني كتقول هذه أنا مستحيل نحتفظ بهذا الطفل من ديك العدو، ومع ذلك يعني أجازها الفقهاء أنها تخلص منه. ولكن
1: ماذا عن زنا المحارم مثلا؟
0: نعم،
1: ماذا عن زنا المحارم ما ينتج
0: عنه؟ بعض الفقهاء في هذه الضرورة، ولكن شرط أن تكون في المراحل الأولى يعني قبل تخلق الجنين وقبل نقص الروح وقبل يعني دفعا لما هو
1: بشروط أعظم. يعني بشروط
0: دفعا لمفسدة أعظم. لكن أعود وأؤكد أن قضية الاغتصاب في حد ذاتها ينبغي أن تكون مضبوطة، فمينكش نخلي واحد يدوز واحد 3 شهور 4 شهور ويهضر العام عم يقول لا كان اغتصاب. لا، الاغتصاب كان ينبغي أن يسجل في الأول عند المصالح المختصة وفي الشرطة ويتوت ذلك بشهادة الطبيب، وذلك في ذلك الوقت يمكنه التدخل بشكل آمن في هذا الإشارة.

0: جربوا بشكل يعني سريع. اما نخليه حتى دوز 3 شهور 4 شهور ترى حراره الحمل ويتقدم الجني في العمر ونوضع عندك ساعات نقولوا اختصاص. يعني هذا الامر
1: يجب ضبطه من الناحيه من بالنسبه الشرع يقول مع الضبط الكامل.
0: مع الضبط الكامل اللي وقع في الاختصاص سواء كان هناك حمل أم لا. بعد أنت شنو وقع في الاختصاص ونعترفوا بها وتكون بها الشرطة ويكون الأهل عارفين بها، راه فرق كبير ما بين هذه الحالة هذه وما بين الحالة اللي كتكون علاقة رضائية في الخفاء عن الأهل أو الاستدراج، ويكون استدراج ولكن مشات بكامل رضاها ولا حتى لكن إكراه وسكتت وما بقات وما عبرتش عليه وما سجلتش في الشرطة. إلا هذا غادي يفتحوا باب ديال أن كل من هب وهدم يقول أن هذا اغتصاب وما يمكنش، هذه أعراض الناس ينبغي أن تصان. طيب
1: وهذا هو المهم، لأنه تأطير المجتمع وأيضا الحفاظ على هويته، وأنت تعلمين أننا في بلد محافظ له عادته وله تقاليده الاجتماعية ولكن محكوم أيضا بمذهبنا الإسلامي. هذا الأمر أيضا يجعل النقاش يعني يتم توسيع دائرته. وأصلا أنا حاورت قبل أن يعني أطرق باكي الأستاذة، كان كثير من الأساتذة الأجلاء وعلماءنا الأجلاء، وأحد الأراء التي أثارت اهتمامي بشكل كبير جدا هو على أنه أمام واقع اجتماعي معين يفرض نفسه وبقوة، والحالات الاجتماعية الكبيرة جدا والمآسي الاجتماعية كبيرة، منها الاغتصاب كما ذكرنا، منها زنا المحارم، منها حتى التشوهات الجنينية الخطيرة، وهذه الرأي الطبي واضح فيها، يقول لك مثلا في هذه الحالات ممكن من أجل صحة المرأة وصحة الفتاة أن يكون توقف الحمل. والأستاذ قال لي حتى كذلك الدين والشرع دائما يراعي الأنسب لصحة المرأة ولصحة الفتاة على حد سواء، وهو أيضا مفتوح فيه باب الاجتهادات.
0: لكن هذه القضية التي تخص تشوهات الجنين هي يعني إذا تحقق الأطباء من ذلك، فيعني سبقا حضرت ندوات ومؤتمرات كان فيها حضور بين الأطباء والعلماء في هذه المسألة بالضبط في هذه الجزئية، وكان الأطباء يؤكدون أنه لا سبيل لهم إلى التحقق من أن ذلك الجنين ستكون نسبة التشوه فيه كبيرة وأنها ستكون تعرض حياته للخطر أو حياة الأم، تكون فقط مقاربات، بل أكثر من ذلك أكد بعض الأطباء أنهم أحيانا كثيرة كانوا يحكمون بأن هذا الجنين مصاب بتشوه كبير وأنه ستعذر معه الحياة، وبعد ذلك يعني كان من نصيب هذه الأم أن تسلم لأمر الله تعالى وأن تسلم أمر الله سبحانه وتعالى فولد الجنين سالما. يعني هذا التدخل السباقي والحكم على الجنين المشوه بالإعدام فقط لأن نسبة التحاليل رجحت أن نسبة 30-40% أنه مشوه، هذا أيضا تدخل في القدرة الإلهية. يعني ما لم يكن هناك، ثم هناك مسألة واضحة يعرفها الأطباء جيدا، وأنه عندما يكون التشوه يعني ماعبا جدا وعندما تكون السحيمات فإن الجنين يكون هناك إجهاد تلقائي، يعني لا يكتمل
1: أو حتى إذا ازداد أو حتى إذا اكتمل حمله وازداد فيما بعد فلا يطول أمد الحياة.
0: نعم، فما الداعي للاعتداء على حياتي؟ أعود معك قليلا أستاذة رحنا على قضية هذه الاختصاب، لأن ربما هي القضية الشائكة عندنا في المجتمع وهي التي تحرك كل هذه الدعوات إلى الإجهاض الآنف. إذا تحدثنا أنه يجب ضبط الاختصاب بتسجيله في حالته الأولى عند السلطات الخاصة، أما ما يقع للناس عادة من علاقة رضائية أو نسميها بالمصطلح الفقهي الشرعي اللي هو الزنا ثم بعد ذلك يطالبون بتوبة، يعني هذه أخطاء يقع فيها الكبار، فلماذا نلجأ نمشيو ديك الحوايج القصيرة؟
1: هذا واضح يا أستاذتي فيما يتعلق بالحمل الناتج على العلاقة الرضائية
0: ونحاول أن يعني
1: أن يدفع
0: ثمن هذه الجريمة،
1: أن نشرعنا هذا الأمر، هذا واضح. لكن الحالات التي دون ذلك، لأنه للأسف الشديد عندما يوجد القانون من أجل إنصاف أن لا يقع أحد ضحية. تمام أستاذة، تتفقين معي؟
0: حماية الناس في نفوسهم وأعراضهم، وحتى الشريعة جاءت لحماية الناس في نفوسهم وأعراضهم وحياتهم ودينهم.
1: ممتاز.
0: وما للإثم.
1: تماما، ولا للإثم لأي كان. طيب، بما أنه هناك وقائع أيضا اجتماعية نراها رؤية العين، بالنسبة فيما يتعلق

0: بالاغتصاب. أنت تعلمين تحكمنا يعني أعراف وقواعد اجتماعية، شكون اللي غادي يمشي وفي بعض الأحيان يضيع حق الفتاة عندما تغتصب ولا يبلغون حتى عن حالة الاغتصاب إلا إذا ما كانت الحالة فيها حمل، وأنت تعرفين الطرق السرية والتي في بعض الأحيان تودي بحياة الفتيات ويستمر النزيف هكذا. هذا أمر أيضا. في أمر آخر وأريد هذه النقطة، ونقطة أخرى مهمة جدا، هو أنه لدينا كثير من الآراء للسيدات هي في حالة هشاشة واجتماعية كبيرة وكبيرة جدا، في بعض الأحيان هي اللي تكون حاملة القفة ديال البيت وعندها ولدين مثلا على فرض السيناريو التالي، وجاء يعني هكذا حملت بطريقة يعني لم تكن ترغب ولا الزوج يرغب وظروفهم لا تسمح والحياة صعبة جدا، فأنت تعلمين أنها تقول لك أنا ما نجيبوش يعذبوا معايا، أنا أصلا معذبة وهذا الولاد اللي عندي جوج معذبين.
1: طيب الآن بالنسبة للقضية الأولى قلتي أن يعني الأعراف الاجتماعية تمنع من تبليغ الاغتصاب فيما
0: البعض.
1: نعم، نحن ينبغي أن نغير الأعراف، وليس أن نغير الشريعة الإسلامية أو نغير القوانين، نغير الأعراف لأن هذه جريمة والفاعل ينبغي أن يحاسب وأن يعاقب على فعلته. إذا نغير عقلية الناس وليس نغير النصوص الثابتة، هذا من جهة. بالنسبة لما ذكرته بالنسبة للأم التي ترفض أن تحتفظ بالحمل لضرورات اقتصادية أو اجتماعية، هذه تعتبر ضرورات وهمية، هذه كيجيب لهم الله. علاش؟ لأن الأم شنو المفروض إذا كانت حالة هشاشة كما قلتي، وأنها تأخذ الاحتياطات ديالها قبل، هناك وسائل لمنع الحمل، هناك وسائل لتنظيم الحمل تأخذها. أما إذا وقع هناك الحمل فقد قضي الأمر، صافي، مقلقش عندك شق تدخل، لأنك حياة ممكنش نتعدوا عليها، حرام أننا نتعدوا على حياة لمجرد أنه ضعيف، ما ذكرها إنسان وراء آدمي لمجرد أنه ضعيف. فهذه ضرورة وهمية، وحتى اللي كيقول لك لا قصة دارت اليد والمدخول قليل، فتحنت على كان واضح في المسألة وقلنا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، يعني الرزق ما عند الله سبحانه وتعالى. وكشفوا أن في المجتمع ديالنا سبحان الله كتكون أسر يعني عادية مرتبطة،
0: ولكن خالق اللي يأخذ هذه القاعدة يا أستاذة ويلا يملى البيت عليه وهو حالته صعبة جدا، ويملى البيت بالأولاد وفي المحصلة يعطينا أطفال شوارع، يعطينا الكثير من المآسي الاجتماعية.
1: لا هذا هو ذلك، إذا كتكون أسر متوسطة وكيجي المولود الأول في الظروف متواضعة، والحمد لله ملي كيجي المولود الثاني أو الثالث دائما كتكون في ظروف أفضل، إنسان كياخذ بالأسباب. لكن لي مثلا حالته بهذا الهشاشة هذه، فهناك وسائل لتنظيم الحمل، راه ماشي حيت هو لم يستعمل تلك الوسائل ولم يضبط حمله ولم ينظمه نبيح له أن يقتل النفس وأن يتعدى على حرمة ذلك الأدم. لا، اللي كانت حالته بهذا الهشاشة هذه وبهذا الفقر هذا وبهذا الصعوبة هذه ممكن يأخذ وسائل استباقية لتنظيم حمله. أما إذا وقع الحمل فقضي الأمر، مقلش عن الحق ندخل فيه. إذن هذه ضرورة فقط وهمية. أكثر من ذلك أستاذة فرحانة، راكين بعض الناس وهذا الشيء ماشي في أسر جسر الله يخليك، راكين في أسر يعني عندها مستوى اقتصادي لا بأس به، ولكن لأن المرأة الشغيل أو لأن أنها سفر ضروري أو لأنها لا يعني ضرورة العمل ديالها لا تسمح لها بالحمل وبالولادة وب يعني رعاية الرضاع، كتقول لك لا أنا ما عنديش هذا كيفاش نزيدو وتسقطو. هذه كاينة وهذه أيضا ضرورة وهمية، لأنه الله سبحانه وتعالى أعطى لهذيك النفس قدسية، وهذاك الحمل راه مسألة طبيعية. كاين اللي كيتأثر تقول لك الحمل فيه متاعب وما الشاق والأمراض
0: أشكرك، انتهى توقيت برنامجنا، أشكرك على الشروحات القيمة أستاذة حنان بن شقرون، أستاذة بمؤسسة دار الحديث الحسنية وأيضا واعظة بالمجلس العلمي المحلي للرباط، رئيسة مركز إشعاع للدراسات الأسرية. أنا في كل مرة سعيدة بنقاشك وسعيدة جدا بلقائك، شكرا جزيلا لك أستاذة.
1: أنا وأخذ من يعني أن هذه المسألة ينبغي أن نتقيها الله سبحانه وتعالى وأن نرجح النصوص الصريحة والثابتة، وأن نعتبر هذاك الإنسان هذاك الجانين الضعيف راه روح مقدسة ينبغي أن نحافظ عليه.
0: شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة، ألتقيكم غدا وحديث آخر يجمعنا في أمان الله.
2: sur Médien, les titres des journaux de la mi-journée.
3: Vous êtes avec Sophie Volatier. Bonjour à toutes et à tous.

حصري على كل اشتراك فلافيبغ إنوي 5 جي إي بوكس أو إدار ابتداء من 249 درهم. عندكم فرصة للفوز بقسيمة شراء بقيمة 4000 درهم باش تدوزوا دخول مدرسي سخي. إنوي سير بعيد.

0: كونفيتور المشمش عايشة ميمكنش تقاومها.
1: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
2: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
1: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
2: Business, marketing, finance, management. Des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
1: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
2: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
1: Appelle le 06 67 65 28 63.
2: 06 67 65 28 63.
1: Lisa.
2: L'excellence d'un parcours.
1: L'assurance d'un avenir.
3: الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5.
4: معنا دائما في متابعة لمحطة مديئة إلى أحوال الطقس.
5: في المغرب الطقس بعد زوال يومه الثلاثاء صحو مع سحب قليلة متفرقة بالمناطق الممتدة بين الدار البيضاء والجديدة وجنوب سيدي إفني. سماء المملكة صافية فيما تبقى من الربوع. الحرارة تسجل ارتفاعا ببضع درجات، 27 درجة متوقعة بالحسيمة، 28 بكل من طنجة الراشدية وورزازات، 29 درجة تسجل بالرباط الدار البيضاء والصويرة، 30 درجة متوقعة بكل من أكادير وفيقيق، 31 بفاس، و34 بكل من مراكش والعيون. في التوقعات المرتقبة بعواصم القسم الشمالي من إفريقيا، 31 درجة بكل من القاهرة، تونس ونواكشوط مع سماء غائمة جزئيا، 28 درجة تسجل بالجزائر مع أجواء غائمة على العموم، و28 درجة تسجل كذلك بطرابلس مع أجواء عاصفة. في غرب ووسط إفريقيا بأبيجان طقس ماطر مع درجة حرارة تصل إلى 28 درجة، 28 درجة مرتقبة كذلك بكوناكري مع سماء غائمة. بباماكو الطقس مشمس والمحرار يشير إلى 34 درجة مئوية. بليبروفيل الأجواء غائمة والحرارة تسجل 33 درجة. وبياواندي تسجل الحرارة 27 درجة مع طقس ماطر. في طقس يوم الثلاثاء بعدد من كبريات المدن والعواصم العالمية، بباريس السماء غائمة جزئيا مع حرارة تصل إلى 28 درجة. في بروكسل الحرارة تسجل 27 درجة مع سحب متناثرة. في موسكو الأجواء مشمسة والمحرار يسجل 16 درجة و19 درجة بإسطنبول مع تساقطات مطرية. وبنيويورك السماء غائمة والحرارة تسجل 21 درجة مئوية.
4: منتصف النهار باستوديوهات محطة مديئة إلى نشرة بأهم وآخر الأنباء، كل تفاصيلها يستعرضها الزميل إبراهيم الغربي. مرحبا وسهلا إبراهيم.
6: مرحبا فرحانة وأهلا بكم في نشرة الظهيرة، وهذه أبرز محطاتها ومحاورها. المغرب بعد الانتخابات التشريعية 23 من سبتمبر، ينتظر الآن أن يقوم الملك بناء على الفصل 47 من الدستور بتعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر نتائج انتخابات مجلس النواب وعلى أساس نتائجها، ويعين بعد ذلك أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها الذي يمارس السلطة التنفيذية ويتوفر على العديد من الصلاحيات. هجمات المستوطنين مستمرة في الضفة الغربية المحتلة. عشرات المستوطنين هاجموا اليوم قرية جالوت في شمال الضفة، حيث قطعوا الطرق وأضرموا النيران. واللجنة الدولية للصليب الأحمر تدعو إلى توفير حماية عاجلة للفلسطينيين، محذرة من أن تصاعد أعمال العنف وتزايد القيود المفروضة على الحركة وتسارع وتيرة التوسع الاستيطاني تلحق أضرارا جسيمة بالمدنيين وتجعل حياتهم اليومية أمرا لا يطاق. غدا فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية الفلسطينية، استعدادات مكثفة في قطاع غزة لتهيئة ظروف إجراء الاقتراع. الأمم المتحدة تحذر من أن أزيد من 8 ملايين لاجئ ونازح قصرا قد يفقدون مساعدات حيوية في ظل تراجع خدمات الحماية بسبب تخفيضات حادة في التمويل. في فرنسا أكثر من 170 مظاهرة اليوم لموظفي القطاع العام في مختلف أنحاء البلاد بدعوة من تحالف نقابي واسع بهدف الضغط على الحكومة والمطالبة بتحسين الأجور قبل يومين من إعلان مشروع ميزانية العام 2027. في الميدان الرياضي كرة القدم الأفريقية وأقصائيات كأس أفريقيا للأمم 2027، المنتخب المغربي يواجه زوال اليوم في جنوب أفريقيا منتخب ليسوتو. المغرب بعد الانتخابات التشريعية 23 سبتمبر والنتائج التي أفرزتها والتي تصدرها حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعدا متبوعا بالتجمع الوطني للأحرار 66 مقعدا وحزب الاستقلال 65 مقعدا وحزب العدالة والتنمية الذي حل رابعا 54 مقعدا. ينتظر الآن أن يقوم الملك بناء على الفصل 47 من الدستور بتعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر انتخابات مجلس النواب وعلى أساس نتائج ويعين بعد ذلك أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها الذي يمارس السلطة التنفيذية ويتوفر على العديد من الصلاحيات. وتعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة لأعضائه لصالح البرنامج الحكومي. نستمع لطارق أقديم المحلل السياسي وخبير السياسات الترابية متحدثا من الرباط ليوسف النعماني.
7: دستور المملكة المغربية لسنة 2011 يمنح لرئيس الحكومة صلاحية مهمة تعكس انتقالا نحو تقوية السلطة التنفيذية ذات الشرعية الانتخابية، ويمكن يعني إبراز هذه الصلاحيات في النقاط التالية. أولا قيادة العمل الحكومي، يعني رئيس الحكومة هو من يتولى توجيه وتنسيق عمل الحكومة ويشرف أيضا على تنفيذ البرنامج الحكومي ما يجعله يعني فاعلا مركزيا في تحديد السياسات العمومية. النقطة الثانية هي السلطة التنفيذية، يعني يمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية من حيث إصدار المراسم اللازمة لتطبيق القوانين، وهو يعتبر يعني تحول مهم مقارنة بما كان عليه الوضع قبل دستور 2011. النقطة الثالثة مسألة التعيين، تعيين مسؤولين، يعني لهم صلاحية التعيين في عدد من المناصب العليا خصوصا يعني في الإدارات والمؤسسات العمومية وفق بطبيعة الحال مسطرة قانونية واضحة. النقطة الرابعة هو علاقة يعني رئيس الحكومة مع البرلمان، فهو من يقدم برنامج حكومي لنيل ثقة البرلمان، ويمكنه أيضا ضبط مسؤولية بالمحاسبة عبر طرح مسألة الثقة، كما بطبيعة الحال يساهم في تفعيل العمل التشريعي من خلال يعني مشاريع القوانين. النقطة الخامسة حل مجلس النواب بعد استشارة الملك ورئيس مجلس البرلمان، يمكنه أن يطلب حل مجلس النواب، وهو يعني آلية تعكس توازنا نوعا ما في العلاقة بين السلطات، إضافة بطبيعة الحال إلى رئاسته يعني المجلس الحكومي للتداول في السياسات العامة ومشاريع القوانين والمراسم.
6: تتوسع الطاقة الشمسية في المغرب عبر طرح مشروع لتزويد 5 موانئ شمالية بالكهرباء النظيفة ضمن مساعي المملكة لزيادة الاعتماد على المصادر المتجددة وخفض استهلاك الكهرباء التقليدية. وتشمل الموانئ المستهدفة طنجة المدينة والمضيق والحسيمة والناظور ورأس كبدانة، وتتوزع مواقع التنفيذ بين أقاليم طنجة أصيلة والمضيق الفنيدق والحسيمة والناظور. هاجم أكثر من 100 مستوطن اليوم قرية جالود في شمال الضفة الغربية المحتلة، حيث قطعوا الطرق وأضرموا النيران وتواجهوا مع قوات الأمن الإسرائيلية، مما أسفر عن إصابة 3 من عناصرها. وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له أن قوات الأمن كانت في القرية الواقعة في جنوب نابلس لتأمين عودة عائلة فلسطينية إلى منزلين كانت هجرت منهما عقب حوادث جرائم إسرائيلية ارتكبت أصرت بحقها مؤكدا أن الهجوم حال دون عودة العائلة. ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى توفير حماية عاجلة للفلسطينيين في الضفة الغربية، محذرة من أن تصاعد عمل العنف وتزايد وتيرة القيود المفروضة على الحركة وتسارع وتيرة التوسع الاستيطاني تلحق أضرارا جسيمة بالمدنيين وتجعل حياتهم اليومية أمرا لا يطاق. وقالت في بيان لها أن عشرات الفلسطينيين قتلوا وأصيب المئات خلال العام الحالي، فيما نزح كثيرون وتعرضت منازل وممتلكات للتلف والتدمير ما ترك كثيرين بلا مأوى أو مصدر للرزق. وأكد رئيس بعثة اللجنة في الأراضي المحتلة جوليان ليريسون أن إسرائيل بصفتها القوى القائمة بالاحتلال في الضفة الغربية تتحمل مسؤوليات تجاه الفلسطينيين بوصفهم أشخاصا محميين بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حمايتهم من أعمال العنف والتهديد به واستعادة النظام العام والحياة المدنية والحفاظ عليها. للتعليق معنا من رام الله عمر رحال مدير مركز الشمس لحقوق الإنسان، اتصل به يوسف النعماني.
8: الأرقام تعكس حجم المشكلة منذ بداية العام 2026 وحتى منتصف أيلول الجاري، تم توثيق أكثر من 1600 اعتداء للمستوطنين أدت إلى إصابات وأضرار بالممتلكات، وأطالت أكثر من 275 تجمعا فلسطينيا، وهذا يعني أن الخطر لم يعد محصورا في مناطق محددة بل أصبح أكثر انتشارا. الخطير يظهر في الوصول إلى الخدمات الصحية، لأنه هذه الاعتداء وهذه الإغلاقات تؤخر وصول سيارات الإسعاف والمرضى والطواقم الطبية. وموثقت منظمة الصحة العالمية أكثر من 124 اعتداء على الرعاية الصحية في الضفة الغربية، وهذا يمس حياة المرضى والنساء الحوامل والأطفال وكبار السن والأمراض المزمنة، ويؤدي بطبيعة الحال لصعوبة الوصول إلى المشافي. الأمر أيضا لا يتعلق فقط بالصحة، أيضا التعليم يتأثر بشكل مباشر، التلاميذ لا يستطيعون الوصول إلى مدارسهم، وأيضا طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية لا يستطيعون الوصول إلى جامعاتهم، أيضا الموظفين لا يستطيعون الوصول إلى أماكن عملهم، الأمر الذي ينعكس على تقديم الخدمات.
6: مع بدء استقبال طلبات ترشح القوائم للانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة لل 28 من نوفمبر بالتزامن في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، توهد ممثلو قوائم انتخابية على مكاتب لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية في العديد من مدن الضفة الغربية المحتلة في مشهد غاب لعقدين من الزمن. نفس المشهد تكرر في قطاع غزة حيث ازدادت وتيرة التحضير للاقتراع. من غزة روبورتاج مراسلينا سيف السويتي.
9: يقف قطاع غزة على عتبة استحقاق انتخابي للمرة الأولى منذ عام 2006، فمع فتح باب الترشح بدأت لجنة الانتخابات المركزية استقبال قوائم المرشحين بالتوازي مع استكمال الاستعدادات اللوجستية والفنية لتجهيز أكثر من 100 مركز اقتراع، وذلك بحسب ما أفاد به المدير الإقليمي للجنة الانتخابات في قطاع غزة جميل الخالدي.
10: هناك 7 قوائم تم تقديمها إلى لجنة الانتخابات المركزية، نعتقد أنه سيكون هناك العديد من القوائم الأخرى. نحن جاهزون في لجنة الانتخابات المركزية من ناحية فنية ولوجستية وكل يعني الإجراءات المطلوبة حسب السجل المدني. سيكون 1,250,000 ناخب فلسطيني في قطاع غزة هم مؤهلون.
9: بينما تنشغل القوى السياسية بترتيب أوراقها وتحديد خياراتها، ينظر الغزيون إلى الانتخابات من زاوية أخرى، وكيف يمكن أن تغير من واقعهم اليومي مع تبعات الحرب والأوضاع الإنسانية التي يعيشونها، في حين يرى السياسي إياد جودة أن المسار الانتخابي سيكون فرصة لإعادة إحياء النظام السياسي الفلسطيني.
11: أعتقد بأنه هناك إقبال حقيقي وشغف حقيقي بالذهاب إلى الانتخابات، لأنه هذه الانتخابات لا تعني فقط مجرد إجراء عادي، إنما هي أساس لتوحيد الجغرافيا الفلسطينية.
9: رغم كل التحديات الأمنية والميدانية، يطمح الغزيون للمشاركة في الانتخابات القادمة التي يرون فيها مدخلا لترتيب البيت الفلسطيني بشكل مغاير تماما عن تجربة السنوات السابقة. من مدينة غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
6: أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الموجود في نيويورك أنه يتوقع الحصول على رد رسمي من الولايات المتحدة اليوم على مقترح بلاده لفتح مضيق هرمز.

0: وبموازاة مع ذلك توعد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف بأن تستهدف إيران بنى تحتية في الشرق الأوسط إذا لم يتحقق أمنها. حذرت المفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين اليوم من أن نحو 8,300,000 لاجئ ونازح قسرا قد يفقدون مساعدات حيوية في ظل تراجع خدمات الحماية بسبب تخفيضات حادة في التمويل. وكشفت أن تمويلاتها تراجعت من 5.2 مليار دولار عام 2024 إلى 3.9 مليارات العام المنصرم 2025، فيما يشهد عدد الأشخاص الذين يحتاجون مساعدتها ارتفاعا إلى مستويات غير مسبوقة حول العالم. نرد العودي.
1: هي فجوة تمويلية حادة تستمر تتفاقم تجعل قدرة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على حماية اللاجئين والنازحين داخليا وعديمي الجنسية ومساعدتهم تتآكل. المفوضية الأممية كشفت أن تمويلها تراجع من 5,200,000,000 دولار العام 24 إلى 3,900,000,000 دولار عام 25 و2000. وبالمقابل يشهد عدد الأشخاص الذين يحتاجون لتدخلاتها ارتفاعا إلى مستويات غير مسبوقة حول العالم. من الأرقام المخيفة التي كشفت عنها المفوضية كونها لم تحصل حتى نهاية يوليوز سوى على 2,700,000,000 دولار، ما يمثل فقط 32% من أصل 8,500,000,000 دولار تحتاجها هذا العام لحماية اللاجئين.
2: صعب موت، بدنا نأكل، بدنا نعيش، إيش نساوي؟
1: هذا التراجع في الدعم المالي يشكل خطرا محدقا إن لم يكن آنيا، يهدد حوالي 8,300,000 نازح قسرا قد يخسرون مساعدة المفوضية. مسؤولو المنظمة قدموا أمثلة على ما يواجهونه من صعوبات في بؤر عالمية للتوتر والنزوح واللجوء بسبب الوضع. في إثيوبيا تراجعت تغطية حماية الأطفال في بعض المناطق إلى حوالي 85%. في السودان قد يفقد عشرات الآلاف من النازحين بسبب أعمال العنف الجنسي والأطفال المعرضين للخطر النفاذ إلى خدمات الحماية الأساسية. وفي سوريا لن يتلقى 162,500 مهجر داخلي ونازح عائد في أوضاع هشة مساعدة مالية أولية، مما يقوي شلل المنظمة كونها في العام 25 و2000 اضطرت إلى إلغاء 5,000 وظيفة، ما يفوق ربع اليد العاملة فيها. نتج ذلك مباشرة عن قرار الولايات المتحدة التي كانت من أكبر المانحين للمنظمة خفض مساعداتها الخارجية تخفيضا جذريا، عطفا على تقليص جهات مانحة أخرى أيضا لمخصصاتها من المساعدات.
0: إلى فرنسا الآن. أكثر من 170 مظاهرة اليوم لموظفي القطاع العام في مختلف أنحاء البلاد بدعوة من تحالف نقابي واسع للمطالبة بتحسين الأجور وتعديل مشروع ميزانية العام 2027 بعد إعلان الوزير الأول مطلع هذا الشهر تجميد العمل مجددا بالنقط الاستدلالية لاحتساب الراتب الأساسي للموظفين. وتأمل النقابات في مشاركة أكبر عدد ممكن من الموظفين الحكوميين سعيا من جهة إلى التأثير في قرارات الحكومة، ومن جهة أخرى بهدف توجيه رسالة إلى المرشحين للانتخابات الرئاسية القادمة بعد الدخول في أجواء الحملة الانتخابية. للتعليق معنا من باريس مصطفى الطوصة المحلل السياسي وخبير الشؤون الفرنسية، حوره يوسف النعماني.
3: الحركة الاحتجاجية التي تنظمها حاليا بعض النقابات في فرنسا تأتي في ظرفية سياسية واقتصادية حساسة بالنسبة للحكومة الفرنسية التي تستعد لإعداد ميزانية جديدة قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة. ومن ميزات هذه الميزانية أنها ستقترح العديد من الإجراءات التقشفية التي ستطال العديد من القطاعات العامة الحساسة والحيوية بفرنسا، بما في ذلك قطاع الصحة، قطاع التعليم والقطاعات الأخرى. ويبدو أن بعض النقابات تريد أن تستغل هذه الظرفية والتي تعيش أيضا على وقعها فرنسا، على وقع حملة انتخابية رئاسية، لكي تعبر عن غضبها وامتعاضها ورفضها لهذه الإجراءات، ولكي تكون رسالتها موجهة أيضا إلى الشخصيات السياسية التي ستترشح لهذه الانتخابات الرئاسية. كان هناك تخوف من أن هذه الإجراءات التقشفية المعلنة يمكن أن تتسبب في خروج تظاهرات عملاقة تذكر فرنسا

0: فرنسا بظاهرة السترات الصفراء وتشل الحركة الاقتصادية والاجتماعية الفرنسية، ويمكن اعتبار هذه التظاهرات بمثابة بروفا لهذه التظاهرات الآتية والتي ستشبه في حدتها السترات الصفراء إذا ما استمرت الحكومة في ممارسة وتقديم هذه الإجراءات التقشفية.
1: أخيرا في الميدان الرياضي كرة القدم وتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أفريقيا للأمم 2027، المنتخب المغربي يواجه بعد قليل في الواحدة زوالا مستضيفه منتخب ليسوتو بجنوب أفريقيا في الجولة الثانية من التصفيات، وعينه على تحقيق الانتصار الثاني على التوالي ومواصلة تصدر المجموعة الأولى. حسن جابري.
2: بعد الفوز على منتخب الجابون في مستهل المشوار، موعد جديد لأسود الأطلس في طريق حسم التأهل للكان القادم، هذه المرة من بوابة منتخب ليسوتو في مباراة تحمل أكثر من عنوان، مهمة لن تكون بالسهولة التي قد يوحي بها فارق الإمكانات بين المنتخبين. منتخب ليسوتو يجيد تنظيم صفوفه واللعب بكتلة دفاعية متماسكة مع محاولة الاعتماد على التحولات السريعة. عودة أشرف حكيمي وإسماعيل صباري بعد استنفاد عقوبة الإيقاف، فضلا عن احتمال عودة إبراهيم دياز الغائب أمام الجابون بسبب الإصابة، سيمنح حلولا للمجموعة المغربية. أما غياب نايف أجرد الذي بقي في المغرب لمواصلة برنامجه التأهيلي فيفرض بدوره إعادة ترتيب أوراق الخط الخلفي. عن لقاء اليوم نستمع لمدافع المنتخب الوطني المغربي عيسى ديوب.
3: التأقلم بالنسبة لنا ليس صعبا جدا لأن لدينا طاقما تقنيا يعرف جميع اللاعبين جيدا، وبالتالي فهو يعرف كيف يهيئنا ويزودنا بكل المعلومات التي نحتاج إليها. أنا متحمس للغاية لخوض هذا التحدي لأننا نعلم أن المباريات في إفريقيا جنوب الصحراء تكون صعبة، وأتمنى أن نظهر بأفضل صورة لدينا وأن نتمكن من تحقيق الفوز في هذه المباراة.
2: وبين البحث عن الانتصار خارج الديار والمحافظة على التوازن، سيكون الرهان المغربي واضحا، التحكم في إيقاع المباراة وتحويل الفرص إلى أهداف من أجل انتصار ثان يثبت الأقدام في صدارة المجموعة الأولى.
1: والآن نتوقف عند أقوال الصحف وأبرز عناوينها وما حملته مع الزميل خلدون زين الدين. مرحبا خلدون.
4: مرحبا بك إبراهيم.
1: البداية مغاربية، من الانتخابات وما بعدها إلى الجزائر وارتفاع الأسعار وسفن روسية في تونس تثير الجدل، ماذا تخبرنا؟
4: المحاكم تتسلم صناديق 23 سبتمبر العنوان على غلاف الصباح المغربي اليوم. من المدن إلى القرى التشغيل يتصدر مطالب الشباب أمام الحكومة المقبلة، القصة في إسبريس. مع انطلاق مرحلة جديدة عقب الانتخابات التشريعية تبرز قضايا الشباب ضمن الملفات التي تنتظر الحكومة المقبلة في ظل تعدد المطالب المرتبطة بالتنشيط الشبابي والحياة المدنية والتشغيل وما يرافقها من انتظارات لدى هذه الفئة بشأن البرامج والسياسات الموجهة إليها. باحث في العلوم السياسية والقانون العام ورئيس مركز للبحث العلمي يقول الجريدة إنه لم يعد من المقبول انتظار الدعم الخارجي لتمويل البرامج التي تستهدف الفئة الشابة بالمغرب. بعد أحداث سبت المحتلة، وزراء الداخلية الأوروبيون يقررون خطة بشأن أزمات الهجرة بحسب ما أفادت به مصادر وصفتها بلد الألمانية بالمطلع على تفاصيل الاجتماع الذي عقد في ميونخ الألمانية. فقد اتفق الوزراء الأوروبيون على خطة من ثلاثة عناصر، أولها يهدف إلى الاتفاق على معايير موحدة ومحددة لتحديد ما إذا كان الوضع على الحدود الخارجية يعد حالة طوارئ، فيما يتضمن العنصر الثاني تفعيل إجراءات عاجلة لترحيل المهاجرين. التهاب أسعار الغذاء يخنق المواطن الجزائري، الشعب يدفع فاتورة فشل النظام وحروبه الدبلوماسية، يحكي لوتو 160. تتجرع الأسر الجزائرية مع أواخر شهر سبتمبر مرارة موجة غلاء غير مسبوقة عصفت بأسواق الخضر والفواكه واللحوم، ووثقت تحقيقات وجولات ميدانية أنجزتها وسائل إعلام ومنصات رقمية جزائرية حجم الانفلات السعري الذي يضرب أسواق البيع بالتقسيط بمختلف الولايات، إذ رصدت منصة ألترا جزائر تفاوتا صارخا بين أسعار أسواق الجملة والتقسيط واشتعالا خانقا في أثمان الخضر الحيوية. تقارير عن رصوص سفن روسية في موانئ تونس تثير جدلا سياسيا، تعنون اندبندنت عربية. تسعى موسكو إلى تكريس نفوذها بشمال أفريقيا في ظل حضورها في ليبيا. يتم إطلاق تسمية أسطول الظل وأسطول الشبح الروسي على شبكة من الناقلات البحرية التي تعمل تحت أعلام دول أخرى وتقوم بنقل النفط والمنتجات البترولية الروسية، بالالتفاف على العقوبات الصارمة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبح.
1: انتخابات إسرائيل تشغل الفلسطينيين، تصعيد وتدمير في لبنان بينما الصين تبني مناطق نفوذ، ماذا تقول الصحف؟
4: مزايدات إسرائيل الانتخابية، الفلسطينيون يدفعون الثمن. لا تكمن أهمية الانتخابات للفلسطيني في هوية رئيس الحكومة وحده، بل في نوع السياسة التي ستترجم التفوق العسكري الإسرائيلي إلى واقع على الأرض. فهل سيكون ضما وتهجيرا واستيطانا أوسع، أم استمرار السيطرة الأمنية مع أبقاء إدارة فلسطينية ومساحات مدنية وسياسية محدودة؟ تسأل الصحافة الإسرائيلية معلقة في هذا الإطار. حرب لبنان مخاوف من التصعيد جنوبا، سلام لضرورة الانتقال إلى مرحلة تفعيل الإطار الثلاثي، تعنون النهار اللبنانية. يستمر التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان وسط مخاوف من اتساع العمليات خلال الأسابيع المقبلة، في وقت التقى فيه رئيس الحكومة نواف سلام وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو في واشنطن. سلام شدد كما تنقل النهار على ضرورة الانتقال إلى مرحلة تفعيل الإطار الثلاثي المتفق عليه مع إسرائيل، وتحويل مبدئي التبادلية والمرحلية إلى خطوات عملية ونتائج ملموسة على الأرض. هل تنتقل الصين من خطاب الإصلاح الدولي إلى بناء منظومة نفوذ؟ تعرض الصحف الصينية هذا التوجه باعتباره مبادرة لشراكة تنموية بديلة للجنوب العالمي، لا تقوم على الاصطفاف السياسي، إنما على فتح السوق الصينية وتبادل التكنولوجيا وتمويل التنمية وربط الموانئ وسلاسل الإمداد. هذا ما في جولتنا لهذا اليوم.
1: شكرا خلدون زين الدين، وبعد الفاصل نعود لمتابعة باقي محطات المنتصف.
5: جديد وينكسو دارس برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتكت بلس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك فيها.
6: ميديا المنتصف إبراهيم الغربي.
1: باستثناء مهرجان مراكش السينمائي الدولي ومهرجان القاهرة وقرطاج، تشهد خريطة المهرجانات العربية الأخرى عديدا من تغييرات وتعديلات، البعض يؤجل والبعض يعود للحياة بعد توقف. ركن لنعبر مع بلال مرميد.
7: أهلا بكم. هناك مهرجان مراكش السينمائي الدولي وهو ثابت في الريادة العربية والإفريقية ويتطور، وهناك مهرجان القاهرة وهو قديم يحاول أن يبقى حياً، وهناك أيام قرطاج السينمائية التي صارت تعيش فقط بفتات المجد الذي حقق كثيره الراحل طاهر شريحة. باستثناء هذه المواعيد التي صنفتها حسب أهميتها، تشهد خارطة المهرجانات العربية الكبرى عديداً من تغييرات وتعديلات، وآخرها إعلان من مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بجدة عن تأجيل النسخة السادسة من المهرجان والتي كانت مقررة في ديسمبر المقبل، تم التأجيل إلى الربع الأخير من العام المقبل دون تحديد لتاريخ مضبوط يعوض ذلك الذي تم إلغاؤه. تأجيل لموعد جدة الذي أعرفه خير معرفة وغطيت فعالياته في ثلاث من المناسبات، وبحسب براغ بهذا الخصوص فالقرار اتخذ بعد مراجعة شاملة لعدد من الاعتبارات المتعلقة بتوقيت الدورة المقبلة، ومن بينها المتطلبات اللوجستية لتنظيم حدث دولي بهذا الحجم. تأجيل للريدسي في جدة يقابله في نفس التوقيت تقريباً إفضاء بعودة مهرجان دبي السينمائي الدولي في ديسمبر من العام نفسه بعد غياب استمر 10 سنوات، بما يعيد رسم جانب من خريطة المهرجانات السينمائية الكبرى في المنطقة كما ذكرت سلفا. مهرجان البحر الأحمر بجدة تم تأجيله وقدمت الأسباب التي ذكرها البلاغ، والتأجيل يأتي أيضا في ظل التوترات الإقليمية في وقت كانت فيه الاستعدادات للمهرجان قد قطعت فعلا أشواطا كبيرة. مهرجان جدة أجل ودبي يعود بعد غياب طويل، غاب هذا الموعد عن المشهد منذ دورته 14 في العام 2017. مهرجان كنت أعرفه أيضا خير معرفة، وستنطلق دورته 15 في 8 ديسمبر من العام المقبل. أين يكمن المشكل من الآن حين سيعود مهرجان جدة في غالب الظن في ديسمبر من العام المقبل؟ هل سيتزامن مع موعد دبي؟ هل من الضروري أن نزاحم بعضنا البعض أيها السادة؟ ما الذي يمنع المهرجانات العربية من أن تكمل بعضها البعض وتروج لبعضها البعض كما يتم القيام به.

0: في أوروبا. أنا فقط أطرح الأسئلة في أول وآخر المطاف، لست مخولا لا بتأجيل ولا بتحديد تاريخ عودة المهرجانات، لدي الحق فقط في نقل الخبر والتعليق على الخبر بكامل الحرية، مع متمنياتي لهم جميعا بالتوفيق والسلام. إلى الملتقى.
1: La planète s'agite, l'actualité bouge. Retrouvez les titres incontournables de la presse internationale du lundi au vendredi à 7h40 et 12h40 sur Média. La revue de presse internationale vous est présentée par Atijari Wafa Bank.
2: Atijari Wafa Bank, croire en vous.
3: Kouchi connecte avec Barossar, flambion sur la carrière.

0: sur Medjian. Merci beaucoup d'être avec nous. Il est tout pile 13h et on retrouve la synthèse qui vous est présentée aujourd'hui par Othman Tahiri. Bonjour Othman.
1: مرحباً لك صوفي ولكل مستمعي ميديا. أهلا بكم إلى هذا الموجز مستهله بأخبار الشرق الأوسط. توزعت اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة، وترافقت مع تحركات عنيفة شملت جنوب الضفة في الخليل ومحيط الحرم الإبراهيمي والقدس المحيط بالمسجد الأقصى وباب العمود وبيتونيا غربي رام الله وجلود في محيط نابلس. جاءت هذه الاعتداءات عقب إغلاق سلطات الاحتلال العديد من الحواجز الرئيسية من شمال الضفة الغربية المحتلة إلى جنوبها بهدف فرض قيود مشددة على حركة الفلسطينيين وتسهيل تنقل المستوطنين في أرجاء الضفة. علاقة بالملف، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أكثر من 6500 فلسطيني نزحوا منذ عام 2023 بسبب هجمات المستوطنين وتقييد الوصول في الضفة الغربية المحتلة. أصيبت سفينة بمقذوف غير محدد أثناء عبورها مياه مضيق هرمز اليوم ما أدى إلى نشوب حريق على متنها، أخمد لاحقا وفق هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. وأكدت الهيئة أن السفينة واصلت إبحارها وأن أفراد طاقمها بخير. ويأتي الحادث في ظل توتر متصاعد بين واشنطن وطهران في منطقة يعد فيها مضيق هرمز ممرا حيويا لإمدادات النفط العالمية. إلى ذلك نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقارير نشرتها وسائل إعلام أمريكية تفيد بإمكان قيام الولايات

0: okay. I don't want you ending up like me.
1: الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعاً. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:40 الصباح النهار. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز ثانية.
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز، معكم في تقديمه عثمان الطاهري. بدايته ستكون من فرنسا، حيث تشهد البلاد اليوم من يوما من الإضرابات والتظاهرات في القطاع العام للمطالبة برفع الأجور وتحسين ظروف العمل والخدمات بالتزامن مع مسيرة منفصلة للإطفائيين في العاصمة باريس، ودعوات لتوسيع احتجاجات طلابي الثانويات على نقص المدرسين واكتظاظ الفصول في تحرك متزامنة تشهدها فرنسا. وتواجه الحكومة ضغوطا متزامنة من الطلاب وموظفي القطاع العام، فيما تتحول الاعتراضات على أوضاع المدارس والإنفاق العام إلى تحركات تمتد من الفصول الدراسية إلى الشوارع والمطارات. في إسبانيا، أعلنت الحكومة تعليق عمليات إخلاء المساكن حتى عام 2030، إلى جانب التجديد التلقائي لعقود الإيجار، في خطوة تهدف إلى احتواء أزمة السكن التي أثارت احتجاجات واسعة في البلاد. وقالت وزيرة الصحة الإسبانية مونيكا غارسيا غوميز إن الإجراءين يأتيان في إطار مشروعين طرحتهما الحكومة عقب مفاوضات شاقة داخل الائتلاف الحكومي، على أن يعرض لاحقا على البرلمان للمصادقة في ظل عدم امتلاك حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز أغلبية برلمانية. ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة بأعمال الشغب العنيفة واعتداء مستوطنين على قوة الأمن في شمال الضفة الغربية المحتلة خلال الليلة الماضية واليوم. في السياق، توزعت اعتداءات المستوطنين وقوة الاحتلال الإسرائيلي في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة، وترافقت مع تحركات عنيفة شملت جنوب الضفة في الخليل ومحيط الحرم الإبراهيمي والقدس المحيطة بالمسجد الأقصى وباب العمود وجلود في محيط نابلس. وعلاقة بالملف، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أكثر من 6500 فلسطيني نزحوا منذ عام 2023 بسبب هجمات المستوطنين وتقييد الوصول في الضفة الغربية المحتلة. أفاد

أفادت مصادر رسمية عراقية بأن الولايات المتحدة منحت الخطوط الجوية العراقية إعفاء من العقوبات على طهران للسماح بنقل الزوار الإيرانيين من وإلى مدينة النجف المقدسة بعد تعليق رحلات شركات الطيران الإيرانية. من جهتها أعلنت وزارة النقل العراقية في بيان لها قبل قليل أن هذا الإعفاء أتى بعد جهود بذلتها حكومة علي الزيدي. أصيبت سفينة بمقذوف غير محدد أثناء عبورها مضيق هرمز ما أدى إلى نشوب حريق على متنها أخمد لاحقا وفق هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. ويأتي الحادث في ظل توتر متصاعد بين الولايات المتحدة وإيران. إلى ذلك نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقارير نشرتها وسائل إعلام أمريكية تفيد بإمكان قيام الولايات المتحدة بتقديم تنازلات لإيران بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ 7 أشهر. نختم هذا الموجز من المغرب، حيث قرر حزب الاستقلال إحالة مسألة مشاركته في الحكومة المقبلة على مجلسه الوطني المرتقب أن يعقد اجتماعا يوم السبت 3 أكتوبر المقبل لتقييم نتائج الانتخابات التشريعية والتداول في موقع الحزب خلال المرحلة السياسية الجديدة. في المقابل سجل الحزب ما وصفه بأحداث وممارسات وخروقات شابت العملية الانتخابية في بعض الدوائر بالمملكة. نقطة نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي في موجز آخر للأنباء. إلى اللقاء.

0: جديد على كل رشارج بدءا من 20 درهم استفدوا من 7 ايام مهدات على يوسكرايب باش تعيشوا دخول بدراسي سخي.
1: انوي سير بعيد.

0: عدد جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم. وموضوع حلقة اليوم نخصصه لصندوق التنمية الترابية المندمجة. فلسفة هذا الصندوق وما الذي يمكن أن يضيفه للاقتصاد المغربي في المرحلة المقبلة.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: المغرب يدخل مرحلة جديدة في سياساته التنموية، عنوانها الانتقال من مشاريع متفرقة إلى رؤية ترابية أكثر اندماجا، ومن معالجة الفوارق إلى بناء مجالات قادرة على خلق فرص الشغل وجذب الاستثمار وتحسين جودة الخدمات. وفي هذا السياق يأتي صندوق التنمية الترابية المندمجة، الذي أعاد المغرب من خلاله توسيع نطاق آلية كانت موجهة أساسا للتنمية القروية والمناطق الجبلية لتصبح موجهة إلى مجموع المجالات الترابية. الفكرة الجديدة لا تتعلق فقط بتمويل الطرق أو الماء أو التجهيزات، وإنما بتحقيق الالتقائية بين الاستثمار والخدمات الاجتماعية والتشغيل والموارد المائية والتأهيل الترابي. هذه الخطوة تأتي إذن ضمن جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، يرتكز على محاور مهمة أهمها التشغيل المحلي والخدمات الاجتماعية الأساسية والتدبير المستدام للماء والتأهيل الترابي المندمج، مع اهتمام خاص بالمناطق القروية وشبه الحضرية والمناطق الجبلية والواحات والسواحل. لكن خلف كل هذه المعطيات يبقى السؤال، هل تنجح هذه الآلية في الانتقال من تمويل المشاريع إلى صناعة دينامية اقتصادية محلية يكون فيها لكل مجال ترابي موقعه في الاستثمار والإنتاج والتشغيل؟ سيكون معنا الأستاذ أنور الأشقم، باحث في التدبير الإداري والمالي العمومي، لمناقشة كل هذه المحاور وفلسفة هذا الصندوق. قبل ذلك نتوقف مع رقم في الاقتصاد.
1: رقم في الاقتصاد.
0: أكثر من 43 مليار يورو هي قيمة التجارة بين المغرب وأوروبا التي نقلت بحرا خلال سنة 2025. حسب معطيات يوروستيت، استحوذ النقل البحري على أزيد من 68% من قيمة الواردات مقابل 70% من قيمة الصادرات. أما من حيث الوزن فتكشف الأرقام عن هيمنة أكبر للبحر، إذ نقلت عبره أزيد من 86% من واردات المغرب من حيث الوزن

0: و95.6% من الصادرات. قيمة الصادرات المنقولة بحرا بلغت حوالي 26 مليار يورو مقابل 17 مليار يورو للواردات، ليسجل النقل البحري وحده فائضا يقارب 8 ملايير يورو. أرقام تؤكد أن النقل البحري يظل الشريان الرئيسي للتجارة بين المغرب وأوروبا، سواء من حيث قيمة السلع أو حجمها.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: المغرب يدخل إذن مرحلة تتسارع فيها الاستثمارات الكبرى في البنيات التحتية، في الموانئ والسكك والماء والطاقة، بينما يظل التحدي كيف تصل آثار هذا الاستثمار إلى مختلف المجالات وإلى مختلف الجهات، وكيف تتحول التنمية الترابية إلى نمو اقتصادي محسوس بالنسبة للمواطن. وهنا تكمن أهمية الصندوق، صندوق التنمية الترابية المندمجة، الذي نناقش فلسفته اليوم مع الأستاذ أنور الأشقم، باحث في التدبير الإداري والمالية العمومي. أستاذ الأشقم، أهلا وسهلا بك معنا.
2: أهلا وسهلا أستاذ أسماء، وشكرا على الدعوة الكريمة، ومرحبا أستاذ المستمعين والمستمعات.
0: أهلا وسهلا. إذن أستاذ الأشقم، سنتحدث اليوم عن صندوق التنمية الترابية المندمجة. هذا الصندوق يدخل اليوم بمنطق جديد يقوم على التنمية المجالية، لكن كيف يمكن الانتقال عمليا برأيكم من تمويل البنيات التحتية والتجهيزات إلى خلق قيمة اقتصادية داخل هذا المجال نفسه؟ وما الذي يجعل مشروعا ترابيا منتجا للثروة وليس فقط مستهلكا للإنفاق العمومي؟
2: نعم أستاذ أسماء، يعني الانتقال، يعني ما شرط السؤال لكم، انتقال يعني تمويل البنيات والجهازات العمومية إلى خلق قيمة اقتصادية. بداية لابد من تقولها أن هذا لا يعني أن تخلي البنية التحتية أو الجهازات العمومية، وإنما يعني تغيير الوظيفة أو البعد الوظيفي ديال البنية التحتية والجهازات العمومية داخل السياسات العمومية الترابية. ففي النموذج التقليدي الكلاسيكي يعني يمكن أن يكون الهدف هو إنجاز طريق أو سوق أو منطقة صناعية أو جهاز عمومي، يعني باعتبار نتيجة نهاية المشروع. لكن أمام النموذج الجديد ديال الجيل الجديد من برامج يعني التنمية الترابية المندمجة، ينبغي أن ينظر إلى التجهيزات يعني باعتبارها مدخلات اللي في سلسلة اقتصادية أوسع. يعني بمعنى آخر، باش نبسطوا شوية، يعني السؤال لم يعد فقط يعني كم أنفقنا وكم مشروع أنجزنا ولماذا، وإنما السؤال الجوهري ماذا أنتج المشروع بعد إنجازه. فمثلا بناء طريق قروي يعني لا يصبح مشروعا اقتصاديا يعني منتجا للثروة بمجرد إنجازية، هذه المقاربة التقليدية القديمة، يعني مجرد إنجاز المشروع وكفى. مقاربة جديدة، يعني قيمة الاقتصادية للطريق أو المشروع تظهر إذا أدى إلى تخفيض مثلا كلفة نقل المنتجات، كذلك إلى أدى الوظيفة لربط المنتجين بالأسواق وتحسين ولوج المستثمرين للعقار وخلق فرص شغل لتسمين المنتجات المحلية. كذلك بالنسبة للأنشطة الاقتصادية، يعني لا تكون منتجات الثروة بمجرد هي العقار أو الوعاء العقاري، وإنما عندما تستقطب مقاولات وتولد استثمارات ومناصب شغل، نحن نتحدث عن سلاسل توريد محلية. وكذلك يعني وهذا الاتجاه يعني يجد سنده في التصور الجديد للتنمية الترابية المندمجة، التي ركزنا على يعني تسمين المؤهلات الاقتصادية الجهوية وتحسين مناخ المبادرة والاستثمار المحلي. كما ذلك ما أن القانون التنظيمي المعدل المؤخر للجهات يعني جعل من الاختصاصات الذاتية للجهة دعم الاستثمار المنتج، وكذلك تحفيز المبادرة المقاولاتية، وكذلك إحداث وتنظيم مناطق الأنشطة الاقتصادية والمساهمة في تبيئة العقار اللازم. إذن المشروع الترابي المنتج للثروة بالتصور الجديد هو المشروع الذي يخلق أثرا يعني اقتصاديا يتجاوز كلفة إنجازه. بمعنى كنا نتحدث على يعني تأهيل المجال، حاليا نحن في مرحلة انتقال نوعي إلى جعل المجال منتج للثروة، يعني منتج للثروة والقيمة الاقتصادية للمنطقة المعينة.
0: نعم. طيب أستاذ الأشقم، المغرب لا يملك اليوم نفس الإمكانات في جميع جهات المملكة. هناك السواحل، هناك المناطق الجبلية، هناك الواحات، هناك المجالات الفلاحية، وحتى المناطق القريبة من المدن. هل تتجه برأيكم فلسفة هذا الصندوق اليوم نحو بناء ميزة اقتصادية خاصة بكل مجال بدل تطبيق نموذج تنموي واحد؟
2: نعم أستاذ أسماء، يعني الاتجاه المعلن يعني في السلسلة أو التصور ديال الجيل الجديد هو عدم يعني التعامل مع المجالات الترابية المغرب باعتبارها نسخا متطابقة. لكن هنا ينبغي التمييز بين أمرين مهمين. الأمر الأول، هناك أولويات يعني وطنية مشتركة، مثلا تحدث على التشغيل والتعليم والصحة والماء والتأهيل الترابي، هذه كلها أولويات وطنية مشتركة. في المقابل أن توجد كيفية ترابية مختلفة لتنزيل هذه الأولويات، وبالتالي هناك التنزيل أو التطبيق لهذه البرامج هنا الذي اختلف من منطقة الأخرى. مثلا أعطيه مثال، المجال الساحلي ليست له نفس الوظائف الاقتصادية للمجال الجبلي، كذلك تحت الواحة ليست هي المجال الفلاحي، وكذلك المجال القروي القريب من قطر الحضاري ليس هو المجال القروي البعيد. ولهذا يعني فإن المقاربة الأكثر يعني منطقية غادي نشتغلوا بمنطق ديال أهداف وطنية مشتركة، بالإضافة إلى تشخيص ترابي خاص يأخذ بعين الاعتبار الخصوصية المحلية لكل مجال ترابي، كذلك اختيار سلاسل اقتصادية محلية، كذلك أدوات تمويل وتنفيذ ملائمة لكل مجال على حدة. وهذا يتطابق مع التوجه الرسمي اللي دجا على يعني التوجه الرسمي ديال البرامج الجيل الجديد من التنمية الترابية المندمجة، الذي جعل من تثمين الخصوصيات المحلية أحد مرتكزات هذا الجيل، مع إعطاء عناية خاصة كما قلت للمناطق الجبلية والواحات والسواحل والمراكز القروية يعني الصاعدة. كذلك يعني والأهم أن الإصلاح الجديد للقانون التنظيمي للجهات يعني لم يكتفي بالحديث عن التنمية الاقتصادية يعني بشكل عام، بل أضاف إلى الاختصاصات الذاتية للجهة مجالات ممكن تحسون على دعم الاستثمار المنتج، كذلك مناطق الأنشطة الاقتصادية، كذلك تسويق المنتجات الفلاحية والغذائية، ممكن نضيف الاقتصاد الاجتماعي والمنتجات الجوية، كما جعل من الاختصاصات المشتركة مع الدولة يعني تحسين جاذبية المجالات وتقوية التنافس فيها وتنمية المناطق الجبلية والواحات والأقطاب الفلاحية. لذلك يمكن القول إن الميزة الاقتصادية الترابية أصبحت في الوقت الراهن بالمنطق التصور الجديد يعني جزءا من منطق السياسات العمومية الجديدة للمجالات الترابية.
0: وفي هذه الحالة أستاذ الأشقم، يعني كيف ينبغي أن نقيس مردودية هذه الأموال وهذا الغلاف المالي الذي رصد في الصندوق؟ هل بعدد المشاريع المنجزة، بعدد مناصب الشغل، بحجم الاستثمار الخاص الذي ستستقطبه، أم بارتفاع النشاط الاقتصادي المحلي؟
2: نعم أستاذ أسماء، أنا من الناحية العلمية يعني لا يكفي أي مؤشر بمفرده من أجل يعني قياس مردودية الأموال، يعني عدد المشاريع المنجزة يقيس الإنجاز فقط لكنه لا يقيس بالضرورة الآثار المترتب على المشاريع أو البرامج العمومية على أرض الواقع. فقد ممكن مثلا نجلو عشرات المشاريع دون أن تغير بصورة جوهرية النشاط الاقتصادي للمجال، وفي المقابل ممكن أن يكون واحد المشروع واحد له أثر كبير إذا أطلق سلسلة استثمارات وأنشطة جديدة. بالتالي فمؤشرات التنفيذ إلى مؤشرات الأثر الترابي هو المعول عليه، ننطلقوا يعني نتحولوا من المؤشرات ديال التنفيذ يعني تنفيذ المشروع والأجراء ديال الأرض الواقع إلى مؤشرات الأثر الترابي، بمعنى ما بعد إنجاز المشروع ما هي الآثار المترتبة على مستوى التنفيذ، على مستوى الطاقة الإنتاجية والمستفيدين، كذلك ما هي المناصب ديال الشغل المحدثة أو المقاولة الجديدة، كذلك الاستثمارات الخاصة. وبالتالي هنا غادي ننتقلوا من المسألة ديال النشاط الاقتصادي إلى جاذبية الاستثمار، ما هي القيمة المضافة المحلية التي تغير هذا المجال. لكن ما أشرنا في الأول أن المنطق الجديد أو التصور الجديد ننتقله من تأهيل المجال إلى مجال منتج للثروة والقيمة الاقتصادية داخل الوطن.
0: أحد رهانات الجيل الجديد اليوم أستاذ الأشقم هو الالتقائية بين مختلف المتدخلين، بالتالي هل يمكن القول إننا نحن أمام تحول حقيقي في حكمة الاستثمار العمومي، بحيث يصبح تحديد الأولويات انطلاقا من حاجيات وأمكانات المجال وليس فقط من برامج قطاعية مركزية؟
2: نعم أستاذ أسماء، إذا رجعنا المؤشرات القانونية للمؤسسات الحالية يعني تلاحظ أنها تشير إلى محاولة فعلية لإعادة تنظيم هذه الحكمة، لكن نجاحها سيتوقف على طريقة التطبيق. دائما طريقة التطبيق أو التنزيل أو التنفيذ أو التنفيذ إلى أرض الواقع هو اللي عندنا دائما فيه المشكل، يعني التحول الأساسي هو الانتقال من منطق قطاع يحدد مشروع يعني يمول وينفذ داخل المجال إلى منطق آخر ينسجم مع التصور الجديد، يعني تحتون على مجال يشخص حاجاته، تحدد الأولويات، تتقاطع البرامج القطاعية، هنا تحتون على الالتقائية مع مختلف البرامج القطاعية حول مشروع أو برنامج الترابي. وبالتالي هنا الإمكانية والمقاربة لذا تتمكننا بقياسة الأثر على أرض الواقع. هناك فرق جوهري، والدليل أن إعداد الجيل، لا رجعنا للسياق السياق الانطلاق ديال الجيل الجديد، أن إعداد الجيل الجديد من البرامج المعتمدة يعني اعتمد وفق المعطيات الحكومية المشهورة على تشخيص في البداية تشخيص ترابي لكل عمل وإقليم، وعلى تحليل المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية وتحديد نقاط القوة والضعف في التشغيل والتعليم والصحة والماء والتأهيل الترابي. كما أن تعديل القانون التنظيمي للجهات جاء في ثلاث محاور مرتبطة بمباشرة بإشكال آلية التنفيذ الاختصاصات الموارد المالية مع تعزيز موقع الجهة كرافعة للتنمية الاقتصادية. وبالتالي الالتقائية الحقيقية يعني نعني نقصد بها أو نعني بأنها تكون هناك نتيجة ترابية واعدة تساهم في تحقيق عدة سياسات، سياسات عمومية وقطاعية وترابية وموارد وفاعلين. وهنا يمكن يكمن الاختبار الحقيقي للجيل الجديد على أرض مرحلة التنزيل ديالو على أرض الواقع.
0: نعم، ماذا يريد المغرب برأيك أستاذ الأشقم أن يصنع من مجالات خلال العقد المقبل انطلاقا من هذه المعطيات؟ إذا كان الجيل السابق من السياسات قد ركز بدرجة كبيرة على فك العزلة، على تأهيل البنية الأساسية، تقليص الفوارق، هل ينبغي يكون الجيل الجديد موجه أكثر نحو التنافسية الترابية، الاستثمار الخاص، الاقتصاد المحلي وفرص الشغل بالتالي؟
2: أنا مثل أسماء، لأن السياسات الترابية خلال العقد المقبل أو التجربة الجديدة للجيل الجديد يعني يفترض فيها أنها تنتقل، أن ننتقل من صناعة الجهازات العمومية إلى صناعة الوظائف الاقتصادية للمجالات، بالتالي من تأهيل المجال إلى مجالات منتجة للثروة والقيمة الاقتصادية المضافة، بمعنى أن السؤال يصبح ماذا يمكن أن ينتج هذا المجال، ما النشاط الذي يمكن أن يكون فيه تنافسية، منع استثمارات التي تجذبها، وكيف يمكن ربط المجال بالأسواق الوطنية والدولية. وبالتالي أعتقد أنه حسب رأيي يمكن تصور ثلاث مستويات. المستوى الأول نتحدث عن مجال يعيش فيه المواطن بظروف أفضل، هنا يتعلق بالماء، وهذا يتعلق بشكل أساسي بالماء والتعليم والصحة والنقل والخدمات الأساسية. المستوى الثاني مجال ينتج، أي لديه اقتصاد محلي ومقاولات وفلاحة ذات قيمة مضافة وسياحة وصناعة واقتصاد اجتماعي وخدمات بحسب خصوصيات كل مجال. المستوى الثالث ممكن تحكي على مجال يجذب الاستثمار، أي أن يصبح المجال قادرا على تقديم العقار والبنية التحتية والخدمات واليد العاملة والربط اللوجستيكي والبيئة التنظيمية. وهذا يتقاطع مع الإصلاح الجديد دائما للقانون التنظيمي للجهات، لأن القانون التنظيمي للجهات راه عنده واحد الأهمية ديالو، لأنه هو اللي جا عندنا صندوق ديال التنمية الترابية على مستوى آلي ديال التنفيذ، على مستوى التنفيذ توسيع الاختصاصات ديال الجهة. إذن يمكن يعني تلخيص كخلاصة مركزة على رهان العقد المقبل في الانتقال من يعني تهيئة المجال إلى تمكين المجال من إنتاج القيمة العمومية على مستوى الاقتصادي والاجتماعي.
0: ما هي الضمانات والمؤشرات التي يمكن أن تقودنا إلى أن يصبح يعني هذا الصندوق، صندوق التنمية الترابية المندمجة، إحدى الأدوات التي ستنقل المغرب من منطقة تقليص الفوارق إلى منطقة توسيع قاعدة النمو خارج المراكز الاقتصادية التقليدية؟
2: نعم، بالأهم الضمانات الأستاذة أسماء، لنرجعنا للقائد الصندوق يعني تم الإحداث ديالو في القانون المالي سنة 2020 يعني لتذكيري فقط، ليحل محل صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية. من ناحية المالية يعني رصدت لهم مبالغ مالية جد مهمة، تحدث هنا على اعتمادات أداء قدرها 5 مليارات ديال الدرهم ديال رسم سنة 2026، كذلك مع الترخيص بالالتزام المسبق من بلغ 15 مليار ديال الدرهم من اعتمادات سنة 2027. بالتالي هنا يجب الانتباه، لأن الصندوق يعني ليس هو كل سياسة، هو ما يمكننا نقول أنه ماشي هو كل سياسة التنمية الترابية للمغرب، وإنما هو أداة مالية فقط داخل واحد المنظومة أوسع تضم البرامج الترابية وموارد الجهات والاستثمار العمومي القطاعي والاستثمار الخاص وآليات التنفيذ الجهوية. كذلك هنا الإصلاح الجديد لهذا القانون التنظيمي للجهات يعالج هذا الاتجاه من خلال تقوية هذه مجموعة ديال الضمانات يمكن أنها نكتبوا بها الريال المستقبلي، من خلال تقوية موارد الجهات وتوسيع أدوارها الاقتصادية، كما يربط الاختصاصات الجهوية كذلك بدعم الاستثمار المنتج وتعبئة العقار وتنمية الأشطر الاقتصادية المحلية. بالتالي فإن التحول الحقيقي الذي يمكن يعني اختباره خلال السنوات المقبلة ليس يعني من تقليص الفوارق للتنافسية، بل يمكن الحديث عن يعني انتقال من تقليص الفوارق باعتبار غاية نهائية اللي كانت التصور التقليدي إلى تقليص الفوارق باعتبار مدخلا لبناء مجالات أكثر إنتاجا وقدرة على خلق الثروة.
0: من سيمول هذا المشروع؟ هذا هو السؤال، أو هذا الصندوق على مدى سنوات أستاذ الأشقم؟
2: هو التمويل ديال الصندوق تمرس ديالو ديال 210 ديال الملايير ديال الدرهم لمده 8 سنوات، بالتالي فهو عابر للزمن الحكومي. بالنسبه للتمويل عندنا 5% من من من الضريبه على المضافه، على القيمه المضافه، و 5% على الرسوم ديال العقد، 28% كذلك من الميزانيه العامه، الميزانيه العامه ديال الدوله. كذلك هناك تمويلات من طرف الدوله للجهات لسنويا يعني كحد ادنى 12 مليار ديال الدرهم سنويا لمده 8 سنوات، وبالتالي الاجراء الماليه يعني هذه التكلفه المتوقعه لتمويل هذا الصندوق. كذلك من ناحية العملية يعني مؤخرا تم إصدار صدور قرار عن السيد وزير الاقتصاد المالية لسيد المنتدى المكلف الميزانية من أجل أجراءات هذه الإجراءات على أرض الواقع، وصدر القرار لشهر سبتمبر، وتم تفويض مجموعة ديال تفويض الاختصاصات التوقيع أو الإمضاء للولاة والعمال على الصعيد الوطني من أجل يعني البدء في التنفيذ ديال هذه الإجراء. كذلك على مستوى التنفيذ هناك تم تحويل يعني الشركات ديال الجهوية المتعددة الخدمات إلى شركة المساهمه من اجل يعني تنفيذ هذه البرامج وهذه المشاريع ديال الجيل الجديد على الارض الواقع باحسن يكون تنفيذ جيد وملائم للتصور اللي ضمن عليه في البدايه.
0: من اجل تنفيذ جيد واذا كان يعني الهدف هو تنميه ترابيه مندمجه، ما الذي سيحدد نجاح هذا الصندوق؟ هل حجم الاموال التي سينفقها ام حجم الاقتصاد الذي سيتمكن من خلقه داخل كل المجالات المستفيده؟
2: اكيد لان الموارد الماليه يعني على الرغم من يعني انها جد مهمه في تنفيذ البرامج، كذلك المشاريع

0: اللي سيتم تنزيلها مهمه، الا انه المعول عليه هو دائما نتحدث على التنزيل والتنفيذ يعني الصحيح على ارض الواقع من خلال يعني التقائيات مختلف المتبخرين. هذا ورش، هذا ورش يعني تشارك فيه الدوله، تشارك فيه الجماعات الترابيه، المؤسسات العموميه، الفاعلين الاقتصاديين، الساده الولاة والعمال، المحاسبين العموميه، الامينستر، وبالتالي يعني واحد الورش يعني الجميع معني بالتنفيذ السليم ديالو، وكذلك يعني اخذ الخصوصيه المحليه، تثمين الخصوصيه المحليه لكل مجال على حده. وبالتالي هنا يعني حتى المنطلق ديال الحاجيات يعني كمدخل اساسي يعني الحاجيات الاساسيه والاولويات لكل منطقه على مجال، اذا صيغت بشكل صحيح واذا صيغت بشكل ينسجم مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمجال المعين، اكيد ان المساله ديال التنفيذ ستكون لها وقع اثر يعني وراه ممتد في الزمن. نتحدث عن سنه او سنتين، فهو برنامج يعني ممتد لثماني سنوات، يعني اعتقد ان ثمان سنوات يعني كافيه للتنزيل والتنفيذ السليم لهذا البرامج.
1: وثمان سنوات هل هي كافية لمعالجة الخصاص إلى بناء قدرات اقتصادية لكل منطقة لكل جهة بالمملكة؟
0: لأن أكيد أستاذ أسماء
1: بالنظر للتحديات ولخصوصية يعني كل جهة
0: يعني كحيز زمني أولي، لأن مسألة ديال التنمية يعني مسألة ديال التنمية راه هو مسار مستمر في الزمن، ما يمكنناش نحصروه في فترة زمنية معينة، لأن الحاجيات والمشاكل والمتطلبات والرهانات ديال المواطنين يعني تتزاد سنة بعد سنة. إلا أن كبداية يعني الجوهر المسألة الأساسية هو المنطق أو التصور أو الفلسفة ديال النموذج الجديد اللي تيتبنى على جوج ديال المسائل الأساسية جوهرية، هو الالتقائية ديال مختلف السياسات العمومية والقطاعية اللي كان عندنا فيها قبل مشكل، أن كل قطاع يشتغل في مشاريع منفردة كاش واحد التنسيق قبلي او بعدي ما بين مجموعه من القطاعات. المساله الجوهريه الاوليه هو الالتقائيه، يعني كان هناك التقائيه ما بين مختلف متدخلين، كذلك هناك يعني تنسقوا على برامج مندمجه، ما كانش ما عندناش برامج منعزله، هناك برامج مندمجه، نتحدثوا على الصحه، نتحدثوا على التعليم، التشغيل، التربيه الترابيه، يعني مشروع متكامل في مجالات اللي هي تكون مستهدفه بهذه التنميه.
1: هذا هو فلسفة هذا الصندوق، صندوق التنمية الترابية المندمجة، يعني مشروع متكامل لأجل الجهات، لأجل معالجة هذه الفوارق المجالية اليوم. هل يمكن القول إننا فعلا أمام انتقال من سياسة تقليص الفوارق المجالية إلى سياسة ستجعل من المجال نفسه رافعة للنمو والقطع مع مرحلة يعني استحواذ ثلاث جهات على النصيب الأكبر من الاستثمار، من التنمية ومن غير ذلك من المشاريع؟
0: نعم استاذ ماري، دققنا بشكل دقيق، لان الى حاولنا نعطيو خلاصه يعني المعنى الاقتصادي العميق لهذه البرامج ديال التنميه الترابيه، يمكن لحد انه يعني لا يبقى الانفاق العمومي هو النشاط الاقتصادي الرئيسي داخل هذه المجالات، بالتالي ان يصبح هذا الانفاق العمومي على هذه المجالات يعني اداه لتهيئه الظروف التي تسمح للاقتصاد المحلي والاستثمار الخاص بإنتاج قيمة مستدامة. وبالتالي المجالات في المنطق التقليدي القديم كنا نتظر على إنفاق عمومي، بالتالي هي مستهلكة للنفقات العمومية فقط لا أقل ولا أكثر. هناك يعني إرادة ورغبة قوية، هناك مجموعة من الشروط الموضوعية اللي متوفرة حاليا باش أننا ننتقلوا يعني من تهيئة المجال لمجالات منتجة للثروة أو القيمة العمومية الاقتصادية والاجتماعية يكون فيها نوع من الاستدامة على المدى الطويل، ماشي ذلك في أننا نزدو مشاريع وفقط. وبالتالي هناك لابد من قياسة الأثر ديال هذه المشاريع، وكتا على مستوى المستجدات حاليا هناك دراسة للأثر بعد تنفيذ المشاريع، ما هو الأثر المترتب عليها، هل حققت يعني جدوى من التنفيذ أو لم تحققها، وما هي مواقع مواطن الخلل وإصلاح هذا الخلل. وبالتالي أعتقد أنها هي منظومة متكاملة للتنمية الترابية المندمجة، لما تنتحدثوش على نموذج واحد، بالتالي هي منظومة متكاملة وهناك مجموعة من الضمان تحسن عليها من أجل إنجاح هذا الورش.
1: هل من تحديات قد تواجه هذا الورش؟
0: أكيد أن التحديات دائما موجودة على مستوى الواقع، لأن التحليل ديالنا مبني على ما ينبغي أن يكون، هناك ترسانة قانونية، هناك تعديلات تشريعية، هناك جهات مؤسساتية، هناك إرادة قوية، ولكن الواقع دائما في آخر المطاف يقول كلمته. إلا أن التحديات الميزة اللي كاينة في النوع ديال البرامج أنها انبثقت من الواقع، بالتالي المنطلق ديال المدخل الأساسي انطلقت من كما تبعنا جميع السنة الماضية من مشاورات، وكان هناك تشخيص ترابي محلي لكل منطقة ولكل مجال على الصعيد الوطني. وبالتالي هنا يعني الإكراهات اللي كانت في السابق كنا يعني إكراهات بدينا من الواقع، وبالتالي مثل تكون برامج أو مشاريع عمومية منبثقة من الواقع، يعني تا الفجوة ديال التحديات ستقل مقارنة مع المقاربة التقليدية.
1: أستاذ أنوار الأشقم، باحث في التدبير الإداري والمالي العمومي، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات.
0: مرحبا أستاذ الكريم.
1: شكرا لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العام.

0: الجريمة حكاية جريحة في العمق، يفكر فيها سلفاً أو تطرأ عرضاً، فتتعدد الروايات وتتشابك الخيوط، لكن حقيقة أخرى نتلمسها هنا بين الشهادات والمحاضر والوقائع وحيفيات الأحكام القضائية. عقول الجريمة قصص مقتبسة من ملفات واقعية من داخل وخارج المغرب.
1: عقول الجريمة يعدها ويقدمها شكري البكري حصرياً على ميديان كل سبت وأحد ابتداءً من 11:30 صباحاً مع الإعادة في 9:00 مساءً.

0: ويلكسو شركة مغربية بالويل كلوب تهلا فيك وفيا.
1: حياة أونلاين. قبل أن تستخدم التقنية فهمها، وقبل أن تتبع الترند عرفه، لأن المعرفة هي أول تحديث. حياة أونلاين مع حنان السوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية والنصف بعد الزوال على ميديا.
2: Vous êtes sur Média, la synthèse de 14h30.
3: Bonjour, bonjour à tous et à toutes, avec vous Eva Cohen. En France, un peu plus d'un agent de la fonction publique sur 10 en grève aujourd'hui, selon le ministère de l'Action et des Comptes Publics. Une journée de mobilisation générale qui se tient à travers tout le pays. Quelques 170 rassemblements sont prévus pour demander une revalorisation des salaires dans la fonction publique et des moyens budgétaires à la hauteur des missions des services publics. Et parallèlement à cette grève, les blocages des lycées se poursuivent dans le pays. 338 établissements sont concernés à travers tout l'Hexagone. 40 élèves et membres du personnel ont été interpellés selon le ministère de l'Éducation nationale. Le mouvement, né la semaine dernière en Île-de-France, demande plus de moyens, plus d'effectifs et de remplaçants et du bon matériel dans les classes. Du côté de l'Espagne, le gouvernement Pedro Sanchez commence à répondre à la colère face à la crise du logement en cours. L'exécutif a présenté aujourd'hui plusieurs mesures, notamment la suspension des expulsions de logements jusqu'en 2030 et le renouvellement automatique des contrats de location à leur expiration. Il s'agissait de deux des principales demandes des manifestants qui bloquent depuis samedi soir une grande partie de la place Puerta del Sol au cœur de Madrid. Ces mesures, annoncées après d'âpres négociations au sein de la coalition gouvernementale, doivent encore être votées au Parlement, très fragmentées à l'approche des législatives de 2027. 178 milliards d'euros, c'est la somme que la Russie prévoit de consacrer à la défense l'année prochaine, soit le budget militaire russe le plus élevé depuis le début de la guerre contre l'Ukraine. C'est ce que rapporte l'agence de presse Reuters ce mardi. Hier, le président Vladimir Poutine avait affirmé augmenter son armée à 2 millions de personnels et plus d'un million de militaires. Côté diplomatique, une source à la Maison-Blanche annonce que l'émissaire russe Kirill Dmitriev a rencontré hier à Washington des responsables américains. Les discussions ont porté sur les moyens de résoudre le conflit avec l'Ukraine, ainsi que sur de possibles initiatives américano-russes dans le secteur de l'énergie après la fin de la guerre. Dans notre région, la Libye envisage d'importer du gaz naturel liquéfié pour alimenter ses centrales électriques et réduire sa dépendance face aux combustibles liquides. Le gouvernement, qui étudie aussi la construction d'un gazoduc côtier, entend faire face aux coupures de courant et aux pénuries de gaz toujours en cours dans le pays. Cet été, plusieurs quartiers de Tripoli et de l'Ouest ont subi d'importantes coupures prolongées, entraînant des manifestations de la population. Enfin, on referme cette édition avec un mot de football. Les Lions de l'Atlas, toujours en tête face aux Lesotho dans leur deuxième match des éliminatoires de la CAN 2027. En première période, après une énorme occasion ratée par Azdine Ounahi, c'est Brahim Diaz qui a débloqué le score, toujours 1-0 à l'heure où nous parlons en cette deuxième mi-temps. À noter qu'Achraf Hakimi, suspendu face au Gabon vendredi, vient d'entrer sur le terrain. La sélection marocaine, en cas de victoire, conforterait sa première place du groupe A. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Bonne suite des programmes sur Média.
4: The Bryan Adams Radio Show, exclusively on Medi One.
5: Welcome to Bryan Adams Radio, right here on Medi One.
4: The Bryan Adams Radio Show.
5: Playing the biggest rock and roll anthems and more. This is Bryan Adams on Medi One.
6: The Bryan Adams Radio Show, du lundi au vendredi, à partir de 17h sur Medi One.
7: Medi One. مراكش 105.3 فاس 101.4
8: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعا، حياة أونلاين منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعيا وإلا سيقررون عنك.
1: حياة أونلاين، حنان السوري.
8: كن واعيا أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العادة في حلقة جديدة من حياة أونلاين، حيث نواصل الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. بعد أن ناقشنا في حلقة أولى أسباب الحاجة للفلاحة المغربية إلى الرقمنة، وفي حلقة ثانية وقفنا عندما تحقق في المغرب في هذا المجال، ننتقل هذه المرة إلى الجانب العملي. ماذا يحدث فعليا عندما تدخل التكنولوجيا إلى الحقل وتصل إلى الفلاح؟ من مجسات تقيس رطوبة التربة ومحطات للطقس وصور الأقمار الاصطناعية إلى تطبيقات وأنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، أصبحت البيانات جزءا من عملية اتخاذ القرار الزراعي. في هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم الدكتور كمال أبركاني، وهو أستاذ بكلية العلوم التطبيقية بالناظور، سنسلط الضوء على كيفية تحويل هذه البيانات إلى قرار يفهمه الفلاح، وهل يمكن أن تخبر التكنولوجيا الفلاح متى يسقي وكم يسقي وأين يتدخل، وهل تجعل الزراعة أكثر دقة فعلا أم أننا أمام التكنولوجيا تحتاج إلى شروط كثيرة ومعقدة حتى تحقق نتائجها. أستاذ كمال، مرحبا بك معي في حياة أونلاين.
9: أهلا وسهلا سيدتي، نشكركم على الاستضافة.
8: أهلا وسهلا. كيف ما قلت في حلقة أولى وثانية، حاولنا أننا نركز على أهمية الرقمنة في الزراعة الفلاحة في المغرب، وكذلك تكلمنا وسلطنا الضوء على فين وصل المغرب في هذا المجال. اليوم غادي نركز على يعني تكون حلقة عملية تطبيقية، ملي كتدخل التكنولوجيا إلى الحقل ماذا يعني شنو كيوقع، أو ربما نركز أكثر أكثر من اللي كتصبح البيانات جزءا من الحقل، كيف تعمل الزراعة الرقمية في الفلاحة التقليدية. أستاذ كمال، الفلاح كيعتمد على الحواس ديالو وعلى الخبرة ديالو، هو كيشوف الأرض أو الحقل ديالو والتربة ديالو. مؤخرا ولينا كنسمعوا بزاف على البيانات الزراعية الرقمية، شنو كنقصدوا بها ولاش كتصلح، شنو كنقيسوا بها تحديدا؟
9: هي بالنسبة للبيانات الزراعية هي جزء كبير من التشخيص الزراعي. قبل ما نبدأ يعني في التحليل ديال هذا الموضوع ديال البيانات، بغيت نقول بأنه التجربة ديال المزارع المغربي حتى هي في يعني في الزراعة الرقمية هي جزء من البيانات، وخا هي من حيث هو معطى، من حيث هذاك الفلاح اللي خدم مثلا 20 سنة في يعني في الزيتون ولا في زراعة ديال الشمندر ولا ديال الحبوب، يعني حتى هذيك راه معطيات يعني كيركزوا عليها يعني في الزراعة الرقمية. باش نرجعوا مثلا البيانات، البيانات هو التشخيص الزراعي، يعني استعمال التكنولوجيات اللي كاينة، سواء كاميرات سواء مجسات سواء الكاميرات، يقدر يكونوا في تراكتور، يقدر يكونوا في الدرون، يقدر يكونوا أقمار اصطناعية، يعني كان البيانات هما المعطيات لعنا من الحقل. في واحد الحلقة الأولى تحدثنا على الزراعة الرقمية والزراعة الدقيقة، ويعني قلنا يعني الفرق ما بين الزراعتين. دابا هذوك المعطيات يقدروا يكونوا يعني أنسكان، يعني اللي خدته الكاميرا ولا خدته بالدرون ولا بالتراكتور ولا بالأقمار الاصطناعية، ولكن يقدر يكون مثلا تحليل ديال التربة، مثلا واحد 10 ديال الهكتارات المزارع دار مثلا 6 ديال البلايص، خد الجي بي اس وعطانا هذاك التحليل ديال التربة، ولكن هذاك 10 الهكتارات ماشي هما هذوك 6 ديال النقاط، هذو راه بيانات، هذو معطيات. يعني كاينين دي موديل ماتيماتيك اليوم اللي كيستعملوهم يعني الخبراء ولا الشركات اللي كيسهروا على هاد الزراعه الرقميه، هذوك البيانات كيعطيونا مثلا كيديروا واحد ليكستربولاسيون، يعني كيفاش يعني هذيك 6 كيرجعوها 60، كيقولوا بحال البلاصه واخا ما درناش فيها التحليل ولكن راه يقدر يكون يعني الاناليز بحال هكا.
8: يعني هذوك البيانات اسمح لي باش يفهموا، يعني لا فهمت انا باش يفهموا المستمع الكريم، اللي كياخذوا البيانات فهم كيسقطوها على على على اشياء اللي ربما مازال على توقعات.
9: يعني البيانات منين كنقولوا البيانات يقدروا يكون بيانات من يعني رقميه سواء اقمار اصطناعيه، ولكن يقدروا يكونوا معطيات في الحقل. مثلا احنا عندنا الحبوب، واحد الحقل ديال الحبوب مثلا عندنا واحد المنطقه، واحد البلاصه كتعطينا مثلا 10 شكاير، واحد البلاصه كتعطينا شكاره واحده، دونك كيكونوا معطيات من كيتعاودوا ثلاث سنوات، هادو كندخلوهم في يعني في المعطيات، هادو حتى هما بيانات، يعني كاين البيانات اللي كيكونوا في الحقل وكيكون بيانات رقميه. دابا حنا غادي نركزوا على البيانات الرقميه سموهما. البيانات الرقميه هو كما قلت كيكون واحد لو سكان صيفط واحد الدرون بواحد الكاميرا اللي هي متعدده الاطياف باش نشوف يعني السقي مثلا الزراعي, كيعطيني واحد يعني باستعمال هذه التكنولوجيا كيقول لي مثلا هذه المنطقه مثلا واحد البلاصه في هذيك 10 هكتار يعني ما فيهاش الماء بزاف, هذه فيها الماء. هذا بيان رقمي. ولكن غير باش نديروا الفرق ما بين البيانات الرقميه
10: والبيانات باش نفهموا اكثر اللي في الحقل, باش نفهموا اكثر شكون اللي كيكون التشخيص دقيق اكثر, واش التشخيص الرقمي ولا التشخيص اللي كيدار في الحقل عن طريق مثلا كنعرفوا بانه في الفلاحه التقليديه الفلاح راه كيقيس مثلا من الخبره ديالو كيقيس يعني التراب والارض وكيعرف مثلا منها نسبه الرطوبه فين واصله.
9: يعني البيانات الرقميه هي بيانات سريعه يعني, وحتى هي بيانات يعني المعطى كيتعطى مثلا في ثانيه. مثلا كنحل انا السنتينيل جوج ديال الاقمار الاصطناعيه, كنمشي لهذا الحقل وكنعرف مثلا هذا المعطى في هذيك اللحظه بالضبط, ولا ملي كنصيفط شي درون كيقول لي هذاك المعطى في هذيك اللحظه بالضبط يعني انستونتاني. ولا مثلا بالمجسات ديال الرطوبه كيعطيني مثلا الهيستوريك ديال الماء ولا كاين النيفو ديال السقع على 60 سنتيم في هذيك الوقيته يعني باش كناخذوا القرار. ولكن كيكونوا بيانات اللي كيكون كما قلت غير رقميه اللي حتى هما كنعتمدوا عليهم في الزراعه الرقميه.
10: يعني اتخاذ القرار كيكون انطلاقا من البيانات الرقميه والبيانات اللي هي كتكون من الارض من الحقل. واخا شنو الحاجه اللي ربما انه شنو المعلومات اللي يمكن تقدمها لنا التكنولوجيا واللي ما يقدرش الفلاح انه يعرفها بسهوله من انطلاقا من الخبره ديالو ولا الملاحظه وحدها؟
9: اي بالنسبه للمزارع يعني هو كيعتمد على التجربه ديالو بطبيعه الحال. يعني كيشوف سنوات هو كيشتغل على واحد الانتاج وعنده تجربه ديالو ولكن بالعين المجرده. ولكن بالنسبه للبيانات الرقميه يعني الخبراء والباحثين ماشي غير في العلوم الزراعيه ولكن حتى في علوم الفيزياء الفيزيكوبتيك يعني في الرياضيات هادو استطاعوا باش يعطيونا تكنولوجيا باش يقربونا من الارض الواقع. مثلا بحال ملي كنهضروا في الصحه مثلا شي واحد كيدوز سكانير كنعرفوا واش عنده, راه سي لا ميم تكنولوجي يعني بحال هذاك الشيء كيدير على النباتات. المهم المعطيات اللي كيتعطاو مثلا هضروا على السقي الزراعي, انا عندي 10 هكتار ديال الشمندر السكري بالعين المجرده كيبان لي هذاك الشمندر بحال بحال, ولكن الا استعملت الاقمار الاصطناعيه مثلا سنتينيل جوج ولا لانسيت هادو اقمار اصطناعيه اللي كيعطيونا مثلا هذاك 10 هكتار اسمو فيها, كنشوف مثلا بانه الانتاج غير ني با اوموجين يعني غير متجانس. دونك هنا كنبدا نشوف علاش هذيك المنطقه علاش هذيك البلاصه في الفيرما علاش ضعيفه. يقدر يكون الماء هنا كيجيو فرضيات, يقدر يكون الماء قدر تكون التربه ماشي هي هذيك, يقدر يكون مثلا شي مرض, يعني كاين احتمالات. شحال ما في الزراعه الرقميه شحال ما عندنا معطيات شحال ما كتكون الدقه مزيانه, راه كاين واحد يمكن الخطا اللي كيوقعوا فيه بزاف ديال الناس كيتسحب لهم صافي راه عندي غير واحد التكنولوجيا

0: نقدر نحكم على هذيك الفيرما. راه تقدر تكون هذيك السفوريه مثلا راه ماشي ديال الازوت، تقدر يكون شي بلوكاج، يقدر يكون الكالكير، ولكن يعني هاد المعطيات مثلا على الامراض، الامراض يقدر يكون مثلا المرض ديال الميلديو ولا المرض ديال ما عرفتش الامراض اللي كيقيسوا مثلا النبته، يعني هادو فرضيات. دابا فين كاين المشكل؟ ما بقاتش في التشخيص، يعني ها هما المعطيات، كيفاش نديروا لانتربريتاسيون، يعني كيفاش
1: هذاك
0: المعطى
1: نفهموها ونشرحوها صح. واخا قبل نوصلوا لهاد النقطه، هذه النقطه مهمه، وكنعتقد هنا النقطه فين كيوصل، فين كنحتاجوا الخبره ديال الفلاح، لانه انت هضرتي على واحد النقطه مهمه في البدايه، انه الخبره ديال الفلاح والسنوات ديالو ديال العمل ما غاديش نجيو حنا ونعوضوها بالرقمنه ولا بالذكاء الاصطناعي، كنحتاجوا دائما الى الخبره ديال الفلاح. قبل ذلك كنت في واحد الحلقة هضرتي على أنه أهم مجال اللي كنحتاجوا فيها الرقمنة في المغرب دائما في مجال الزراعة طبعا، هو مسألة ديال الري وترشيد المياه واستعمال المياه، وهنا كنهضروا على المجسات. مجسات كنسمعوا بزاف بالمجسات والدور ديالها داخل التربة، شنو هو الدور ديالها فعلا هاد المجسات؟ لاش كتصلح؟
0: دابا المجسات نعطي واحد مثال بسيط. واحد الوقيتة الفلاح كان كيدير هو المجس ديالو، كيمشي مثلا الشجرة كيعرف واش ما تسقات مزيان ولا ما تسقاتش مزيان، كيمشي لبلاصة فين كاين الكوتور كيبدا يحفر حتى ل 60 سنتيم حتى فين كيوصل العروك، وتما كيقيس باليد ديالو، كيقيس هذيك التربة كيشوفها واش فازقة ولا ماشي فازقة، يعني ما بقاتش غير في هذيك 10 سنتيم الأولى. دابا هذه العملية سهلنا هذه العملية على الفلاح، ولينا كنديرو بحال دي كابتور بحال دي زاباري كنديروهم في هذيك البلايص، وكيبداو يعطيونا معطيات، كيعطيونا معطيات من 5 دقائق ل 5 دقائق، كيعطيونا على يعني غير كنحلو التليفون ديالنا كنشوفو هذيك البلاصه مثلا ديال 60 سنتيم اللي ما كنشوفوهاش بعين مجرده، الفلاح ثقه واش وصلوا للماء ولا ما وصلوش للماء، ما كيعطيناش غير الرطوبه، راه كيعطينا حتى الا بغينا ندخلوا شويه في لي ديتاي كيعطينا حتى لا كونديكتيفيتي الكتريك، يعني كيعطينا شحال واش كاين لانغري بزاف تما ولا ما كاينش، كيعطينا الحموضه، كيعطينا الحراره، حتى الحراره ديال التربه عندها يعني عندها واحد الدور كبير. بغيت نقول بانه هاد التكنولوجيا ديال المجسات دابا هاد لي كابتور هو واحد الاله كدار عندها طاقه شمسيه، عندها واحد لاكارت سيم اللي كتحول لنا المعلومه من الشاقل حتى للتليفون ديالنا، ولكن كيكونوا دي زونتين، هذوك لي زونتين نديروا فيهم اللي بغينا، نقدروا نديروا فيهم كاميرات، حتى كاميرات المراقبه، نقدروا نديروا كاميرا نديروها في الحقل نشوفوا الحقل ديالنا، نقدروا نديروا فيها مجس ديال التربه، نقدروا نديروا فيها مثلا ديال الضوء، بزاف د الحوايج نقدروا نديروهم، ولكن حنا اللي كيهمنا شحال ما زدنا هذوك لي زونتين شحال ما كيتزاد لو كو بالنسبه للمزارع. انا اللي كيهمنا في هذه الحلقه هو الماء، اول حاجه انا اللي كنشوفها فلاح اللي عنده واحد لانفيستيسمون كبير بحال العنب مثلا وغي كيسقي 3 السوايع كتقول شحال سقيتي، كيقول 3 السوايع 2 السوايع، ولكن هو الماء ديالو ما عرفش فين وصل، واش وصل 80 واش ما وصلش 80، راه ملي كتكون درجه الحراره 25 درجه راه ماشي هي 30، الجو كيت يعني
1: واش يسقي يعني في الصباح ولا يسقي في الليل سورتو في الصيف مثلا.
0: نعطيكم غير واحد المثال، مثلا في هذا الاسبوع الاخير هذا الويكاند كانت الحراره مثلا في هذه المنطقه ديال تازا فاس كانت 38 درجه، الغد ليه ولات 25، شوفوا هذه لا بيرتورباسيون، ولكن بالعين المجرده راه الا درت 24 ساعه راه ديجا تروطار، ولكن هذه المجسات كيعطيونا واحد الفكره هذاك الماء فين وصل باش ناخذوا القرار المناسب. بطبيعه الحال التجربه ديال الفلاحه راه كتبقى جد مهمه، ملي كنمشيو عند الفلاحه كنعطيهم هذه المجسات كنقول لهم شوف هذه راه تكنولوجيا راه تقدر تقربك 80%، ولكن التجربه ديالك حتى هي مهمه يعني باش تاخذ القرار.
1: يعني هذه المجسات كتقدر تعطي الفلاح او تقول له توضح له وقتاش يسقي، واش داك التربه راه مازال فيها الماء ولا ناقصه، واش عند الماء كافي ولا لا، وقتاش يسقي، واش في الصباح ولا في العشيه، ياك كتعطي بالديتاي هاد الشيء هذا.
0: أيه واحد الحاجه اللي هي مهمه في هاد المجسات، يعني الفلاح بطبيعه الحال ملي غادي يمشي يشري هاد المجسات من هادوك الشركات اللي كيبيعوا خاصو يسول على هادوك المجسات، ما خاصوش يمشي يعني توجد يعني شي حاجه تكون ناقصه في الثمن، شي حاجه اللي معروفه في السوق اللي كتعطيك معطى، حيت علاش هادوك المجسات الا تشطر عليهم الفلاح وما عطاتنيش شي معطيه مزيانه راه كتاخذ عليه قرار، راه الماء دابا راكم عارفين كيوصل تقريبا درهم للمتر مكعب، بيان سور ماشي درهم مي بون لانغري راه غير

لي نورمالمون راه ملي كتسقي الا سقيتي بزاف راه كتضيع حتى لانغري. دونك يعني التكنولوجيا ديال المجسات كتبقى جد مهمه، الجوده ديالها ولونتروتيان ديالها، وكاين واحد البروسيس حنا كنسميوه هو الكاليبراسيون. كاليبراسيون يعني راه ماشي مره تبقى يعني دير

0: ذكر أسماء طبعا ندخلوش في ماركات ديال المجسات، وإنما كاين مجسات الأثمنة ديالها كتراوح في السوق ما بين الغالي والرخيص، فأنت كتنصح بأنه ما نشوفوش الثمن، نشوفو شنو غيعطينا هذا المجس.
1: جميع ملي كنمشيو نشريو التلفازه راه كنسولو على لي مارك، الا شي ماركه ماشي معروفه اي حاجه تكون منتظره، تقدر تكون مزيانه تقدر ما تكونش مزيانه، ولكن شي حاجه اللي هي معروفه نشري الحاجه اللي هي معروفه وكيستعملوها الفلاحه واللي كيوصوا بها حتى التقنيين والخبراء، حيت هنا ما كندخلوش في الكونفيدنتيري. انا على ما اظن دابا المجيستات راه واخا التكنولوجيا كتكون غاليه هذا العام، التكنولوجيا ديما غير دوز عليها واحد العامين ثلاث سنين كتولي رخيصه. هذا هو السؤال المطروح. كاين واحد النقطة اللي هي جد مهمة، وهاد لابيتود كتكون عند الفلاحة. كتلقى مثلا كتمشي عند شركة كيقول لك هذاك الموجيس نقدر نديرو في 5 هكتار، يعني عندك 20 هكتار خصك 4 ديال لي ستاسيون. دابا كتلقى الفلاح اش كيدير؟ كيمشي يشري غير وحدة، يشري وحدة باش يبني عليها 20 هكتار. هذا راه خطأ، خطأ كبير، حيت كيقول علاش أنا نشري 4 ديال لي ستاسيون راه غادي نخلص عليه فيهم واحد الثمن كبير، دونك غادي ناخذ غير واحد النقطه من حيث علاش هنا كنسميوها لا فاريابيليتي انترا بارسيلير، يعني علاش ملي كتكون عندنا مساحه شحال ما كتكون كبيره شحال ما كتكون غير متجانسه. دونك خاصه هي الشركه خاصنا نمشيو في النصيحه ديال الشركه، الا قالت لنا 5 هكتارات راه 5 هكتارات. بطبيعه الحال كاين واحد القضيه اخرى، راه قبل من الفلاح ملي كيشري هذيك المجسات خاصو يدير التحليل ديال التربه وديال الماء، حيت الشركه خاصها تعرف سمو هي الصنف ديال التربه، سمو هو النوع ديال التربه اللي عنده، وسمو هي الجوده ديال الماء، باش هو كيحكم كيشوف شحال ديال المجسات اللي خاصو مثلا في لابارسيل.
0: لانه كاين بزاف اللي كربط المساله ديال ترشيد المياه فقط بكميه السقي، في حين انه ربما هذه المجسات كتخليك يعني فوقاش تستعمل حتى الوقت المناسب للري والمكان المناسب كذلك.
1: بطبيعه الحال كيعطيك نقطه، كيقول لك مثلا شي مرات يكون حتى ان سيستيم دالارم، مثلا الى واحد البلاصه ما تسقاتش مزيان وهذيك لا كورب ديال لوميديتي هبطات، كيجي لك واحد الميساج للتليفون كيقول لك شوف هذيك النقطه راه الماء راه ما وصلش، راه هذيك البلاصه يابسه. يقدر يكون هذاك الموجيست ما عطاش شي خطا، راه هذا وارد، ولكن راه كاين، علاش كنقول التجربه ديال الميدان راه هي مكمله، ماشي غادي نقول له صافي راه عندنا التكنولوجيا راه 100%، ليست 100%. بحال الطائره كاين لو بيلوتاج اوتوماتيك، ولكن البيلوت خاصو يتدخل، ما كاينش شي حاجه اللي هي اوتوماتيك ضروري. واخا عندي التكنولوجيا ماشي ما نديرش فيها الثقه، ولكن خصني ندخل من حيث يمكن هذاك المعطى ما يكونش مزيان، يمكن لا ترانسميسيون ماشي مزيانه، دونك ديما يعني خصني نبقى نراقب يعني الري ديالي والسقي ديالي.
0: ملي كنهضروا على الري الذكي الى صح التعبير، ولا الري الرقمي انطلاقا من المجسات، واش كيحدد النجاح ديالو الدقه ديال المجسات ولا جوده البيانات اللي كناخذوها، ام هذه النقطه المهمه اللي انت هضرت عليها قبل قليل ونخلي تال دابا قدره النظام على تفسيرها؟
1: هي قدرة النظام على الانتربريتاسيون، يعني ها انا عندي المعطى ايوا كيفاش خصني ندير باش ناخذ القرار. هنا يعني كتهضري على القرار ياك، هذا هو السؤال
0: صح.
1: دونك على القرار، دابا القرار كاينين جوج ديال لي فاصون، ملي كتلقاو مثلا في هذوك الزراعات اللي كنقولوا حنايا بدون تربه، يعني الهيدروبونيك على ذوك الزراعات الكبيره ديال الطماطم في اكادير والفريز في مولاي بوسلهام العرايش توسا، كيكون عندهم واحد السيستيم كيديروا المجسات، لو سيستيم ديال ريغاسيون كيديكلونشا اوتوماتيكمون، يعني بلا ما الفلاح يتدخل يشوف البيانات، يعني كتلقاه مثلا نسبه الرطوبه وصلت لواحد لو بوين ديال الجفاف، دونك تما كديكلونشا هذيك البومبه ديال السقا اوتوماتيكمون، تما كتلقى واحد الاورديناتور كبير كيشوفوا فيه المعطيات وتوسا. هذا سيتان سيستيم اللي كيدار، ولكن الفلاحه الكبار واللي عندهم تجربه وسيرتو في الهيدروبونيك، من حيث علاش هذاك الماء في الساع كينشف ملي كنكونوا في الهيدروبونيك، ماشي بحال ملي كنكونوا في الزراعه يعني بالتربه، يعني ماشي بحال. كاين واحد السيستيم اللي هما غادي فيه الفلاحه المتوسطين والكبار بحال الاشجار المثمره وهذاك الشيء، كاين اللي كياخذ غير البيانات هو اللي كياخذ القرار واش يسقي ولا ما يسقيش، يعني ديما كيشوف التليفون ديالو مثلا سقى مع 4 د العشيه والسقى ديالو مع 7 د العشيه، الا شاف بانه زاد شويه ديال الماء يعني وصل اكثر من 100% الغد ليه كانوا لي ميم كونديسيون، يقدر ياخذ القرار يقول شوف ما غاديش نسقي من 4 ل 7 د العشيه، غادي نسقي من 4 ل 6 د العشيه من حيث لا تمبيراتور بحال. دونك القرار كيكون ديال المزارع
0: واللي كيكون طبعا انطلاقا من الخبرة دي.

0: ديالو سنوات ديال العمل ديالو في هذا المجال. هضرنا على طبعا المجسات، وهناك كذلك الأقمار الاصطناعية. إذا كانت مجسات كتقرا التربة من داخل، يعني الحقل من داخل التربة، فالأقمار الاصطناعية من فوق. هضرتي كذلك على مسألة ديال جمع المعلومات قبل اتخاذ القرار، هنا كيقدر يتدخل نظام اللي هو بالذكاء الاصطناعي. انت هضرتي على مسألة ديال ممكن نعتمدوا عليه 100%، ولا ممكن هنا الفلاح ياخذ البيانات وهو يتخذ القرار. في نظرك فين يجب أن تنتهي توصية الذكاء الاصطناعي ويبدأ القرار ديال القرار البشري الفلاح؟
1: هي السؤال مهم جدا، من حيث علاش دابا هضرنا في الحلقة الأولى غادي نشير لها الزراعة الدقيقة والزراعة الرقمية، وقلت بأنه الزراعة الرقمية جزء من الزراعة الدقيقة. هو في الحقيقة شحال ما أن التكنولوجيا زايدة في الحقل راه مزيان بالنسبة للمزارع. أنا كفلاح ما كرهش يكون عندي درون حتى أنا ميتو سبكترال تيرميك، يعني اللي هما عندهم كاميرات مزيان، حيت هذوك يعطوني معطيات زائدة. إلا عندي الموجستات وعندي القمر الأقمار الاصطناعية راه مزيان، راه ما خصناش نعتمدوا غير واحد التكنولوجيا. دابا الخطأ فين كيوقع؟ كتلقى فلاح كيشري واحد التكنولوجيا كيبدا يعتمد غير على هذيك التكنولوجيا. لا، هذا راه خطأ، خاصني نعتمد على ديك التكنولوجيا ونعتمد على الساتيليت كما قلت لكم حلقه ديال الاسبوع الماضي، بانه كاين هذوك لي زابليكاسيون، هذوك لي ابس كيسميوهم، كيكون القمر سنتينيل جوج ولا لانسات، هذوك كيعطيونا معطيات خرائطيه وغراتويتمون حتى نقدر نعتمدوا عليهم. مثلا عندنا معطيات ديال التربه، عندنا حتى تحاليل ديال التربه ديال 5 سنين تقريبا، راه خصنا نرجعوا لهذوك التحاليل القدام، خصنا نرجع عاوتاني حتى للهيستوريك. شوف بحال دابا هذا العام درت الزراعه الرقميه، هذا العام والعام اللي فات حتى العام اللي فات درت الزراعه الرقميه، راه خصنا نرجع حتى للتاريخ ديال العام اللي فات، حيت هادو معطيات. شحال ما كيكون عندنا معطيات زائده شحال ما كيكون كنقربوا من ارض الواقع.
0: كاين اللي كيعتقد انه كل ما كثروا البيانات والمعطيات كل ما ربما كيولي مشكله وكيتلف الفلاح كيفاش ياخذ القرار الصائب. هل صحيح هذه المساله هذه؟
1: طبيعه الحال ملي كيكون الفلاح مثلا ما عندوش تجربه، واش انا فلاح اول مره كنمشي عنده وغادي نبقى نعطي له معطيات اضر وتاغوش؟ راه ما يمكنش، يعني راه غيتلف. انا فلاح ملي كيمشي عنده اول مره خصني نعطي له شي حاجه سهله يفهمها، وكما كنقولوا حنا يترين عليها حتى كيستوعب هذاك الشيء، عاد كنزيد له شي حاجه اخرى. بيان سور شكون اللي كيعرف ملي كيكونوا هذوك لي زيكسبير، كتكون شي فيرما مثلا كبيره وفيها ايكيب ديال المهندسين وتقنيين، وعلاش لا مستقبلا حتى يكون حتى الفلاح الصغير والمتوسط غادي نوصل لهذا الشيء، باسكو هذا سي تان بروسيسوس كيما هضرت عليه. هنا كيكونوا هذوك معطيات ويتم تحليل، راه كل معطى عنده لا سينيفيكاسيون ديالو، واللي كيكون عنده تجربه مزيان اللي ما كيطيحش في الخطا هو اللي كيعرف يانتربريتي كل دوني. راه شي مرات تقدر تكون واحد معطى مزيان وخسرت عليه واحد التكنولوجيا كبيره، ولكن يقدر يعطيني واحد القرار غير صائب. هنا فين كيكون التجربه كتدخل. علاش قلت بانه مثلا المزارعين الصغار والمتوسطين في سياسه التجميع الزراعي، ملي كيكون واحد الفلاح عنده 5 هكتار، واحد عنده 10، واحد عنده 15، الا جمعنا هاد الفلاحه كاملين ودرنا 500 هكتار مثلا ديال ما عرفتش ديال الشمندر السكري ولا ديال الحبوب، كيكونوا شركات يعني عندها اختصاص في هذا الشيء. هذيك العمليه ديال لانتربريتاسيون ولا ديال التجميع ديال لي دوني راه ماشي المزارع اللي كيديرها، المزارع كتعطي له غير خصو يدير. انا كنشوف هذه العمليه على المدى القريب والمتوسط هذا هو الحل. يعني الزراعه الرقميه هي تجربه، شحال ما كنزيدوا في الزراعه الرقميه شحال ما كنبداو كتكون عندنا واحد التجربه زايده، وكنبداو نتعمقوا يعني في الاسرار ديال هذه الزراعه الرقميه اللي كتوصلنا يعني النتيجه اللي بغيناها من ناحيه الانتاج.
0: يعني الفلاح كل ما يعني دار زراعه رقميه كل ما كياخذ معرفه اكثر وكيقدر يضبط الامور اكثر. غناخذوا من تجربتك استاذ كمال، انت بيان سور اشتغلتوا على مشاريع بعثيه مرتبطه بالزراعه الرقميه والري، وطبعا بالاكيد كانت هناك تجارب ميدانيه في المنطقه تحديدا. شنو ابرز النتائج اللي ربما كانت لكن انتم ما كنتوش كتوقعوها على الارض؟
1: واش ما كناش كنتوقعوها في لو سونس بوزيتيف ولا نيجاتيف؟
0: واش ايجابي ولا سلبي؟ شوف انت
1: بجوج. داكور، في الناحيه الايجابيه هو انه في التجارب في شمال شرق المملكه اشتغلنا مع بزاف المزارعين ديال العنب اللي هو واحد السيكتور اللي هو جد

0: مهم، وكاينين فلاحه يعني. وهنا عندنا مشكل ديال الاجهاد المائي، يعني حيت ملي ما كيكونش الماء في البراج ديال محمد الخامس، دونك ما يعني الفلاح كيضطر يقدر يمشي له الانتاج ديالو. دونك استعملنا هذه الانواع الموجستات البسيطه، لقينا مزارع، ماشي انا اللي قلتها، حيت انا باحث ما غاديش يعني ما عنديش يعني ماشي شركه، قال لك بانه هذاك الفلاح انا نقدر نكون قطعت 40% ديال الماء. ملي كتشوف واحد الفلاح ما كيستعملش هذه التكنولوجيا كنشوفوا هذاك الامباكت. ملي كيكون واحد الفلاح ديجا كيستعمل التكنولوجيا الرقميه، من الصعب جدا يعني تجيب له شي تكنولوجيا باش تشوف هذاك الفرق كبير. كاين واحد المشروع ديال البحث العلمي سميتو داتي بريما ديجيتال اجريكلتشر تكنولوجي فور اريجيشن، هذا كان عندنا مشروع مع 4 ديال الدول الاوروبيه ومنهم انا في المغرب في 2024. هذا اسمه هو كان الدور ديالو ديال هذا المشروع، هو كيفاش نجمعوا ثلاثه ديال التكنولوجيات، الدرونات الساتيليت ولي زابليكاسيون وحتى الموجيستات، 4 ديال التكنولوجيات. لقينا بانه في الدراسه اللي دارت في حوض البحر الابيض المتوسط، لقينا بانهم شحال ما جمعنا هذوك لي تكنولوجي شحال ما كيعطينا الاقتصاد ديال الماء اكثر. ودرنا على نبات درنا على البطيخ ودرنا على الطوماط
1: وعطى نتيجه. ما بقاش للاسف الوقت استاذ كمال، بنعم او لا، هل الرقمنه او الذكاء الاصطناعي في المجال الزراعي سيلغي دور الفلاح؟ حيت هناك مخاوف.
0: لا يمكن أن نلغي دور الفلاح.
1: تبارك الله عليك، شكرا جزيلا دكتور كمال أبركاني، أستاذ في شكرا جزيلا لك أستاذ بكلية العلوم التطبيقية بالنضر. شكرا بزاف، شكرا لكم مستمعينا الكرام، في أمان الله.

0: أنتم في الاستماع لميدي آن موجز الثالثة.
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز، معكم في تقديمه عثمان الطهري. سنبدأه بأخبار المنتخب المغربي، حيث تمكن المنتخب قبل قليل من الفوز على منتخب ليسوتو بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما دو في جنوب إفريقيا لحساب الجولة الثانية من التصفية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2027. سجل لأسود الأطلس الثنائية كل من إبراهيم دياز وعز الدين أناحي. بهذا الانتصار يتصدر المنتخب المغربي مجموعته برصيد 6 نقاط متقدما على النيجر صاحب المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بينما يظل الجابون وليسوتو دون نقاط. في المغرب، قرر حزب الاستقلال إحالة مسألة مشاركته في الحكومة المقبلة على مجلسه الوطني المرتقب أن يعقد اجتماعا يوم السبت 3 أكتوبر المقبل لتقييم نتائج الانتخابات التشريعية والتداول في موقع الحزب خلال المرحلة السياسية الجديدة. في المقابل، سجل الحزب ما وصفه بأحداث وممارسات وخروقات شابت العملية الانتخابية في بعض الدوائر. إلى أخبار الشرق الأوسط اللحظة، حيث أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بمقتل 5 فلسطينيين بينهم امرأة بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة من القطاع المدمر منذ فجر اليوم. كما أصيب فلسطيني بجروح خطيرة إثر قصف إسرائيلي استهدف حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة. وأفاد مجمع الشفاء الطبي بمقتل فلسطينيين وإصابة 7 آخرين بينهم طفلان في قصف إسرائيلي آخر على منطقة جباليا شمال القطاع. علاقة بالملف الفلسطيني، ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة بأعمال الشغب العنيفة واعتداء مستوطنين على قوة الأمن في شمال الضفة الغربية المحتلة خلال الليلة الماضية وهذا اليوم. في سياق توزعت اعتداءات المستوطنين وقوة الاحتلال الإسرائيلي في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة، وترافقت مع تحركات عنيفة شملت جنوب الضفة في الخليل ومحيط الحرم الإبراهيمي والقدس المحيطة بالمسجد الأقصى وباب العمود وجالود في نابلس. في مياه مضيق هرمز، أصيبت سفينة بمقذوف غير محدد أثناء عبورها المضيق اليوم، ما أدى إلى نشوب حريق على متنها أخمد لاحقا وفق هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية. ويأتي الحادث في ظل توتر متصل

0: صاعد بين الولايات المتحدة وإيران. إلى ذلك نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقارير نشرتها وسائل إعلام أمريكية تفيد بإمكان قيام الولايات المتحدة بتقديم تنازلات لإيران بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ 7 أشهر. تشهد فرنسا اليوم يوما من الإضرابات والتظاهرات في القطاع العام للمطالبات برفع الأجور وتحسين ظروف العمل والخدمات بالتزامن مع مسيرة منفصلة للإطفائيين في باريس ودعوات لتوسيع احتجاجات طلاب الثانويات على نقص المدرسين واكتظاظ الفصول في تحركات متزامنة تشهدها البلاد. ليس ببعيد عن فرنسا في إسبانيا أعلنت الحكومة تعليق عملية إخلاء المساكن حتى عام 2030 إلى جانب التجديد التلقائي لعقود الإيجار في خطوة تهدف إلى احتواء أزمة السكن التي أثارت احتجاجات واسعة في البلاد. وقالت وزارة الصحة الإسبانية مونيكا غارسيا إن الإجراءين يأتيان في إطار مشروعين طرحتهما الحكومة عقب مفاوضات شاقة داخل الائتلاف الحاكم. نقطة نهاية هذا الموجز على رأس الساعة، نلتقي وإياكم مستمعينا الكرام في موجز آخر، إلى اللقاء.
1: صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 10 على ميديان.

0: Midi 1. Tanger 95.3. Nador 99.9. أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز الرابعة.
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز، معكم في تقديمه عثمان الطاهري. مستهله من المغرب، حيث أعلن بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس استقبل اليوم بالقصر الملكي بالرباط، استقبل فاطمة الزهر المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها بمقتضى الفصل 47 من الدستور رئيسة للحكومة، وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة. علاقة بالانتخابات، قرر حزب الاستقلال إحالة مسألة مشاركته في الحكومة المقبلة على مجلسه الوطني المرتقب أن يعقد اجتماعا يوم السبت 3 أكتوبر المقبل لتقييم نتائج الانتخابات التشريعية التداول في موقع الحزب خلال المرحلة السياسية الجديدة. وأعلنت اللجنة التنفيذية للحزب عقب اجتماع عقدته أمس برئاسة الأمين العام نزار بركة ارتياحها للنتائج التي حققها الاستقلال في الانتخابات التشريعية. في المقابل، سجل الحزب ما وصفه بأحداث وممارسات وخروقات شابت العملية الانتخابية في بعض الدوائر. إلى أخبار الشرق الأوسط اللحظة، حيث أفادت مصادر طبية في قطاع غزة المدمر بمقتل 5 فلسطينيين، بينهم امرأة، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة من القطاع منذ فجر اليوم. كما أصيب فلسطينيون بجروح خطيرة إثر قصف إسرائيلي استهدف حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة. علاقة بالملف الفلسطيني، ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة بأعمال الشغب العنيفة واعتداء مستوطنين على قوات الأمن في شمال الضفة الغربية المحتلة خلال الليلة الماضية واليوم. في السياق، توزعت اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة، وترافقت مع تحركات عنيفة شملت جنوب الضفة في الخليل ومحيط الحرم الإبراهيمي والقدس المحيطة بالمسجد الأقصى وباب العمود وجالوت في محيط نابلس. دعا الحرس الثوري الإيراني الناخبين الأمريكيين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس إلى رفض سياسات الرئيس دونالد ترامب وقبول عرض التعايش السلمي حسب قوله. وزاد نفوذ الحرس الثوري وسلطته في إيران منذ شن الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على طهران، وجاءت دعوته هذه في رسالة مفتوحة من 25 صفحة إلى الشعب الأمريكي. قال مسؤول أمريكي اليوم إن كيريل ديمتريف مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثات بناءة مع مسؤولين أمريكيين حول انتهاء الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك المبادرات المحتملة بين الولايات المتحدة وروسيا في مجال الطاقة في فترة ما بعد الحرب. تشهد فرنسا اليوم يوما من الإضرابات والتظاهرات في القطاع العام للمطالبة برفع الأجور وتحسين ظروف العمل والخدمات، بالتزامن مع مسيرة منفصلة للإطفائيين في باريس ودعوات لتوسيع احتجاجات طلاب الثانويات على نقص المدرسين واكتظاظ الفصول في تحركات متزامنة تشهدها

0: البلاد. نختم هذا الموجز بالرياضة، حيث تمكن المنتخب المغربي من تحقيق الفوز على منتخب ليسوتو بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في جنوب إفريقيا لحساب الجولة الثانية من التصفية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2027. سجل لأسود الأطلس الثنائية كل من إبراهيم دياز وعز الدين أناحية. بهذا الانتصار يتصدر المنتخب المغربي مجموعته برصيد 6 نقاط. نقطة نهاية هذا الموجز، في الخامسة نلتقي في موجز أنباء آخر. إلى ذلك.
1: سالي لك الصوت في أكثر وقت محتاجه مع الرصيد فليكس الجديد ديال اتصالات المغرب. الصوت ديالك يبقى 6 شهور، تقدر تحوله المكالمات انترنت أو لا محدود مواقع التواصل الاجتماعي فين ما كنتي وفوق ما بغيتي. ونزيدك، يمكن لك تشارجي اللي عزيز عليك غير من تليفونك بكل سهولة وفابور، وهادشي كله عبر واتساب أو دياز 111 دياز. ايوا، شارجي الرصيد فليكس بالرمز التعبئة نجمة 11. مع الرصيد فليكس عمرك ما تحصل.
2: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
3: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم للوقود وين بروتكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ونزيدكم، مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو، شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
4: ميديا 16h 17h، لوتر ماتش.

0: مبروك لعبد الرحيم الحماني ونوال الوزاني من مدينة الرباط، سيدي أحمد القنطري من الدار البيضاء، وأحمد الهراوي من ناظور، اللي فازوا بقسيمة شراء بقيمة 1000 درهم في قرعة جوال ديال اتصالات المغرب. سارعوا دابا، بقات أيام معدودة للمسابقة. شارجوا حتى نتوما ابتداء من 20 درهم وشاركوا في قرعة جوال باش تجربوا حدكم وتكونوا من الفائزين. القرعة مستمرة إلى غاية 2 أكتوبر.
1: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: كامل 10 جيجا انترنت، ساعة ديال المكالمات، زائد 10 جيجا ديال اليوتيوب، تيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي والواتساب انليميتي في تقاضى الصوت، غير ب 69 درهم للشهر باش تعيش دخول مدرسي سخي. موعدنا في أقرب وكالة إنوي أو إنوي بلايما. إنوي، سير بعيد.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز، معكم في تقديمه عثمان الطاهري. بدايته ستكون من المغرب، حيث أعلن بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس استقبل اليوم بالقصر الملكي بالرباط فاطمة الزهر المنصوري منسقة القيادة الجمعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها بمقتضى الفصل 47 من الدستور رئيسة للحكومة، وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة. هذا وازدادت المنصوري التي عينها العاهل المغربي رئيسة للحكومة في 3 يناير سنة 1976 بمراكش، تقلدت منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إلى جانب عمدة مراكش، حاصلة على شهادة في القانون الأنجلوساكسوني من جامعة بايس الأمريكية، وعلى دبلوم الدراسات العليا في قانون عقود الأعمال من جامعة مونبوليه في فرنسا، والإجازة في القانون الخاص من جامعة محمد الخامس بالرباط. في المغرب دائما علاقة بالانتخابات، قرر حزب الاستقلال إحالة مسألة مشاركته في الحكومة المقبلة على مجلسه الوطني المرتقب أن يعقد اجتماعا يوم السبت 3 أكتوبر المقبل لتقييم نتائج الانتخابات التشريعية والتداول في موقع الحزب خلال المرحلة السياسية الجديدة. في المقابل سجل الحزب ما وصفه بأحداث وممارسات وخروقات شابت العملية الانتخابية في بعض الدوائر. إلى أخبار الشرق الأوسط، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن هناك مؤشرات على محاولة أعداء إسرائيل مهاجمتها قبل الانتخابات المقررة في 27 أكتوبر من دون تقديم مزيد من التفاصيل، ما أثار قلقا لدى المعارضة. وجاء هذا التحذير قبل وقت قصير من تهديد وزير الدفاع إسرائيل كاتس باستهداف قادة حركة حماس خارج قطاع غزة. في غزة، أفادت مصادر طبية في القطاع بمقتل 5 فلسطينيين بينهم امرأة بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة من القطاع منذ فجر اليوم، كما أصيب فلسطيني بجروح خطيرة إثر قصف إسرائيلي استهدف حي التفاح شمال شرقية مدينة غزة. دعا الحرس الثوري الإيراني الناخبين الأمريكيين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس إلى رفض سياسات الرئيس دونالد ترامب وقبول عرض التعايش السلمي. وزاد نفوذ الحرس الثوري وسلطته في إيران منذ شن الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على الجمهورية الإسلامية، وجاءت دعوته هذه في رسالة مفتوحة من 25 صفحة إلى الشعب الأمريكي. في خبر آخر، قال مسؤول أمريكي اليوم إن كيريل ديمتريف مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى مباحثات بناءة مع مسؤولين أمريكيين حول إنهاء الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك المبادرات المحتملة بين الولايات المتحدة وروسيا في مجال الطاقة في فترة ما بعد الحرب. نقطة نهاية هذا الموجز. أحلى الأوقات، تجدونها دائما عبر ميديا. إلى اللقاء.
3: هذا ماشي إشعار، هذا إنذار. الناس اللي عندهم أوبل، سيتخوين، داس ولا جيب، سيارتكم ممكن تكون جاهزة بأغباك تاكتا في خلال، واللي يقدر يهدد سلامتكم وسلامة اللي معكم. باش تعرفوا سيارتكم معنية بهاد الحملة وتبدلوا لأغباك بسرعة في الحين وفابور، عيد دابا للرقم المجاني 3858 وعطينا النيمو تشاسي ديالك. المستشارين ديالنا غادي يقولوا لك في الحين وسيارتك معنية وياخدوا لك رونديفو في أقرب وقت وفابور. سلامتكم ما كتسناش، عيطوا 38 58.

حصري على كل شراك فلافي بغ إنوي 5 جي إي بوكس أو إدار ابتداء من 249 درهم. عندكم فرصة للفوز بقسيمة شراء بقيمة 4000 درهم باش تدوزوا دخول مدرسي سخي. إنوي سير بعيد.

خليك ضابط امورك فالدخول المدرسي مع اتصالات المغرب مع قرعه الويفي في يبغى. استفد من كونيكسيون سريعه وشارك في القرعه باش تفوز بطابلت شاومي برو بكلافيه ديالها. دخول مضبوط مع اتصالات المغرب. عرض صالح الى غايه جوج نوفمبر 2026. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا ايام بويما.

0: ميديا حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حصاد 29 من شتنبر 2026. محطات مختلفة كالعادة نتوقف عندها مع نشرة إخبارية مفصلة كل 30 دقيقة، جولة إخبارية شاملة نرصد لكم من خلالها أبرز المستجدات والقضايا الوطنية والدولية، ونستهل حصادنا الليلة بالحدث التاريخي الأبرز الذي شهده القصر الملكي بالرباط. بمقتضى الفصل 47 من الدستور، العاهل المغربي الملك محمد السادس يكلف منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصوري بتشكيل الحكومة الجديدة. الرباط إذن تكتب التاريخ السياسي بنون النسوة، والمنصوري رئيسة للحكومة المغربية لأول مرة في تاريخ المغرب. رحلة البحث عن الأغلبية البرلمانية تبدأ، والسؤال كيف ستشكل المنصوري ائتلافها الحكومي الجديد؟ الجواب في فقرة نقاش الحصاد مباشرة بعد النشرة المغاربية. لنا وقفة طبعا مستمعين الكرام ثقافية واقتصادية ورياضية أيضا، فضلا عن مختارات موسيقية. لكن قبل أولى محطاتنا في الحصاد نشرة المغرب العربي، نلتقي مولاي هاشم العلوي في طقس الفلاح.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، في الطقس ديال غدا بحول الله الحال غادي يكون صافي ومشمش في السواحل والمناطق القراب لهم اللي ما بين العراج وأسفي، بحال حتى في جنوب الخط تندرارا طانطان. أما في النواحي الأخرى الحال مغيم شوية ولا غالب في الصفا مع الشمس، الريح غادي يصوت شمالي ولا شمالي شرقي في غالب النواحي، والقوة ديالو معتادلة عامة. الرطوبة في الجو هابطة لقلب من 40% في جل المناطق، ما عدا في بعض النواحي الساحلية القليلة فاش غادي تطلع الكتر شوية من 45%. الحرارة وسط النهار في نفس المستوى ديال البارح، ما بين 25-28 درجة في ناحية الريف، ما بين 25-32 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 26-33 درجة في اللوكوس، ما بين 27-35 درجة في ناحية عبدة، ما بين 28-32 درجة في دكالة، ما بين 28-40 درجة في واد الذهب، ما بين 29-32 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 29-35 درجة في الحوز، ما بين 29-37 درجة في ناحية السوس، ما بين 30-34 درجة في تفيلالت، ما بين 31-34 درجة في ناحية الضرعة، 32-33 درجة في الشاوية وناحية سايس، ما بين 32-34 درجة في ناحية الغرب، ما بين 33-36 درجة في ناحية تادلة، وما بين 34-38 درجة في السادية الحمراء. وفي هذا الطقس ما خاش الإخوان في اللحم ولا نشجر الماندارين البكرية والكليمونتين والنافيل كذلك، ينساو التتبع ديال تكاثر الدبانات السراتيت في الشجر ديالهم، لأن هذا الطقس مازال موالمها ويمكن يشجعها تضرب الغلة وهي ما بقى لها والو وتجنى وتكون الخسارة كبيرة. وإلا بدأت تبان في الكيسان والقريعات ديال الفخاخ اللي معلقين في الشجر ديال هاد الأصناف، خاصهم يداويو ضدها بالأدوية الخاصة والمرخصة ضدها، وبالخصوص اللي ما تتخلي حتى شي آثار في الغلة اللي يمكن تدير شي مشكل للمستهلك من بعد. وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: تمام السادسة باستوديوهاتنا بميديا، أولى مواعيدنا الإخبارية نشرة المغرب العربي. النشرة المغربية أعدها ويقدمها الزميل محمد بن عبو. محمد مساء الخير.
3: مساء الخير أيمن، مساء الخير مستمعين الكرام. وبداية النشرة المغربية من المغرب، حيث أعلن بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن العاهل المغربي الملك محمد السادس استقبل اليوم بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعين أنها رئيسة للحكومة بمقتضى الفصل 47 من الدستور، وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري.
4: تشرفت باستقبال المولوي السامي، وتشرفت كذلك بتعيين من طرف صاحب الجلالة بتعييني كرئيسة حكومة. كانت كذلك هذا الاستقبال فرصة باش نتلقى من طرف صاحب الجلالة نصره الله توجيهات سامية لتدبير المرحلة المقبلة. فالعمل غادي يبدأ اليوم، غنبداو بالمشاورات الداخلية الحزب ومن بعد المشاورات مع جميع الأحزاب السياسية باش إن شاء الله في أقرب وقت نعطيو صاحب الجلالة المقترح ديالنا تاع واحد الحكومة اللي تكون في المستوى تاع انتظارات سيدنا والمستوى تاع انتظارات تاع المواطنات والمواطنين. وحنا واعون كل الواعي بأن هاد الفترة ستكون فترة مهمة وفيها انتظارات كبيرة من طرف المواطنات والمواطنين وخاصة الشباب. فلذلك غنجو ببرنامج اللي غادي يقترح حلول حقيقية واقعية للمواطنات والمواطنين كما بغاه صاحب الجلالة نصر الله. وكذلك بغيت نقول بأن هذه لحظة تاريخية حقيقة، لأول مرة في تاريخ بلادنا امرأة تتحمل المسؤولية تاع رئاسة الحكومة. وهذا ماشي فقط فخر ليا بل فخر لجميع نساء الوطن اللي دائما صاحب الجلالة آمن بالقدرات ديال المرأة المغربية، آمن بأن المرأة المغربية تستحق منا الاحترام والتقدير. فهذه رسالة موجهة لجميع نساء المملكة بأن سنشتغل مع الجميع أكيد كمجتمع، ولكن في نفس الوقت أنا كامرأة تنعرف الظروف ماش تتمر المرأة، تنعرف كذلك بأن توجيهات سيدنا في هذا الاتجاه كانت واضحة باش إن شاء الله يكون عندنا مجتمع منسجم بجميع القوات الحية دياله.
1: ومن قانون الأعمال محمد إلى تدبير الشأن العام، ومن عمدة مدينة مراكش إلى قيادة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، راكمت فاطمة الزهراء المنصوري في عقدها الخامس، إضافة إلى نشأتها في بيت خبر مرتكزات الإدارة الترابية والدبلوماسية، راكمت مسارا سياسيا جعلها واحدة من أبرز الوجوه النسائية في المشهد السياسي المغربي الحديث. محمد،
3: وفي هذا البورتري أيمن نتوقف عند أبرز محطات مسيرتها السياسية والتنظيمية ومسؤولياتها التي تولتها وصولا إلى حضورها في المشهد السياسي الراهن، رفقة الزميل محفوظ لسالك.
5: إحنا جايبين تقديرنا للمرحلة، جايبين مساهمتنا في المسار الديمقراطي ديالنا.
6: هي واحدة من أبرز الوجوه النسائية في السياسة المغربية، اكتسبت خبرة واسعة في العمل المحلي والبرلماني والحكومي على مدى أكثر من عقد. فاطمة الزهراء المنصوري رأت النور في مدينة مراكش، محامية متخصصة في القانون، درست بالجامعة المغربية قبل أن تتابع دراستها في فرنسا والولايات المتحدة في مجالات قانون الأعمال والشركات. بدأت المنصوري مسارها المهني كمحامية بهيئة المحامين بمراكش، وبعد سنوات التحقت بالحياة السياسية مع تأسيس حزب الأصالة والمعاصرة عام 2000، وفي سنة 2009 انتخبت عمدة لمدينة مراكش لتصبح أول امرأة تتقلد هذا المنصب، في خطوة اعتبرت محطة مهمة في مسار مشاركة المرأة المغربية في تدبير الشأن المحلي، ثم عادت إلى منصب العمدة مجددا بعد انتخابات 2021. شغلت المنصور عضوية مجلس النواب لعدة سنوات قبل أن تعين في أكتوبر 2021 وزيرة لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ضمن حكومة عزيزة خنوش. عززت موقعها بحزب الأصالة والمعاصرة في فبراير 2024 بتوليها منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب.
7: إحنا المواطن تنعيش معه تنواكبه.
6: تميل المنصوري إلى خطاب أقل صخباً وتتكئ على تجربة ثرية من العمل في المؤسسات المحلية والوطنية.
5: وحزبنا كذلك بتجربته في المعارضة وبتجربته في الأغلبية.
1: تعيين فاطمة الزهراء المنصوري على رأس الحكومة المغربية يمثل محطة غير مسبوقة في التاريخ السياسي للمملكة باعتبارها أول امرأة تصل إلى منصب رئيس الحكومة منذ الاستقلال، ويكتسي هذا التعيين دلالة خاصة على مستوى حضور المرأة في مواقع القرار، إذ تنتقل المنصوري إلى قيادة السلطة التنفيذية في مرحلة تفرض فيها التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ملفات متعددة على الحكومة الجديدة.
3: هذا الاختيار يضع مسألة تمثيلية النساء في المؤسسات السياسية أمام واقع جديد بعدما ظل منصب رئاسة الحكومة حكرا على الرجال منذ إحداثه، وتكتسب هذه السابقة أهمية إضافية بالنظر إلى موقع رئيس الحكومة في المنظومة الدستورية باعتباره المسؤول عن تنفيذ البرنامج الحكومي وتنسيق عمل السلطة التنفيذية. وبذلك لا يقتصر تعيين فاطمة الزهراء المنصور على كونه تغييرا في شخص رئيس الحكومة، بل يشكل أيضا لحظة بارزة في تاريخ مشاركة المرأة المغربية في تدبير الشأن العام، وينقل حضورها في مواقع المسؤولية السياسية إلى أعلى مستوى داخل الجهاز التنفيذي. حول دلالات اختيار العاهل المغربي للمنصور كأول رئيسة حكومة في تاريخ المغرب، نستمع لتعليق كريمة غانم رئيسة المركز الدولي للدبلوماسية بالرباط، حاورها الزميل رضا كريفي.
8: منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس نصره الله العرش، قطع المغرب مراحل متواصلة ومتتالية في تعزيز وضع المرأة وحقوقها وحضورها داخل المؤسسات. وطبعا انتقل هذا النقاش تدريجيا من تمكين المرأة من المشاركة إلى حضورها في مواقع المسؤولية، ثم إلى قدرتها على الوصول إلى أعلى مستويات صناعة القرار السياسي. اليوم نصل إلى لحظة سياسية ذات دلالة خاصة، فالحزب الذي تصدر انتخابات تشريعية تقوده قيادة جماعية تنسقها امرأة وهي السيدة فاطمة الزهراء المنصوري. مجرد وصول امرأة إلى رئاسة الحكومة بشكل طبيعي وواقعي داخل المشهد السياسي المغربي فهذا في حد ذاته يحمل دلالة مهمة على المسار الذي قطعه المغرب. وهنا ننتقل إلى مرحلة أكثر تقدما من ضمان حضور المرأة داخل المؤسسة المنتخبة إلى ترسيخ قدرتها على المنافسة والقيادة والفوز بالشرعية الانتخابية. و هنا نؤكد على أنه حين تصبح المرأة وكيلة لائحة وبرلمانية منتخبة محلية وقيادية حزبية ويصبح وصول امرأة إلى رئاسة الحكومة، فنحن أمام تراكم يعكس التحول الذي عرفه المغرب في مسألة المشاركة السياسية للنساء. والرهان مستقبلا هو توسيع هذا المسار حتى يصبح حضور نساء في مواقع القيادة وصناعة القرار ممارسة طبيعية ومستدامة في الحياة السياسية المغربية.
3: في رياضة النشرة المغاربية نطالع تصفيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2027. المنتخب الوطني المغربي يوقع فوزه الثاني تواليا بعد فوزه على منتخب ليسوتو بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما بعد ظهر اليوم في جنوب أفريقيا. تقرير وديع وحدي.
9: أسود الأطلس محمد فردوا إيقاعهم على هذه القمة التي انتهت بفوزهم بهدفين نظيفين ضد ليسوتو رغم صمود دفاع المنافس وذلك بجنوب أفريقيا. منذ صافرة البداية كان الضغط المغربي واضحا والاستحواذ حاضرا بحثا عن هدف يفتح الطريق نحو الانتصار. محاولات أوناحي والخنوس والعيناوي اصطدمت بتكتل دفاعي لليسوتو محكم، إلى أن جاء الفرج في الدقيقة 45 تقريبا. إبراهيم دياز كان في الموعد ونجح في هز الشباك مانحا المنتخب المغربي أفضلية مستحقة قبل نهاية الشوط الأول. مع بداية النصف الثاني حاول منتخب ليسوتو العودة إلى المباراة بمحاولات محتشمة، لكن التغييرات التي أقدم عليها الناخب محمد وهبي عادت الحيوية والسرعة إلى الخط الأمامي بدخول حكيمي والزلزولي ورحيمي. وفي الدقيقة 81 جاء تأكيد سفيان رحيمي يصنع وعز الدين أناح ينهي والهدف الثاني يضع حدا لطموحات منتخب ليسوتو. الفوز هو الثاني والعلامة الكاملة للمنتخب المغربي. نستمع لردة فعل الناخب المغربي محمد وهبي في أعقاب هذا الانتصار.
10: نحن راضون عن رحلتنا إلى ليسوتو، وكانت هذه الزيارة الأولى بالنسبة لي على وجه الخصوص. أعتقد أننا سيطرنا على مجريات المباراة بالكامل، لكن كما أقول

0: دائما نحن لا نتحدث كثيرا عن أرضية الملعب، ومع ذلك لا شك أن اللعب على أرضية من هذا النوع فرض علينا أن نكون دقيقين جدا من الناحية الفنية، سواء في التمرير أو في تناقل الكرة أو الاقتراب من مرمى المنافس. وقد صنعنا بعض الفرص وكانت لدينا العديد من الإمكانيات، لذلك يمكننا القول إن الأمور صارت بشكل جيد. نحن راضون.
1: انتصار جديد لأسود الأطلس وثلاث نقاط ثمينة ترفع رصيد المغرب إلى ست نقاط في صدارة المجموعة الأولى بعد فوز أول على الجابون بالنتيجة ذاتها. وفي إطار التصفيات الإفريقية، دائما منتخب الجزائر تعادل خارج الديار أمام بوروندي بهدفين لمثلهما. منتخب مصر سحق جنوب السودان بخماسية نظيفة. نذكر بأن المنتخب التونسي نسور قرطاج يعانون حتى بعد المونديال يوم أمس بملعب رادس. المنتخب التونسي تعادل أمام جماهيره بهدفين لمثلهما ضد منتخب بوتسوانا، ما يضع مستقبل المنتخب التونسي في التأهل إلى كان 2027 أمام شبح عدم التأهل، خاصة في ظل وجود المدرب الجديد معين الشعباني والضغط الممارس عليه سواء من قبل الإعلام وحتى من قبل الجماهير التونسية.
2: شكرا لك وديع. وبالخبر الرياضي ننهي النشرة المغاربية لحظات، ويعود إليكم الزميل أيمن الأحمد لتتمة باقي مواد الحصاد. ابقوا في الاستماع.
3: السماع الصوفي، نمضي بعيدا بحثا عن المعنى، والمعنى يسكن فينا، ننصت للنغم فيوقظ في القلب ما كان صامتا. منذ سنوات موعد يتجدد ولا يفقد أثره، السماع الصوفي مع أحمد الخليع، حين يصبح السماع طريقا إلى الداخل، يوميا بعد موجز 8:30 مساء على ميديا. لكل رياضي حلم، ولكل حلم بوديوم يليق بوهجه. بين لحظتي الهزيمة والمجد تكتب حكايات لا تنقلها الشاشات بل تحفظها الذاكرة. هنا نرصد الشغف، نصغي إلى نبض الساحات، ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا، وفي بث مباشر على فيسبوك ميديا.
4: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك اوف افريكا.
5: مع بنك اوف افريكا ديما كاين الحل.
6: ميديا حصاد اليوم، ايمن الاحمد.
7: نرحب بكل من التحق بنا عبر أثير إذاعة ميديا، واللحظة ننتقل مباشرة إلى فقرة ضيف الحصاد. من القصر الملكي بالرباط جاء اليوم إعلان سيبقى حاضرا في الذاكرة السياسية المغربية. العاهل المغربي الملك محمد السادس عين فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة رئيسة للحكومة، وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة. هو تعيين يحمل أولا دلالة تاريخية واضحة، المغرب أمام أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة بعد مسار طويل من حضور المرأة في المؤسسات المنتخبة ومواقع المسؤولية العمومية. لكن أهمية اللحظة لا تقف عند بعدها الرمزي، فمنذ لحظة التكليف تبدأ أسئلة السياسة والدستور والتدبير. كيف ستتشكل الأغلبية الحكومية؟ كيف ستدار المفاوضات بين الأحزاب؟ ما حدود صلاحيات رئيسة الحكومة في اختيار الوزراء وتوزيع الحقائب؟ وكيف ستتفاعل الحكومة الجديدة مع البرلمان ومع الملفات الاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية المطروحة عليها؟ ثم هناك سؤال، هل نحن أمام تغيير في الأشخاص فقط أم أمام بداية مرحلة سياسية جديدة في طريقة تشكيل الحكومة وتدبيرها؟ للحديث عن هذه اللحظة ودلالتها الدستورية والسياسية ينضم إلينا من فاس الأستاذ مصطفى المريني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس. أهلا ومرحبا بك أستاذ مصطفى.
8: مرحبا وسهلا
7: أستاذ مصطفى. لنبدأ من لحظة التكليف نفسها، ماذا يعني دستوريا وسياسيا أن يعين الملك محمد السادس فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة، وما الذي يبدأ من هذه اللحظة تحديدا؟
8: والله هو نحن أمام حدث غير مسبوق يعني في تاريخ المغرب بتعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة مكلفة بتشكيلها، لكن أهمية هذا التعيين في تقديري لا تقف عند رمزيته يعني، بل أيضا يعني حيث تم تفعيل الفصل 47 من الدستور من دستور المملكة دون الالتفات يعني إلى جنس الشخص أو صفته، وهذا في تقديري فيه انتقال من الإمكانية الدستورية إلى الممارسة السياسية. لكن هذا التعيين يعني أنا في تقديري ليس من يعني ليس قد يكون مفاجئا من الناحية السياسية ومفاجأة سياسية، ولكن ليس مفاجئا من الناحية الدستورية، لأن الدستور لا يقول، لأن دستور المملكة وخاصة فصل 47 لا يقول إن رئيس الحكومة يجب أن يكون رجلا، وإنما يربط التعيين بالحزب الذي تصدر نتائج انتخابات مجلس النواب. لذلك فإن الجنس لم يكن يعني لم يكن عائقا دستوريا أمام هذا التعيين يعني.
7: طيب.
8: أما بخصوص يعني إذا فهمت سؤالك، لكن التعيين ليس هو بداية المهمة وليس نهايتها يعني. تعيين طيب. فاطمة الزهراء المنصوري يعني لتشكيل الحكومة هو بداية المهمة وليس نهايته كما قلت، لأن على فاطمة الزهراء على رئيسة الحكومة المكلفة عليها الآن أن تنتقل يعني من شرعية التعيين إلى اختيار الأغلبية البرلمانية.
7: طيب،
8: لأن الحكومة لا تبنى فقط على تصدر يعني الانتخابات وإنما تحتاج إلى أغلبية، لذلك فالمحك الحقيقي أمام رئيسة الحكومة المعينة هي كيف تجمع أو تستجمع أغلبية حكومية مريحة
7: في هذا الباب. يعني أنت ذكرت أن الفصل 47 من الدستور يحدد مسار تعيين رئيسة الحكومة وأعضاء الحكومة، لكن أستاذ مصطفى الممارسة السياسية تفتح بعد ذلك مساحة واسعة من التفاوض، يعني إلى أي حد ستكون رئيسة الحكومة صاحبة اليد الفعلية في هندسة الحكومة المقبلة؟
8: والله هو من الصعب يعني كما قلت لك أن المهمة الأكبر يعني أمام رئيسة الحكومة المعينة ستكون هي تجميع، لأن تجميع الأغلبية البرلمانية اللازمة، لأنه كما نعرف في إطار نظام الدستور المغربي أن رئيسة الحكومة يعني مطالبة بالحصول على الأغلبية البرلمانية، والحال أن حزب الأصالة والمعاصرة الذي يعني تنتمي إليه رئيسة الحكومة المعينة بالكاد حصل على 97 صوت مقعدا.
7: طيب.
8: والأغلبية المتطلبة هي 198 صوتا من أصل 395 صوتا هي عدد مقاعد البرلمان.
7: نعم. هنا كيف يمكن أن تنعكس هذه التوازنات على توزيع الحقائب الوزارية، يعني من خلال أن على اعتبار أن هناك أحزاب وأغلبية برلمانية وتوازنات داخلية؟
8: هذا يعني توزيع الحقائب سيكون من بين الإشكالات يعني. الخطوة الأولى يعني هي كيف ستفكر، كيف يعني ما هي الأغلبية التي تريد أن تستجمعها هذه رئيسة الحكومة؟ هل يعني ستبقي على الأغلبية السابقة، لأن حزب الأصل والمعاصرة والتجمع الوطني الأحرار وحزب الاستقلال يعني لديهم أغلبية مريحة 228 صوتا مقعدا عفوا، ولا ندري ما إذا كانت يعني رئيسة الحكومة ستقبل، أو ما إذا كان حتى التجمع الوطني الأحرار يعني يقبل أن يكون تحت سقف حكومة واحدة، والحال أن يعني قياديو الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني الأحرار تبادلوا خلال الحملة الانتخابية تبادلوا الضربات، بل إن منهم من قرر أنه لن يجلس تحت سقف حكومة واحدة، وإن كان يعني التصريحات بعد ظهور النتائج يعني تغيرت، ومنهم من صرح بأنه ليس هناك يعني خطوط حمراء كما صرحت رئيسة الحكومة، بمعنى أنها ستنفتح على كل الأحزاب الممكنة، ولكن أيضا حزب تجمع الوطن الأحرار الذي هو معنيه أساسا هل سيقبل أن ينخرط، أم بالأحرى هل ستقبل يعني رئيسة الحكومة يعني أن تضم إليها حزب تجمع الوطن الأحرار، لأنه في حال يعني إعادة الأغلبية السابقة تشكيل الحكومة سنكون أمام نسخة ثانية للحكومة السابقة يعني هذه النسخة ستثير إشكالات وستثير ضدها يعني ستثير ضدها مطالب وانتقادات يعني مجتمعية واسعة.
9: طيب بعيدا عن كونها أول

0: امرأة تصل إلى رئاسة الحكومة، ما الذي يعني في نظركم أستاذ مصطفى سيكون الاختبار الحقيقي لفاطمة الزهراء المنصوري خصوصا في الأشهر الأولى؟ يعني هل هو تشكيل حكومة منسجمة، بناء أغلبية متماسكة، القدرة على تحويل البرنامج الحكومي إلى قرارات وسياسات قابلة للقياس والمحاسبة؟
1: والله هذه أمور تتوقف على الأغلبية يعني التي ستشكلها يعني ما لأن يعني أمامها في تقدير سيناريوهين، على الأقل سيناريوهين. السيناريو الأول الذي تحدثت لك عنه وهو يعني الأغلبية السابقة يعني، وهذه أنا في تقديري ستكون مفار انتقادات مجتمعية واسعة.
0: نعم.
1: وسيناريو آخر هو حزب الأصل والمعاصرة وحزب الاستقلال والحركة الشعبية وتقدم اشتراكية أو الحزب الاتحاد الاشتراكي يعني. وعندئذ في حال وصلت رئيسة الحكومة إلى تشكيل هذه الأغلبية، عندئذ ستكون هناك معركة الحقائب، يعني الحقائب الوزارية، من سيأخذ هذه الوزارة ومن سيأخذ هذه الوزارة. ثم بالإضافة إلى ذلك سيكون هناك خلاف أيضا حول البرنامج الموحد، لأن كل حزب من هذه الأحزاب المتصدرة للانتخابات يعني تقدم إلى الناخبين ببرنامج وببرامج ومشاريع يعني مختلفة وتتفاوت، وبالتالي فالحكومة ينبغي أن تتوافق على الأغلبية، ينبغي أن تتوافق على برنامج ومشروع يعني حكومي تتقدم به إلى البرلمان.
0: خصوصا إذا انتقلنا إلى الملفات الكبرى، يعني نتحدث دكتور مصطفى عن الاقتصاد، الاستثمار، التشغيل، الصحة، التعليم، المالية العمومية. يعني هل تستطيع رئيسة الحكومة أن تعيد ترتيب الأولويات الحكومية، أم أن من وجهة نظرك الهامش سيظل محكوما إلى حد كبير بالالتزامات والسياسات التي انطلقت في المرحلة السابقة؟
1: والله والله والله أخي يعني نريد أن نكون متفائلين، وعلى فرض أن رئيسة حزب تجمع الوضع يعني فاطمة رئيسة الحكومة المعينة يعني وصلت إلى تشكيل أغلبية يعني، فلن تكون مهمتها سهلة، ونحن نريد أن نكون متفائلين، لأن الانتظارات يعني واسعة وعريضة، وحتى البرنامج والمشاريع والوعود التي تقدم بها حزب الأصل والمعاصرة أمام الناخبين يعني سيكون من صعوبة بمكان تنزيلها، وبالتالي ستصطدم بصعوبات جمة، بالإضافة إلى المعارضة الشرسة التي ستتشكل على مستوى مجلس النواب، وهي مشكلة من حزب العدالة والتنمية ومن تحالف اليسار، وبالتالي يعني نحن نأمل خيرا بطبيعة الحال، لأن طالما أن لأول مرة ستكون عندنا رئيسة حكومة امرأة، نأمل أن يعني أن يكون هناك يعني نجاح لهذه السيدة في تدبير الحكومة، ويعني إعطاء خاصة وأن هذا التعيين يعني يسوق صورة يعني يعني صورة يعني حداثية عن المغرب الذي يعني عين لأول مرة رئيسة حكومة والذي لديه رئيسة حكومة، وهذا يعني ليس سهلا في محيط عربي وإفريقي محافظ.
0: صحيح صحيح.
1: هذا يدل على التطور، مدى تطور النظام السياسي المغربي وانفتاحه يعني على وانفتاحه، ونحن نأمل يعني أن لا تصطدم، وإن كان الواقع للأسف الشديد يعني الواقع مر يعني.
0: يعني في طبعا في نفتح قوس هنا لأهمية ما تقول أستاذ مصطفى، ماذا عن العلاقة مع البرلمان؟ الحكومة المقبلة طبعا لن تكتفي بالحصول على ثقة مجلس النواب، بل ستواجه أغلبية، وهذا ما كنت تقوله، ومعارضة وأسئلة ورقابة. هل يمكن أن نتوقع علاقة مختلفة بين رئيسة الحكومة والمؤسسة التشريعية بحكم طبيعة هذه المرحلة؟
1: للأسف الشديد يعني، وحسب يعني التصريحات التي خرج بها والتي أدلى بها يعني أمناء الأحزاب وقيادي الأحزاب، أحزاب المفترض أن تكون في المعارضة ومنها حزب العدالة والتنمية الذي اعتبر نفسه غير معني بأي تحالف وبأي مفاوضات عفوا من أجل تشكيل الحكومة، وهذا الحزب بالمناسبة يعني خرج يعني لديه 54 صوتا، بمعنى أنه يعني فريق قوي وشرس وله حسابات مع حزب الأصالة والمعاصرة، وسيتربص به يعني، وسنلاحظ هذا على مستوى مجلس النواب. كذلك هناك أيضا تحالف اليسار الذي يعني لديه 8 يعني مقاعد، وهذا لأول مرة مرة، بالإضافة إلى أحزاب اليسار الأخرى، بمعنى للأسف ربما أقول هذا لسوء

0: حظ هذه السيدة الفاضلة، هذه السيدة التي هي رئيسة حكومة، يعني لسوء حظها أنها جاءت في وقت أو في زمن يعني سيكون عليها يعني سيكون دورها صعب جدا. ولا أدري شخصيا يعني كمحب
1: وبعجالة
0: إلى أي حد يعني ستتوفق، ولكن يعني نأمل أن يعني أن لا نقول يعني أن يعني نأمل من هذه السيدة يعني أن تنفذ، أن تكون صارمة.
1: وهو رهان كبير، رهان كبير بالنسبة لها دكتور سعيد، خصوصا في الحكومات عادة هناك شخصيات تمتلك حضورا سياسيا أو مؤسساتيا قويا، وبعض الوزراء قد يتحولون إلى مراكز ثقل داخل الحكومة. كيف تستطيع رئيسة الحكومة أن تحافظ على وحدة القرار الحكومي وتنسيق السياسات بين مختلف القطاعات وبعجالة دكتور؟
0: طبعا يعني شوف، نحن ننتظر يعني ننتظر كيف ستشكل أغلبية أولا، يعني هل تستجمع الأغلبية اللازمة أم لا، لأن هذا ستكون هناك مفاوضات شاقة لتشكيل الأغلبية، ليست لن يكون سهلا عليها تجميع الأغلبية لأن أمامها خيارات يعني خيارات كثيرة، ولكن في المقابل الأحزاب التي ستقبل يعني أن تصطف في الأغلبية الحكومية كما ذكرت أنت في تحليل في سؤالك، يعني ستطالب ربما بمناصب بحقائب وننتقل إلى صراع الحقائب الوزارية، يعني عندئذ تأتي المرحلة الأخرى وهي مرحلة التقدم أمام مجلس النواب، أمام البرلمان ببرنامج لتحصيل ثقة، لأن الحكومة لا تعتبر الحكومة منصبة كما نعلم وفق الدستور المغربي إلا بعد نيل ثقة البرلمان بعد تعيين جلالة الملك. يعني الدور أنا الذي يعني الملك محمد السادس يعني الملك محمد السادس يعني نفع على الفصل 47 يعني وهذا اختصاص حصري لجلالته، وبعد إذن تبدأ يعني معركة تشكيل أغلبية ومعركة تقدم أمام البرلمان.
1: لم يبقى لي إلا أن أشكر ضيفي الكريم الأستاذ مصطفى المريني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، شكرا جزيلا على المشاركة دكتور.
0: شكرا جزيلا.
1: والشكر موصول لكم مستمعينا، بعد لحظات نستأنف باقي فقراتنا عبر الحصاد.

الكرام، من صفوف الحركة الوطنية إلى مفاوضات الاستقلال، ومن مسؤوليات الدولة إلى قيادة المعارضة، مسيرة سياسية عاصرت أبرز التحولات التي شهدها المغرب خلال القرن العشرين. إنه عبد الرحيم بوعبيد، أحد أبرز

0: قصة الرجل يرويها الزميل سفيان أمنحوت.
1: في تاريخ المغرب الحديث قليلة هي الشخصيات التي عاشت مرحلة مقاومة الاستعمار ثم شاركت في بناء الدولة بعد الاستقلال قبل أن تنتقل إلى صفوف المعارضة، ومن بين هؤلاء عبد الرحيم بوعبيد. ولد في مدينة سلا وفي سن مبكرة دخل عالم السياسة فانخرط في خلايا الحركة الوطنية، وكان له اتصال برجالها من بينهم المهدي بن بركة الذي لقيه في ثانوية مولاي يوسف بالرباط. كان بوعبيد يرى أن مواجهة الاستعمار لا تكون بالسلاح فقط بل أيضا بالنشاط السياسي ونشر الوعي الوطني. في 11 من يناير عام 1944 وقع اسمه على وثيقة المطالبة بالاستقلال وكان أصغر الموقعين عليها. الاعتقال لم يكن بعيدا عن هذا النشاط، لكن بوعبيد واصل طريقه. انتقل إلى فرنسا للدراسة وجمع بين تكوينه في القانون ونشاطه في التعريف بالقضية المغربية في أوساط الطلاب والعمال، ومع اقتراب الاستقلال انتقل من ميدان المقاومة إلى ميدان التفاوض. كان ضمن الوفد المغربي في مفاوضات إكسليبان سنة 1955، ثم أصبح أول سفير للمغرب في باريس وتولى بعد ذلك مسؤوليات حكومية من أبرزها وزارة الاقتصاد الوطني والمالية. في نهاية الخمسينيات كان بوعبيد ضمن القيادات التي أسست الاتحاد الوطني للقوات الشعبية الذي سيكون لاحقا من أهم معاقل المعارضة. من البرلمان إلى قيادة الحزب ظل بوعبيد حاضرا في المشهد السياسي إلى أن انتخب كاتبا أولا للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سنة 1975، وجاءت أكثر محطات مسيرته حساسية سنة 1981، إذ أعلن المكتب السياسي للحزب موقفا رافضا لقبول مبدأ تنظيم استفتاء حول الصحراء المغربية، فكان الرد اعتقال عبد الرحيم بوعبيد وعدد من أعضاء قيادة الحزب. خرج بوعبيد من السجن لكنه لم يخرج من السياسة، واصل قيادة الحزب وظل حاضرا في مختلف محاور النقاش السياسي وقضايا الإصلاح والديمقراطية حتى أواخر حياته. في 8 من يناير عام 1992 توفي عبد الرحيم بوعبيد في الرباط. رحل رجل عاش مرحلة متعاقبة من تاريخ المغرب، مقاوما للاستعمار، مفاوضا على الاستقلال، ومسؤولا في الدولة، ثم وجها بارزا في السياسة. ومن بين كل هذه المحطات بقي اسم عبد الرحيم بوعبيد مرتبطاً بأحد أبرز الفصول في التاريخ السياسي للمغرب المعاصر.

0: حر شارجيني
1: جديد على كل رشار ابتداء من 20 درهم استبدوا من 7 ايام مهدات على يوسكرايب باش تعيشوا دخول بدراسي سخي.
2: انوي سير بعيد.
3: ميديا حصاد اليوم ايمن الاحمد.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا. وقبل نشرة السابعة هذه إطلالة سريعة على حالة الطقس في المغرب وفي إفريقيا وبعض مناطق العالم. في المغرب يسود طقس مستقر ومشمس عموما، يكون غائما جزئيا صباحا شمال خط تندرار أسفي ومشمسا بعد الزوال على السواحل بين العرائش وأسفي وجنوب تندرار طنطان، ودرجات الحرارة تتراوح بين 33 و 35 في مراكش وفاس ووجدة والعيون، وبين 26 و 31 في باقي الحواضر كأجادير والرباط الدار البيضاء طنجة وراشيدية، في حين تسجل المرتفعات والمناطق الشمالية طقسا غائما جزئيا وأكثر اعتدالا، تتصدره شفشاون بعشرين درجة وإفران بخمس وعشرين درجة. في إفريقيا يسود طقس مشمس وحار في الخرطوم بأربعين درجة، وانجامينا وباماكو مع أجواء مشمسة إلى غائمة جزئيا تتراوح بين 27 و 34 في القاهرة، تونس، الجزائر العاصمة، نواكشوط، داكار، إضافة إلى الرباط. وفي المقابل تشهد طرابلس، لاغوس، جوهانسبورغ الدرجات الحرارة الأبرد ب 13 درجة، بينما تتساقط أمطار متفرقة في بانجي ودار السلام. في العالم العربي يسود طقس شديد الحرارة ومستقر في مكة ودبي ب 39 درجة، بغداد 35 درجة، دمشق 28 درجة، بينما تشهد بيروت عواصف رعدية ب 27 درجة. السابعة باستوديوهاتنا بميديان، نشرة الأخبار المفصلة أعدها ويقدمها الزميل محمد بن عبو. محمد مساء الخير من جديد.
5: مساء الخير من جديد أيمن، مساء الخير مستمعينا الكرام، وبداية عرض السابعة بالعناوين. العاهل المغربي الملك محمد السادس يستقبل فاطمة الزهراء المنصوري بالقصر الملكي بالرباط ويعينها رئيسة للحكومة ويكلفها بتشكيل الحكومة المغربية الجديدة. منسقة البام تنتقل من تدريب

0: تدبير الشأن المحلي إلى قيادة الحكومة بعد مسار سياسي وتنظيمي متدرج جعلها من أبرز الوجوه النسائية في المشهد السياسي المغربي الحديث. في النشرة بورتري عن أبرز محطات حياة المسؤولة الحكومية الجديدة. تعيين فاطمة الزهراء المنصور رئيسة للحكومة يحظى باهتمام واسع في الشارع المغربي باعتبارها أول امرأة تتولى هذا المنصب وسط ترقب الأولويات المرحلة المقبلة وتحدياتها الاقتصادية والاجتماعية. أكثر من 100 مستوطن يهاجمون قرية جالو جنوبي نابلس ويعتدون على الممتلكات الفلسطينية ويقطعون الطرق وسط تصاعد التوتر والاعتداءات في الضفة الغربية المحتلة.
1: مستهل نشرة السابعة إذن محمد من المغرب، حيث أعلن بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن العاهل المغربي الملك محمد السادس استقبل اليوم بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها رئيسة للحكومة بمقتضى الفصل 47 من الدستور، وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة.
0: رئيسة الحكومة المعينة أيمن ينتظرها جدول أعمال حافل كما جاء على لسانها. لنستمع.
2: هذا الاستقبال فرصة باش نتلقى من طرف صاحب الجلالة نصره الله توجيهات سامية لتدبير المرحلة المقبلة. فالعمل غادي يبدأ اليوم، غنبداو بالمشاورات الداخلية الحزب ومن بعد المشاورات مع جميع الأحزاب السياسية باش إن شاء الله في أقرب وقت نعطيو لصاحب الجلالة المقترح ديالنا تاع واحد الحكومة اللي تكون في المستوى تاع انتظارات سيدنا والمستوى تاع انتظارات تاع المواطنات والمواطنين، وحنا واعون كل الواعي بأن هذه الفترة ستكون فترة مهمة وفيها انتظارات كبيرة من طرف المواطنات والمواطنين وخاصة الشباب. فلذلك غنجو ببرنامج اللي غادي يقترح حلول حقيقية واقعية للمواطنات والمواطنين كما بغاه صاحب الجلالة نصر الله.
0: ومن قانون الأعمال إلى تدبير الشأن العام، ومن عمدة مدينة مراكش إلى قيادة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ركمت فاطمة الزهراء المنصوري في عقدها الخامس، إضافة إلى نشأتها في بيت خبر مرتكزات الإدارة الترابية والدبلوماسية، ركمت مسارا سياسيا جعلها واحدة من أبرز الوجوه النسائية في المشهد السياسي المغربي الحديث.
1: وفي هذا البورتري مستمعينا نتوقف عند أبرز محطات مسيرتها السياسية والتنظيمية ومسؤولياتها التي تتولاها، وصولا إلى حضورها في المشهد السياسي الراهن رفقة الزميل محفوظ ولد السالك.
3: إحنا جايبين تقديرنا للمرحلة، جايبين مساهمتنا في المسار الديمقراطي ديالنا.
4: هي واحدة من أبرز الوجوه النسائية في السياسة المغربية، اكتسبت خبرة واسعة في العمل المحلي والبرلماني والحكومي على مدى أكثر من عقد. فاطمة الزهراء المنصوري رأت النور في مدينة مراكش، محامية متخصصة في القانون، درست بالجامعة المغربية قبل أن تتابع دراستها في فرنسا والولايات المتحدة في مجالات قانون الأعمال والشركات. بدأت المنصوري مسارها المهني كمحامية بهيئة المحامين بمراكش، وبعد سنوات التحقت بالحياة السياسية مع تأسيس حزب الأصالة والمعاصرة عام 2000، وفي سنة 2009 انتخبت عمدة لمدينة مراكش لتصبح أول امرأة تتقلد هذا المنصب، في خطوة اعتبرت محطة مهمة في مسار مشاركة المرأة المغربية في تدبير الشأن المحلي، ثم عادت إلى منصب العمدة مجددا بعد انتخابات 2021. شغلت المنصور عضوية مجلس النواب لعدة سنوات قبل أن تعين في أكتوبر 2021 وزيرة لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ضمن حكومة عزيز خنوش. عززت موقعها بحزب الأصالة والمعاصرة في فبراير 2024 بتوليها منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب.
5: إن المواطن تنعيش معه تنواكبه.
4: تميل المنصوري إلى خطاب أقل صخباً وتتكئ على تجربة ثرية من العمل في المؤسسات المحلية والوطنية.
3: وحزبنا كذلك تجربته في المعارضة وتجربته في الأغلبية.
1: سجل الرأي العام في العاصمة الرباط تفاعلا إيجابيا مع تعيين العاهل المغربي الملك محمد السادس لفاطمة الزهراء المنصوري على رأس الحكومة المغربية الجديدة، في خطوة حظيت باهتمام واسع لكونها تمثل سابقة في تاريخ

0: الحكومات المغربية باعتبارها أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة.
1: ردود الفعل المتداولة في الشارع المغربي أيمن عكست اهتماما بهذا التطور مع ترقب لما ستشهده المرحلة المقبلة من أولويات حكومية وما ستطرحه من تحديات على مستوى تدبير الملفات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الاستجابة لانتظارات المواطنين. مراسل ميديان بالعاصمة الرباط عادل الزبيري نزل إلى الشارع واستقى الأراء التالية ضمن هذا الريبورتاج.
2: ارتياح في العاصمة الرباط بعد تعيين العاهل المغربي الملك محمد السادس لفاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة بعد تصدر حزب الأصالة والمعاصرة للانتخابات التشريعية.
3: حدث كبير بصراحة لأن تعيين مرأة لأول مرة في المغرب كيحيد ديك الصفة ديال الذكورية على رئاسة الحكومة.
4: الفخر ديالنا أننا تم تعيين رئيسة الحكومة امرأة، فهذا يعني دليل على مغرب ديال التغيير، مغرب ديال المقاربة التشاركية.
2: انقلب الساحة البيضاء في شارع محمد الخامس في العاصمة الرباط يربط عماد شنيول 29 عاما باحث في العلوم القانونية في سلك الدكتوراه بين تعيين العاهل المغربي الملك محمد السادس لفاطمة الزهراء كأول رئيسة حكومة في تاريخ المغرب وبين تفعيل الفصل 47 من الدستور.
5: بما أن فاطمة الزهراء المنصور هي منسقة للحزب فكان من المنتظر التعيين ديالها كأول رئيسة الحكومة في المملكة المغربية، أيضا أنها كانت دخلت للتاريخ ديال المغرب من قبل كأول عمدة تنتخب وهي عمدة مدينة مراكش.
2: من المرتقب أن تتجه الأنظار إلى مقر حزب الأصالة والمعاصرة في حي أجدال في العاصمة الرباط، حيث من المرتقب أن تبدأ المشاورات مع باقي الأحزاب السياسية لتشكيل تحالف حزبي للحكومة المغربية المقبلة. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
1: وجهتنا في السابعة الشرق الأوسط وتحديدا الضفة الغربية المحتلة، حيث هاجم أكثر من 100 مستوطن قرية جلود جنوبية نابلس في شمال الضفة الغربية المحتلة خلال ساعات الليل في حادث تخللته أعمال عنف وإحراق لممتلكات فلسطينية وقطع للطرق. يأتي الهجوم في سياق توتر متواصل تشهده مناطق مختلفة من الضفة الغربية مع تكرار الاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالتوازي، مع تصاعد الاحتكاك بين المستوطنين والقوات الإسرائيلية من جهة والفلسطينيين من جهة أخرى. مزيد من التفاصيل في ورقة مراسلنا في رام الله ماجد سعيد.
6: في اليوم الرابع من عيد العرش اليهودي اقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات حرس الحدود والشرطة الإسرائيلية، حيث أدوا طقوسا وصلوات تلمودية في باحات المسجد المبارك. هذه الاقتحامات التي طالت أيضا بالمئات المسجد الإبراهيمي في الخليل تحاول من خلالها إسرائيل تثبيت روايتها بشأن هذه الأماكن المقدسة للمسلمين، كما يقول أستاذ الدراسات الإسرائيلية محمد هلسي.
7: المسجد الأقصى هنالك مسألتان تحكمان السلوك الإسرائيلي فيما يتعلق فيه، أولا الجانب الدين العقدي قصة الهيكل، وهنالك الجانب المرتبط بكون المسجد الأقصى واحدة من ركائز ومحاور الصراع العربي الفلسطيني الإسرائيلي، بمعنى كسر سقف أكثر المسائل حرمة لدى العرب والمسلمين.
6: المستوطنون لم يتوقفوا عند أداء طقوسهم التلمودية في المسجدين الأقصى والإبراهيمي، وإنما أدوا أيضا طقوسا مماثلة عند عين جيرود قرب بيتونيا غرب رام الله، كما نفذوا هجمات على الفلسطينيين في كل من المغير شرق رام الله وفي قرية جلود قرب نابلس شمال الضفة الغربية التي أحرقوا فيها منزلين يعودان لعائلة الطباسي. كانت المحكمة الإسرائيلية حكمت بإخلاء المستوطنين منهما، أحد أبناء عائلة الطباسي علاء الطباسي.
8: مش أقل من 200 مستوطن غير عديك عن اللي بقوا موجودين عنا عند البيوت، إنه نفذوا هجوم على البلد في خلال الحدث في البيوت عنا هناك مشان يشتتوا في نفس الوقت مشان يشتتوا الجيش.
6: هذا الجيش واصل إغلاق الضفة الغربية وحبس الفلسطينيين في المدن والقرى والمخيمات. لميديا ماجد سعيد رام الله.
1: ومن الضفة الغربية المحتلة ننتقل إلى الجارة الشمالية للمملكة، حيث أعلنت الحكومة الإسبانية اليوم عن حزمة من التدابير الرامية لمواجهة أزمة السكن، من بينها تعليق عمليات الإفراغ إلى غاية سنة 2030 والتجديد التلقائي لعقود

0: عقود الإيجار. هذه التدابير التي جاءت ثمرة مفاوضات داخل الائتلاف الحكومي تندرج ضمن نصين يتعين عرضهما على البرلمان، كما ينص هذا الإجراء على منع صناديق الاستثمار المعروفة باسم الصناديق الانتهازية من اقتناء مساكن، فضلا عن تأطير الإيجارات الموسمية وتأجير الغرف. مراسل ميديا في مدريد محمد المدن تابع الموضوع وأعد الورقة التالية.
1: أقر مجلس الوزراء الإسباني الثلاثاء مرسومين بقانون لتعزيز حماية المستأجرين من الفئات الهشة وتمديد الحماية من الإخلاء القسري حتى عام 2030 وتجديد عقود الإيجار لمدة عامين إضافيين للعقود التي تنتهي قبل 31 من دجنبر 2028، كما تشمل التدابير تنظيم الإيجارات الموسمية وتأجير الغرف وحظر شراء المساكن من قبل الصناديق الاستثمارية العقارية حتى عام 2028. وتأتي هذه الإجراءات عقب قضية إخلاء ماري كارمن أباسكال البالغة من العمر 87 عاما، وفيما لم يؤكد حزب بوديموس دعمه معترضا على تقسيم التدابير إلى مرسومين، يطالب حزب جنس بضمانات أكبر لحماية صغار الملاك، كما يعارض الحزب الشعبي الحزمة الحكومية. ودعت وزيرة الإسكان إيسابيل رودريغيز الكتل البرلمانية إلى التحلي بالمسؤولية.
2: يعد هذا الاتفاق ذا أهمية اجتماعية بالغة، فهو يمثل القضية الرئيسية للإسبانيات والإسبان، فضلا عن أهميته السياسية الكبيرة، إذ يعيد بناء أغلبية برلمانية تسعى إلى خدمة الأغلبية الاجتماعية في بلادنا، وتعد هذه الدورة التشريعية معقدة.
1: في حين دافع تحالف سومار عن الاتفاق رغم إقراره بالتنازل عن بعض مقترحاته لتسهيل المصادقة عليه. وستطرح مسألة التجديد التلقائي لعقود الإيجار في مرسوم وسط غموض بشأن الأصوات المؤيدة له، وفي تطور موازن وافقت ماري كارمن على العودة إلى شقتها في مدريد بعد خروجها من المستشفى مقابل إيجار شهري يبلغ نحو 500 يورو، بعدما طالبتها الشركة المالكة سابقا بمبلغ وصل إلى 1650 يورو. من مدريد محمد المدن، ميديا.
0: ومن إسبانيا مستمعينا الكرام ننهي عرض السابعة. الكلمة تعود مباشرة إليك أيمن.
3: شكرا لك زميل محمد بن عبو، مواصلون معكم مستمعينا الكرام باقي فقراتنا ومواعيدنا المختلفة والمتعددة. واللحظة نتوقف مع فقرة للحديث بقية. قامت الدنيا ولم تقعد في فرنسا بعد اتهام الكاتب الكندي من أصل هايتي ثيليسون أوريليان باستخدام الذكاء الاصطناعي في كتابه روايته ستيسا وموغيغ التي بلغت القائمتين النهائيتين لجائزتي غونكور ورونودو. ويتساءل الزميل شكري البكري في ركن الأسبوع للحديث بقية، لماذا لا تحظى برامج رصد السرقات الأدبية بالاهتمام نفسه في مشهدنا العربي أدبيا وجامعيا؟ للحديث بقية مع الزميل شكري البكري.
4: حديثنا اليوم عن الذكاء الاصطناعي والانتحال، أو النحل الذي يسرق عسل ملكة غير ملكتها. والمناسبة الجدل الذي اندلع الأسبوع الماضي حول رواية كان ذلك أو الموت ستيسا وموغيغ للروائي الكندي من أصول هايتية ثيليسون أوريليان، حيث أعلنت أكاديمية غونكور المرموقة سحب الرواية من قائمتها الطويلة على خلفية اتهامات بالسرقة الأدبية واستخدام الذكاء الاصطناعي. فأما الرواية وهي أول رواية لصاحبها فقد صدرت في مارس الماضي عن دار نشر كندية، ثم أعادت نشرها دار غراسي الفرنسية المرموقة في شهر أغسطس. ثم فازت الرواية بجائزة فناك وجائزة ميدوزا، ثم بلغت القوائم النهائية للجائزتين المرموقتين غونكور ورونودو اللتين من المقرر الإعلان عن الفائزين بهما خلال الأيام والأسابيع المقبلة. كان ذلك أو الموت رواية تحكي قصة أستاذ الاجتماعيات الذي يضطر لمغادرة بلده هايتي بعد تفاقم عنف العصابات، فيهاجر سرا إلى كندا عبر دول عدة ومخاطر جمة، لتتشكل حبكة الرواية من تيمات الرحيل والمنفى واللجوء والعنصرية والأمل في غد جديد. وصف الناشر الكندي الرواية بأنها الأكثر مبيعا في تاريخه منذ 60 عاما، ومن المقرر

0: تترجم إلى نحو 20 لغة. وأما الروائي ثاليسون أوريليان فقد ولد في هايتي عام 1988 وهاجر إلى كندا عام 2010، حيث حظيت مقالاته الأدبية بحبور في صفحات الإعلام الكندي والفرنسي إلى أن اندلعت هذه القنبلة. ومصدر القنبلة مجموعة إلكترونية مجهولة اتهمت الروائية بالسرقة الأدبية بعدما أخضعت مقاطع مختلفة من الرواية لبرنامج بانغرام المختص في رصد النصوص المولدة بالذكاء الاصطناعي، فرصد البرنامج نسبة 100% في احتمال استخدام الذكاء الاصطناعي لدى كتابة هذه الرواية. قال البعض إنها نزعة عنصرية ضد كاتب ملون كما يسمونه، لكنه دفاع باطل بما أن كتابا ملونين كثيرين لم يتعرضوا لمثل هذا الاتهام، فيما ذهب آخرون إلى أنها حملة ممنهجة لمزيد من التسويق للرواية التي باعت أكثر من 60,000 نسخة في أقل من شهرين. وسط هذا الجدل انحاز الملحق الثقافي لجريدة لو فيغارو اليمينية إلى اتهامات السرقة، وتبعتها في ذلك منابر أخرى، فيما تصدت للاتهامات جريدتا لو موند والليبراسيون وتبعتهما منابر أخرى. وأوضح أوريليان بأن المسودة الأولى من الرواية تعود إلى العام 2019، أي قبل الانتشار الواسع لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي. والسؤال سؤالان: لماذا عدمنا نحن هنا مثل هذا الجدل الثقافي؟ ثم لماذا أصبحت تقنية النسخ واللصق من كرياتنا البيضاء والحمراء وعاداتنا السرية التي باتت معلنة دون رقيب أو حسيب؟ والأدهى أننا نتهم أطارحنا الجامعية بالسرقة والانتحال وكأننا نتهم سارق حفنة كوكو، ولا أحد يحاسب أحدا عن هذا الجرم المقترف في حق أجيالنا غدا. لا يهمني في الحقيقة ثاليسون أوريليان، ولا يهمني إن كان الدافع عنصريا في اتهامه عن حق أو باطل، ولا يهمني حتى إن كانت أعمالنا الأدبية منتحلة ومولدة اصطناعيا. ما يهمني حقا هو أطاريحنا الجامعية. وللحديث بقية ما دام في العمر بقية.
1: نرحب بكل من التحق بنا عبر عفير إذاعة ميديا، والتفاعل الآن سيد الموقف مع الفقرة الموالية مساء الرياضة مع الزميل وديع أحتي.
2: مساء الأنوار أيمن، تحية لك ولكل المستمعين الكرام.
1: الحديث طاغي وديع حول تصفيات كأس إفريقيا أو كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027. المنتخب الوطني المغربي يوقع فوزه الثاني تواليا بعد فوزه على منتخب ليسوتو بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم بمدينة بلومفونتين في جنوب إفريقيا.
3: نطقتها بشكل جيد بلومفونتين أكيد. وبالتالي أيمن الأحمد أيضا في الكواليس كان قد توقع فوز المنتخب المغربي بهدفين نظيفين، والنتيجة جاءت بطبيعة الحال بهدفين نظيفين. أيمن، وصل إذن المنتخب المغربي مساره المميز في تصفية كأس أمم إفريقيا 2027، فمنذ صفرة البداية كان الضغط المغربي واضحا والاستحواذ حاضرا بحثا عن هدف يفتح الطريق نحو الانتصار. محاولات أناحي والخنوس والعناوي اصطدمت بتكتل دفاعي من ليسوتو بشكل محكم محمد، وهو بغير الكثير مقارنة في التشكيلة الأساسية التي دخلت أمام الجابون في الجولة الافتتاحية. الفرج جاء في الدقيقة 45 عبر إبراهيم دياز الذي منح التقدم للمنتخب المغربي. مع بداية النصف الثاني حاول المنتخب المغربي إضافة أهداف أخرى، خاصة بعد دخول كل من حكيمي والزلزولي ورحيمي. في الدقيقة 81 جاء التأكيد، سفيان رحيمي يصنع بشكل رائع وعز الدين أناحي ينهي بعدما أهدر تقريبا نفس الفرصة في الشوط الأول، والهدف الثاني يضع حدا لطموحات منتخب ليسوتو. انتصار جديد لأسود الأطلس، 3 نقاط ثمينة ترفع رصيد المغرب إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى بعد فوز أول على الجابون بالنتيجة ذاتها لحساب هذه

0: المجموعة تتواصل في هذه الأثناء. إذن مباراة الجابون والنيجر نلعب الدقيقة 20، دائما التعادل السلبي بين الجانبين. العلامة الكاملة بالنسبة لأسود الأطلس في هذا الاختبار خارج الديار هو الأول بعد المونديال، نتحدث عن خارج الديار بعدما استقبل المغرب الجابون في ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط يوم الجمعة الماضية. نستمع لمحمد وهبي في أول ردة فعل له بعد هذا الانتصار أمام ليسوتو.
1: نحن راضون عن رحلتنا إلى ليزوتو، وكانت هذه الزيارة الأولى بالنسبة لي على وجه الخصوص. أعتقد أننا سيطرنا على مجريات المباراة بالكامل، لكن كما أقول دائما نحن لا نتحدث كثيرا عن أرضية الملعب، ومع ذلك لا شك أن اللعب على أرضية من هذا النوع فرض علينا أن نكون دقيقين جدا من الناحية الفنية، سواء في التمرير أو في تناقل الكرة أو الاقتراب من مرمى المنافس. وقد صنعنا بعض الفرص وكانت لدينا العديد من الإمكانيات. أعتقد أننا بحاجة إلى تحسين بعض الأمور، لكنني أرى أننا قمنا بعمل جيد إلى حد كبير. واجهنا فريقا يتمركز في كتلة دفاعية متماسكة جدا وفي ظروف لم تكن مثالية، لذلك يمكننا القول إن الأمور صارت بشكل جيد. نحن راضون.
0: محمد وهبي الناخب المغربي من الأسماء الثابتة في تشكيلة المنتخب المغربي سواء في الجابون أمام ليسوتو صوته في المونديال. شخص واحد لا يتغير في حراسة المرمى هو ياسين بونو، حارس عرين المنتخب المغربي الذي تألق بشكل لافت خصوصا في مباراة الجابون اليوم. لم يختبر كثيرا في ظل تواضع منتخب ليسوتو وعدم نجاح المنتخب الخصم في صناعة فرص سانحة للتسجيل. ماذا قال ياسين بونو بعد الفوز على ليسوتو؟ نستمع إليه.
2: اوكي ميسي، يعني تعاملنا مع المباراة بشكل جيد، لاعبين يعني داروا مباراة كبيرة الحمد لله، ما كانتش مباراة سهلة، واخا الخصم يعني ما كانش في المستوى ديال المنتخب الوطني المغربي، ولكن كما كتعرف هنا في الميدان ديالو ديما كتكون مباراة صعبة، وبالاخص أرضية الملعب حتى هي ما كتعاونش، ولكن صراحة اللاعبين لعبوا بواحد التركيز كبير وكنبغي نهنيهم.
0: قبل أن نغلق ملف المنتخب الأول، بلغنا من مصدر من الجامعة بأن ودية المغرب وغانا مهددة بالإلغاء بسبب أزمة داخلية لمنتخب غانا، حيث هناك مشاكل تخص مستحقات لاعبي المنتخب الغاني. نتحدث عن المستحقات المالية. إلى حدود الساعة لا وجود لأي بلاغ رسمي بهذا الموضوع، على اعتبار أن المباراة مبرمجة يوم الأحد المقبل بالملعب الكبير بمدينة طنجة. نتحدث عن مباراة ودية، لكن إلى حدود الساعة كل التقارير والمصادر تتحدث عن إمكانية إلغاء هذه المباراة الودية، والجامعة ستبحث من دون شك عن بديل لإجراء هذه المباراة الودية. أيمن،
3: نبقى دائما مع المنتخبات المغربية ودية، ولكن هذه المرة مع منتخب أقل من 20 سنة الذي أنهى تحضيراته تأهبا لملاقاة الجزائر غدا في ثاني مبارياته في بطولة شمال إفريقيا لهذه الفئة.
0: بالفعل منتخب الشباب، الكل يتذكر هذا المنتخب الذي صنع المعجزة في الشيلي وتتويجه بكأس العالم الأخيرة لهذه الفئة. صحيح أن العديد من الأسماء تغيرت، خصوصا الأسماء التي أحرزت المونديال. اليوم نجدها في المنتخب الأول ونجدها في المنتخب الأولمبي بشكل كبير. بطولة اتحاد شمال إفريقيا المؤهلة لنهاية كأس إفريقيا 2027، المنتخب المغربي أجرى آخر حصة تدريبية له اليوم في الأراضي المصرية، ومن أجل التحضير للمباراة المرتقبة غدا أمام منتخب الجزائر، علما بأن المنتخب المغربي دشن رحلة التصفيات في الجولة الماضية أمام تونس بالتعادل السلبي. نذكر بأن المنتخبين اللذين سيحتلان المركزين الأول والثاني في الترتيب النهائي لهذه البطولة سيضمنان التأهل لنهاية كأس إفريقيا لأقل من 20 عام 2027. اسم عرفتموه في منتخب أقل من 17 سنة اليوم هو مع منتخب الشباب، زياد باها يتحدث عن التحضيرات للديربي أمام الجزائر يوم غد.
4: نستعد لهذه المباراة بطموح كبير كما هو الحال بالنسبة لجميع المباريات، ونأمل في تحقيق الفوز. الفوز من أجل حصد النقاط الثلاث والتمكن من التأهل إلى كأس أمم إفريقيا. الأجواء داخل المجموعة جيدة، فنحن جميعا متحدون ومركزون بشكل كبير على مباراة الجزائر ونتمنى أن نحقق الفوز.
0: إذن المنتخب المغربي يلاقي الجزائر يوم غد. نتحدث عن منتخب الشباب، دائما مع المنتخبات المغربية التي خصصنا جزء كبير في مساء الرياضة.

0: الرياضة، حيث فاز المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئ على فريق فاسكو دي غاما البرازيلي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم في إطار استعداداته لتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كان الكرة الشاطئية. وسيخوض المنتخب المغربي بقيادة المدرب ماركو أوكتافيو مباراة ودية ثانية أمام فاسكو دي غاما غدا الأربعاء قبل مواجهة فريق سانتوس وفلامينغو. نذكر المنتخب المغربي سيواجه نظيره الليبي في مباراتي ذهاب وإياب من أجل حجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس إفريقيا لكرة القدم الشاطئية المقرر إقامتها بالسنغال هذا العام. نواصل الحديث دائما عن كرة القدم، لكن هذه المرة بعيدا عن المعترك المغربي والمغاربي، ونتحول إلى جديد اللاعبين الدوليين، حيث تحولت مخاوف نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم إلى واقع مؤلم، إذ شعر نجمه البرازيلي رافينيا بانزعاج عضلي أثناء مشاركته مع منتخب بلاده ضد أستراليا في لقاء ودي بينهما اليوم. وغادر رافينيا الملعب مع بداية الشوط الثاني للمباراة، ما شكل ضربة مقلقة لنادي الكاتالوني الذي كان يخشى تعرض نجمه للإصابة خلال فترة التوقف الدولية الحالية. ووفقا لشبكة جلوبال برازيلي، يشعر رافينيا بانزعاج طفيف، مما دفع الإيطالي كارلو أنشيلوتي لتغييره في انتظار الفحوصات الطبية التي من دون شك بحسب العديد من التقارير الصحفية الإسبانية لن تخرج عن غياب قد يصل إلى أسبوع أو 10 أيام. أيمن،
1: كنا سنتحول إلى القارة العجوز لكننا سنبقى فيها وديعة، ولكن هذه المرة في رحاب دوري الأمم الأوروبية، حيث الإثارة والندية متواصلة وديعة.
0: بالفعل متواصلة لحساب الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية. قمة اليوم جمعت أو تجمع في هذه الأثناء بين إسبانيا وكرواتيا. نلعب الدقيقة 41، تقدم إسبانيا على كرواتيا بهدفين مقابل هدف واحد، علما بأن المنتخب الإسباني كان السباق عبر لامين يامال، ثم بيلخو قلص الفارق والعدل بالنسبة لكرواتيا، ثم بوبيل عدل تفوق لإسبانيا بهدفين مقابل هدف واحد. باقي أبرز النتائج لحساب هذه المجموعة: تشيك متعادلة أمام إنجلترا سلبا في حدود الدقيقة 42. بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية عدد اليوم من مساء الرياضة، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. أيمن، وضعنا الرياضة جانبا وأعطيك الكلمة الآن لاستكمال باقي فقرات الحصاد.
1: ومن أجواء المنافسة الرياضية وديع، ننتقل الآن إلى أجواء من نوع آخر مع أحوال الطقس وتوقعات الحالة الجوية في المغرب، إفريقيا وبعض مناطق العالم.
2: Au Maroc, le temps sera le matin partiellement nuageux à souvent ensoleillé au nord de la ligne Tendrara. Safi est clair sur le reste du pays. Pour les températures, il fera 28 degrés à Rabat, Casablanca et Tanger, avec un temps ensoleillé attendu dans ces villes. Il fera 34 degrés à Laayoune, 35 degrés à Marrakech, 29 degrés à Agadir, 33 degrés à Fès et à Oujda. Il fera 28 degrés à Derla ou encore 26 degrés à El Hoceima. Dans le reste de l'Afrique du Nord, prévoir 30 degrés au Caire avec un temps souvent ensoleillé. Temps souvent nuageux et des orages attendus à Tripoli où il fera 27 degrés. Il fera 30 degrés à Tunis avec du soleil. Temps ensoleillé également à Alger où il fera 31 degrés. Et 34 degrés à Nouakchott avec des nuages épars. En Afrique de l'Ouest, il fera 28 degrés à Abidjan. 31 degrés à Lagos avec un temps partiellement nuageux et des orages. 31 degrés également à Dakar. Il fera 33 degrés à Bamako ou encore 32 degrés à Ouagadougou. Et dans le reste du monde, prévoir des averses à Paris où il fera 23 degrés, il fera 22 degrés à Londres avec un temps souvent nuageux et des orages, 24 degrés à Berlin, il fera 24 degrés à New York, 20 degrés à Montréal avec des averses, prévoir 23 degrés à Tokyo, 40 degrés à Pékin, il fera 35 degrés à Bagdad, 27 degrés à Beyrouth avec un temps partiellement nuageux et des orages, ou encore 39 degrés à La Mecque avec un temps ensoleillé.
1: السابعة والنصف باستوديوهاتنا بميديان، نشرة أخبار مفصلة جديدة أعدتها وتقدمها الزميلة نوا بيغي.
3: Bonsoir à tous. Nomination historique au Maroc. L'exécutif sera dirigé par Fatima Ezzara Al-Mansouri. Elle devient donc dès aujourd'hui la première femme chef du gouvernement au Maroc. Vous entendrez sa réaction dès le début de ce journal. On se trouve une semaine après le scrutin législatif remporté par le parti Authenticité Modernité. El Mansouri en est justement sa coordinatrice. Que pense la population de cette

0: ميديا حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: وحصاد اليوم مستمر معكم إلى حدود الساعة 8 اللحظة. نرحل إلى باريس في فقرة ميديا روبورتاج. بين سندان الضغوط الجيوسياسية الدولية التي تدفع أسعار النفط إلى الارتفاع ومطرقة الاحتقان الاجتماعي والسياسي في فرنسا، تجد الحكومة نفسها أمام أزمة تتفاقم كلما ارتفعت أسعار الوقود في المحطات. وتؤكد السلطة التنفيذية أنها تعمل على الحد من ارتفاع الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين في وقت تنتقدها المعارضة، بينما تتزايد المخاوف من رد فعل الشارع في ظل بقاء ذاكرة حراك السترات الصفراء حاضرة في المجتمع الفرنسي. الموضوع محور فقرة ميديا روبورتاج مع مراسلنا في باريس علي الشقوري.
2: أزمة طاقة جديدة وكبيرة تعيش على إقاعها فرنسا، سيمتها ارتفاع مذهل في أسعار الوقود في المحطات. مع أواخر شهر شتنبر اقترب سعر لتر البنزين الواحد بشكل خطير من الحاجز الرمزي البالغ 3 يورو، مما يجدد المخاوف الشديدة بشأن القوة الشرائية للأسر، ولا سيما تلك التي تعتمد على سياراتها في الذهاب إلى العمل.
3: توقفوا عن عطائنا هذا الفتات، ما نريده نحن، وتجميد سعر الوقود عند يورو فاصل 50، وهذا أمر ممكن تماما.
4: مع ارتفاع الأسعار تتراجع قدرتنا الشرائية. أعتقد أن الخيار الأمثل لنا جميعا هو تنظيم مظاهرة
2: أمام إلحاح هذا الوضع. وجه الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون خطابا متلفزا للفرنسيين لتوضيح استراتيجية السلطة التنفيذية. رفض رئيس الدولة بشدة فكرة التجميد الشامل للأسعار أو لهوامش ربح شركات التكرير، وهو إجراء طالبت به بإصرار عدة أحزاب معارضة مثل حزب فرنسا الأبية. تعزو الحكومة هذا الارتفاع في الأسعار بالدرجة الأولى إلى التوترات الجيوسياسية الدولية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب التأثير المباشر للحرب في أوكرانيا والتهديد الروسي وعدم الاستقرار المتزايد عبر العالم. إيمانويل ماكرون.
5: لقد التقيت أيضا بالعديد من موردين لضمان تأمين الكميات التي نحتاجها، لذلك يمكنني القول إننا وبحلول نهاية العام قد هيأنا لأنفسنا الظروف لتوفير ما نحتاجه من الديزل والغاز ووقود التدفئة. نعم، هذا أمر مؤكد.
2: في الوقت الراهن تفضل السلطة التنفيذية نهجان يهدف إلى التدخل الاستباقي في الأسعار بالتشاور مع الموزعين، ومع ذلك لم يستبعد إيمانويل ماكرون اللجوء إلى خفض الضرائب على الوقود إذا طال أمد الأزمة، غير أن هذا الخيار يظل صعبا، فإذا

0: تنخفض الضرائب سيخفف العبء بسرعة كبيرة عن سائق السيارات، فإنه سيقلص الإيرادات العامة بشكل كبير وبطريقة غير موجهة دون حماية الأسر الأكثر فقرا على وجه التحديد. سيرش بابان وزير المقاولات الصغرى والمتوسطة.
1: لقد صرح بأنه إذا طال أمد النزاع واستمر في هذا المسار فسيتعين علينا إعادة النظر في المسألة، لكنه في الوقت ذاته أشار إلى أن ذلك سيكلف مليارا في الشهر، ومن البديهي أن هذا سيؤدي إلى تضخم الدين مما سيحتم على دافع الضرائب تحمل التكلفة.
0: ينطوي هذا الارتفاع في أسعار المحروقات على مخاطر كبرى على مستوى التماسك الاجتماعي، فالانفجار في ميزانية التنقل يغذي الغضب الشعبي وتتزايد الانتقادات، مما يعيد إلى الأذهان البدايات الأولى لحركة السترة الصفراء. وتجد المعارضة اليسارية في هذه الوضعية فرصة للمطالبة بفرض رقابة صارمة على أسعار الطاقة والسلع الأساسية، مقترنة بزيادة الحد الأدنى للأجور للتعويض عن صدمة التضخم. مانيال باوباغ القيادي في حزب فرنسا الليبية.
2: لدي انطباع بأن رئيس الجمهورية لا يدرك حق المستوى المعاناة الاجتماعية التي تعيشها البلاد اليوم، فهو يخبرنا بأن الوضع سيطول وأن أسعار الوقود ستستمر في الارتفاع لعدة أسابيع أو أشهر قادمة، ولكنه في الواقع يرفض اتخاذ تدابير حقيقية وفعالة من شأنها تحسين الأوضاع بشكل سريع.
0: بات خطر نشوب أزمة اجتماعية جديدة في البلاد في ظل ارتفاع أسعار المحروقات ملموسا، فالعجز الهيكلي لفرنسا عن السيطرة على أسعار النفط العالمية والطرق البحرية يجعل المواطنين عرضة للصدمات الخارجية، وسيتمثل التحدي الذي يواجه الحكومة في إيجاد توازن عاجل وهش، التخفيف من الصدمة المالية الفورية للسكان دون مفاقمة ديون الدولة، مع تجنب اندلاع موجة غضب جديدة في الشارع بأي ثمن. علي شقوري من باريس لمدينة.

أزمة لتتحول الشوارع الحضرية من مراكز للحياة إلى نقطة انطلاق لمعركة بيئية وصحية تتجاوز حدود الجدران لتصل إلى أعماق البحار بل حتى دماء البشر. إيكولوجيا. البلاستيك الحضري معركة تتجاوز حدود المدن. 400 مليون طن من النفايات البلاستيكية، هذا تقريبا ما ينتجه العالم كل عام، والأخطر أن نحو نصف هذه الكمية صمم أصلا للاستخدام مرة واحدة فقط. قنينات، أكياس، أغلفة غذائية ومصاصات بلاستيكية، ثم إلى سلة النفايات. لكن أين تنتهي هذه النفايات؟ وفق برنامج الأمم المتحدة للبيئة، يأتي نحو 75% من النفايات البلاستيكية من مجاري النفايات الصلبة الحضرية، أي أن المدن حيث يتركز السكان والاستهلاك والنشاط الاقتصادي أصبحت في قلب أزمة التلوث البلاستيكي. المشكلة لا تتوقف عند حجم النفايات، فمعظم أنواع البلاستيك لا تتحلل بشكل كامل، وإنما تتفتت إلى جزيئات أصغر فأصغر، من بينها الميكروبلاستيك الذي يمكن أن يصل إلى البيئة والمياه والغذاء، بل وقد يدخل جسم الإنسان عبر الاستنشاق أو الابتلاع. وتزداد خطورة الأزمة عندما تصل هذه النفايات إلى الأنهار والبحار والمحيطات، فتؤثر في الحياة البحرية والأنظمة البيئية، وتساهم أيضا في الانبعاثات المرتبطة بإنتاج البلاستيك والتخلص منه. لهذا لم تعد مواجهة البلاستيك مجرد قضية نظافة أو تدبير للنفايات، بل أصبحت جزءا من النقاش العالمي حول الاقتصاد الدائري، أي الانتقال من نموذج ننتج فيه ونستهلك ثم نرمي إلى نموذج يعيد الاستخدام والتدوير ويقلل النفايات من الأصل. وفي مارس 2022 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا تاريخيا لإعداد صك دولي ملزم قانونا لإنهاء التلوث البلاستيكي، لكن الوصول إلى اتفاق عالمي ليس سهلا، خصوصا مع اختلاف المصالح والقدرات بين الدول. وفي النهاية تبدو المدن في مقدمة هذه المعركة، فكلما ارتفع الاستهلاك ارتفعت النفايات، وكلما تأخر الانتقال إلى اقتصاد دائري بقي البلاستيك حاضرا في الشوارع والمياه والتربة وربما داخل أجسامنا أيضا.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: وقبل آخر محطات الحصاد مع موجز الثامنة، نتوقف مرة جديدة عند حالة الطقس في سماء المنطقة المغاربية والإفريقية وبعض مناطق العالم. في المغرب يسود طقس مستقر ومشمس عموما، يكون غائما جزئيا صباحا شمال خط درارة أسفي، ومشمسا بعد الزوال على السواحل بين العرائش وأسفي وجنوب تندرارة طنطان. درجة الحرارة تتراوح بين 33 و35 في مراكش وفاسة ووجدة والعيون وبنغرير، وبين 26 و31 درجة في باقي الحواضر كأكادير ورباط الدار البيضاء طنجة والراشيدية. في الأجواء الإفريقية يسود طقس مشمس وحار في الخرطوم بـ40 درجة، وانجامينا وباماكو مع أجواء مشمسة إلى غائمة جزئيا تتراوح بين 27 و34 في القاهرة تونس الجزائر ونواكشوت، فيما تشهد طرابلس ولاغوس وجوهانسبورغ طقسا باردا بـ13 درجة. في العالم العربي يسود طقس شديد الحرارة ومستقر في مكة المكرمة ودبي بـ39 درجة، بغداد 35، دمشق 28، بينما تشهد بيروت عواصف رعدية بـ27 درجة. أما في الغرب فتسيطر العواصف الأمطار على لندن وأثينا وباريس، وتهيمن الغيوم على مدريد وبرلين ونيويورك، بينما تنفرد روما وريو دي جانيرو بأجواء مشمسة ودافئة تصل إلى 33 درجة، وتسجل موسكو وبوينس آيرس الأجواء الأبرد بـ17 درجة. تمام 8 باستوديوهاتنا بميديا، إليكم مستمعين الكرام هذا الموجز بأهم وآخر الأنباء. مستهل هذا الموعد الإخباري من المغرب، حيث أعلن بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن العاهل المغربي الملك محمد السادس استقبل اليوم بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها رئيسة للحكومة بمقتضى الفصل 47 من الدستور، وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة. تمت اليوم إعادة انتخاب المغرب في شخص السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف عمر زنيبر بالإجماع لرئاسة مجموعة السفراء الفرنكوفونيين بجنيف برسم الفترة 26-27 و2000. وفي هذا الإطار سجل السفير عمر زنيبر أن عمل المجموعة يشكل قوة اقتراحية إيجابية داخل الهيئات الدولية بجنيف، مؤكدا حرصه على الحفاظ

يقول مولانا عبد الغني النابلسي شارحا صلاة الإمام القطب مولانا عبد السلام بن مشيش رضي الله عنه عند قوله وفيه ارتقت الحقائق، أي أنه صلى الله عليه وآله وسلم ارتقت فيه حقائق جميع الأشياء العلوية والسفلية والمعنوية والحسية اللطيفة والكثيفة، فجميع الحقائق ارتفعت فيه وتجلت في باطنه حتى صار قلبه معدنا لها وباطنه مرساها، فقلبه صلى الله عليه وآله وسلم معدن الحقائق والأسرار وباطنه مهبط العلوم والأنوار.

روح النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي سبقت أرواح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بدائرتها دائرة نبوته، فهو صلى الله عليه وآله وسلم قد صرح بتقدمه على جميع الأنبياء بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، وإن كنت ابن آدم صورة فلي فيه معنى شاهد بأبوتي.

مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تتشرف به الأزمنة والأماكن، لا هو يتشرف بها، بل يحصل للزمان والمكان الذي يباشره صلى الله عليه وآله وسلم الفضيلة العظمى والمزية على ما سواه من جنسه، إلا ما استثني من ذلك لأجل زيادة الأعمال فيها وغير ذلك. صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإمام أبو عبد الله محمد بن الحاج العبدري المالكي، المتوفى سنة 37 للهجرة، رضي الله عنه. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز التاسعة مساء.
1: من عمر بجمعة، أهلا بكم. السيد المنصوري رئيس للحكومة المغربية بلغ لوزارة القصور الملكي والتشريفات والأوسمة أفاد بأن العائلة المغربية الملك محمد السادس استقبل اليوم بالقصر الملكي بالرباط فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة وعينها بمقتضى الفصل 47 من الدستور رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة. وفي تصريح عقب الاستقبال الملكي أكدت السيدة المنصوري أنها ستعمل على اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات العائلة المغربية وجميع المواطنات والمواطنين، وأبرزت أن هذا الاستقبال شكل فرصة لتلقي التوجيهات الملكية من أجل تدبير المرحلة المقبلة، ووصفت هذه اللحظة بالتاريخية مسجلة أنه لأول مرة في تاريخ المملكة تتحمل امرأة مسؤولية رئاسة الحكومة، وهو مبعث فخر لها ولجميع نساء المغرب. وبعد تأكيدها على العناية التي مفت أيوليها الملك محمد السادس للمرأة المغربية، أبرزت أن تعيينها رئيسة للحكومة يشكل رسالة لجميع النساء من أجل العمل داخل مجتمع منسجم بجميع قواها الحية، مؤكدة أنها ستشرع ابتداء من اليوم في مشاورات داخلية على مستوى الحزب ثم مشاورات مع جميع الأحزاب السياسية من أجل اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات العاهل المغربي وجميع المواطنات والمواطنين. وقالت إنها واعية كل الوعي بأهمية هذه المرحلة التي تحمل انتظارات كبرى من طرف المواطنات والمواطنين لا سيما الشباب، مشددة على أنها ستأتي ببرنامج يقترح حلولا حقيقية.

واقعية. انفراج في العلاقات السعودية الإماراتية. ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بحث اليوم مع الشيخ منصور بن زيد نائب الرئيس الإماراتي اليوم في الرياض الأوضاع في المنطقة في أول لقاء على هذا المستوى منذ التوتر بين البلدين نهاية العام الماضي بسبب اليمن. وجاءت زيارة الشيخ منصور تلبية لدعوة وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان وتعزيزا للتهدئة بين البلدين بعد ظهور خلاف حول اليمن للعلن في ديسمبر الماضي. أعلنت حركة حماس عن مقتل القيادي في كتائب القسام عز الدين البيك أبو حمزة أحد المشرفين على هجوم 7 أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل في غارة جوية على مدينة غزة. وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني أن 5 أشخاص آخرين قضوا بنيران إسرائيلية في القطاع. في الرياضة عرب الناخب الوطني محمد وهبي عن ارتياحه لأداء أسود الأطلس عقب فوزهم على منتخب ليسوتو اليوم في بلوم فونتين بجنوب إفريقيا برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لتصفية كأس إفريقيا للأمم 2027. وافتتح إبراهيم دياز التسجيل للمنتخب المغربي في الدقيقة 45 قبل أن يضيف عز الدين أنحي الهدف الثاني في الدقيقة 82. وأكد وهبي عقب المباراة أن الخطة التي وضعها كانت تقضي بالفوز بهذه المباراة خارج الميدان خاصة بعد الانتصار على الجابون، وقال إن الأهم هو خوض المباريات بجدية كبيرة أيا كان الخصم. نهاية هذا المجهز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء. The Brian Adams Radio Show, exclusively on Medi One. Welcome to Brian Adams Radio, right here on Medi One. The Brian Adams Radio Show, playing the biggest rock and roll anthems and more. This is Brian Adams on Medi One. The Brian Adams Radio Show, du lundi au vendredi, à partir de 17h sur Medi One. Respirez, vous êtes sûr. Medi

0: أنتم في الاستماع لميدي أن، نشرة العاشرة مساء.
1: العائل المغربي يستقبل فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة ويعينها بمقتضى الفصل 47 من الدستور رئيسة للحكومة ويكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة. السيدة المنصوري تسجل أنه لأول مرة في تاريخ المملكة تتحمل امرأة مسؤولية رئاسة الحكومة، وهو مبعث فخر لها ولجميع نساء الوطن. بعد تعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة، تحديات عديدة مطروحة على أجندتها في مقدمتها النجاح في تشكيل أغلبية حكومية. في النشرة أيضا، تفاعل الشارع المغربي مع تعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة في ريبورتاج مراسلنا من الرباط. في الرياضة، فوز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم على منتخب ليسوتو بهدفين نظيفين في مباراة برسم تصفية كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027. من عمر بجمعة، أهلا بكم في هذه النشرة. فاطمة الزهراء المنصوري أول رئيسة حكومة في تاريخ المملكة المغربية في مشهد يحمل عدة دلالات وإشارات مكرسة لثبات النموذج الديمقراطي المغربي. استقبل العائل المغربي الملك محمد السادس اليوم بالقصر الملكي بالرباط فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، متصدر نتائج التشريعية، وعينها رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة لتصبح أول مرة تتولى هذه المهمة في تاريخ المملكة. في أعقاب الاستقبال الملكي، أدلت السيدة المنصوري بتصريح عبرت فيه عن سعادتها بالتشريف الملكي وعن فخرها باختيارها من قبل العائل المغربي كأول امرأة تقود الحكومة. عن هذا الجانب نستمع إلى مقتطف من تصريح رئيسة الحكومة المعينة.
2: بغيت نقول بأن هذه لحظة تاريخية حقيقة، لأول مرة في تاريخ بلادنا امرأة تتحمل المسؤولية تاع رئاسة الحكومة، وهذا ماشي فقط فخر ليا بل فخر لجميع نساء الوطن اللي دائما صاحب الجلالة آمن بالقدرات ديال المرأة المغربية، آمن بأن المرأة المغربية تستحق منا الاحترام والتقدير. فهذه رسالة موجهة لجميع نساء المملكة بأن سنشتغل مع الجميع أكيد كمجتمع، ولكن في نفس الوقت أنا كامرأة تنعرف الظروف مش تتمر المرأة، تنعرف كذلك بأن اتجاهات سيدنا في هذا الاتجاه كانت واضحة باش إن شاء الله يكون عندنا مجتمع منسجم بجميع القوات الحية دياله.
1: في تصريح خاص بميدي أن، استحضر محمد مهدي بن سعيد البرلماني والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة رمزية التعيين الملكي لفاطمة الزهراء المنصوري لتولي رئاسة الحكومة، وتوقف في هذا التصريح أيضا عند انتظارات المغاربة من حزب الأصالة والمعاصرة في الحكومة المقبلة. نستمع في هذا الصدد إلى تصريح محمد مهدي بن سعيد البرلماني والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة متحدثا لمراسلنا في الرباط عادل الزبيري.
3: اولا نعتز بتعيين ديال سيدنا الله ينصره للاخت فاطمة الزهراء المنصوري. هذا التعيين له اهميه وله رمزيه كبرى، لا بالنسبه للأصالة والمعاصرة ولا اعتقد بالنسبه للمراه المغربيه ككل، لان اول امراه تترأس حكومه هنا في المغرب. وطبعا بالنسبه للاخت فاطمة الزهراء، هذا مسار طويل للعمل السياسي، هي مارست منذ تأسيس حزب الأصالة والمعاصرة في جميع الهياكل ديال الحزب، من المجلس كعضو في المجلس الوطني آنذاك، كمنتخبة، كرئيسة مجلس بلدي، حتى لرئاسة المجلس الوطني، واليوم إلى قيادة حزب الأصالة والمعاصرة. وفي نفس الوقت كيف ما كتعرفوا هو تكليف، لأن هناك انتظارات كبرى من طرف المغاربة. جينا ببرنامج انتخابي اجتماعي يتجاوب مع الإشكاليات الاجتماعية الاقتصادية والتحديات التنموية التي تتضرر بلادنا، وغنحاول إن شاء الله في إطار التحالفات المقبلة أن يكون في يعني البرنامج الحكومة المقبل يمشي في هذا التوجه المنتظر من طرف المغاربة، لأن نجاح الأخت فاطمة الزهراء ونجاح الحكومة المقبلة ونجاح المغرب قبل ما يكون نجاح سياسي.
1: تعيين فاطمة الزهراء المنصورية رئيسة للحكومة استقبله الشارع المغربي بارتياح كبير، متطلعا إلى نجاحها في هذه المهمة من خلال الاستجابة إلى المطالب المستعجلة للمواطنين في عدة مجالات خاصة من الاجتماعية والاقتصادية. النموذج نسوقه من الرباط في روبورتاج مراسلنا عادل الزبيري.
4: ارتياح في العاصمة الرباط بعد تعيين العاهل المغربي الملك محمد السادس لفاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة بعد تصدر حزب الأصالة والمعاصرة للانتخابات التشريعية.
5: حدث كبير بصراحة، لأن تعيين المرأة لأول مرة في المغرب كيحيد ديك الصفة ديال الذكورية على رئاسة الحكومة.
6: الفخر ديالنا أننا تم تعيين رئيسة الحكومة امرأة، فهذا يعني دليل على مغرب ديال التغيير، مغرب ديال المقاربة التشاركية.
4: انقلب الساحة البيضاء في شارع محمد الخامس في العاصمة الرباط يربط عماد شنيول 29 عاما باحث في العلوم القانونية في سلك الدكتوراه بين تعيين العاهل المغربي الملك محمد السادس لفاطمة الزهراء كأول رئيسة حكومة في تاريخ المغرب وبين تفعيل الفصل 47 من الدستور.
7: بما أن فاطمة الزهراء المنصور هي منسقة للحزب، فكان من منتظر التعيين ديالها كأول رئيسة الحكومة في المملكة المغربية. أيضا أنها كانت دخلت للتاريخ ديال المغرب من قبل كأول عمدة تنتخب، وهي عمدة مدينة مراكش.
4: من المرتقب أن تتجه الأنظار إلى مقر حزب الأصالة والمعاصرة في حي أجدال في العاصمة الرباط، حيث من المرتقب أن تبدأ المشاورات مع باقي الأحزاب السياسية لتشكيل تحالف حزبي للحكومة المغربية المقبلة. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
1: بعد التعيين الملكي لفاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة، تدخل المرحلة السياسية المقبلة محملة بعدد من الاستحقاقات والتحديات. في مقدمتها تشكيل أغلبية حكومية قادرة على ضمان الانسجام داخل الحكومة وتأمين الدعم البرلماني اللازم، وتطرح هذه المهمة أسئلة حول طبيعة التحالفات الممكنة وتوزيع الحقائب الوزارية وأولويات المرحلة المقبلة في ظل انتظارات اقتصادية واجتماعية متزايدة. عن هذا الجانب نستمع إلى توضيحات سعيد الخمسي رئيس المركز الدولي للدراسات والإعلام من الرباط، تحدث إلى يوسف نماني.
8: تعيين المنصور أنهى مرحلة الانتظار وفتح في اعتقادي مباشرة مرحلة أكثر تعقيدا، مرحلة تطرح تحدي بناء أغلبية مريحة، وتحدي توزيع الحقائب، وتحدي صياغة البرنامج الحكومي، وتحدي ضمان

0: اتجاه العمل البرلماني لفروق الأحزاب التي ستشكل الأغلبية، ثم الانتقال من شرعية الانتخابات إلى شرعية الإنجاز وتحدي تفعيل الوعود الانتخابية التي رفعتها في هذه الانتخابات التشريعية الأحزاب، خصوصا أننا عشنا تشكيل المعارضة قبل تشكيل الحكومة. فأحزاب مثل العدالة والتنمية وتحالف اليسار قد عبر مبكرا عن اصطفافهما كمعارضة شرسة حسب تعبيراتهم حتى قبل الإعلان عن رئيس الحكومة وعن برنامجها. وتبقى تحديات التشغيل والقدرة الشرائية وإصلاح التعليم والنهوض بالصحة والماء والعدالة المجالية قضايا كبرى ستكون حاضرة دون شك بقوة في مفاوضات وتنازلات فاطمة الزهراء المنصوري مع من سيشكلون أغلبيتها ويشكلون الحكومة التي ترأسها في الأيام القادمة.
1: أدانت الولايات المتحدة الأمريكية عمل العنف في الضفة الغربية المحتلة بعدما هاجم مستوطنون قرية شمال الضفة. وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إنه يدين أعمال العنف الإجرامية التي يرتكبها أي طرف في الضفة ويدعم فتح تحقيقات واتخاذ إجراءات قضائية. وكان أكثر من 100 مستوطن قد هاجموا قرية جلود شمال الضفة الغربية المحتلة وقطعوا طرقا وأضرموا النيران وتواجهوا مع قوة الأمن الإسرائيلية أصفر عن إصابة 3 من عناصرها حسب الجيش الإسرائيلي. هذه مراسلة مجد سعيد من رام الله.
2: في اليوم الرابع من عيد العرش اليهودي اقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات حرس الحدود والشرطة الإسرائيلية، حيث أدوا طقوسا وصلوات تلمودية في باحات المسجد المبارك. هذه الاقتحامات التي طالت أيضا بالمئات المسجد الإبراهيمي في الخليل تحاول من خلالها إسرائيل تثبيت روايتها بشأن هذه الأماكن المقدسة للمسلمين، كما يقول أستاذ الدراسات الإسرائيلية محمد هلسي.
3: المسجد الأقصى هنالك مسألتان تحكمان السلوك الإسرائيلي فيما يتعلق فيه، أولا الجانب الدين العقدي قصة الهيكل، وهنالك الجانب المرتبط بكون المسجد الأقصى واحدة من ركائز ومحاور الصراع العربي الفلسطيني الإسرائيلي، بمعنى كسر سقف أكثر المسائل حرمة لدى العرب والمسلمين.
2: المستوطنون لم يتوقفوا عند أداء طقوسهم التلمودية في المسجدين الأقصى والإبراهيمية، وإنما أدوا أيضا طقوسا مماثلة عند عين جيرود قرب بيتونيا غرب رام الله، كما نفذوا هجمات على الفلسطينيين في كل من المغير شرق رام الله وفي قرية جلود قرب نابلس شمال الضفة الغربية التي أحرقوا فيها منزلين يعودان لعائلة الطباسي. كانت المحكمة الإسرائيلية حكمت بإخلاء المستوطنين منهما، أحد أبناء عائلة الطباسي علاء الطباسي.
4: مش أقل من 200 مستوطن، غير عديك عن اللي بقوا موجودين عنا عند البيوت، إنه نفذوا هجوم على البلد في خلال الحدث في البيوت عنا هناك مشان يشتتوا في نفس الوقت مشان يشتتوا الجيش.
2: هذا الجيش واصل إغلاق الضفة الغربية وحبس الفلسطينيين في المدن والقرى والمخيمات. لميديا ماجد سعيد، رام الله.
1: انفراج في العلاقة السعودية الإماراتية. ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بحث اليوم مع الشيخ منصور بن زايد نائب الرئيس الإماراتي اليوم في الرياض الأوضاع في المنطقة في أول لقاء على هذا المستوى منذ التوتر بين البلدين نهاية العام الماضي بسبب اليمن. وجاءت زيارة الشيخ منصور تلبية لدعوة وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان وتعزيزا للتهدئة بين البلدين بعد ظهور خلاف حول اليمن للعلن في ديسمبر الماضي. نتابع تعليق عبد الحفيظ حفيد محبوب أكاديمي ومحلل سياسي من مكة، حاوره يوسف نماني.
5: بحاجة أن يعني ترص صفوف دول الخليج جميعها حول هذا التهديد لإعادة سيادة اليمن وإعادة دمجه في دول مجلس التعاون الخليجي، وإن كانت هناك خلافات ما بين هذه الدول فلا بد يعني أن نتعالى على أي خلاف موجود يعني ما بين هذه الدول. وأنا أعتقد الدول كلها جميعها بحاجة إلى بعضها، الإمارات بحاجة إلى المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية بحاجة إلى شقيقاتها دول مجلس التعاون الخليجي، وأي أن هناك بين الدول كل الدول بينها ملفات خلافية، في نفس الوقت هناك ملفات مشتركة أكثر من الملفات الخلافية، خصوصا في زمن التحديات التهديدات الدول تتكتل وتتكاتب وتواجه هذه التحديات. فإذا هناك هندسة للإقليم، هندسة للمنطقة، هندسة للممرات، فلا بد أن تتوحد

0: الجهود ما بين جميع هذه الدول وعلى رأسها الدول المؤثرة والفاعلة، ولا يمكن أن تبقى هذه الخلافات سائدة أو مسيطرة، بل هذه الخلافات تتلاشى وتندثر أمام هذه التحديات والتهديدات.
1: في الرياضة، تصفية كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027، المنتخب الوطني المغربي يوقع فوزه الثاني تواليا على حساب منتخب ليسوتو بهدفين نظيفين في مباراة جمعتهما اليوم في جنوب إفريقيا. في المتابعة وديع أحتي.
2: واصل المنتخب المغربي مساره المميز في تصفيات كان 2027، فمنذ صافرة الانطلاق كان الضغط المغربي واضحا والاستحواذ حاضرا بحثا عن هدف يفتح الطريق نحو الانتصار. محاولات أناحي والخنوس والعناوي اصطدمت بتكتل دفاعي لليسوتو محكم، إلى أن جاء الفرج في آخر دقائق الشوط الأول. إبراهيم دياز كان في الموعد ونجح في هز الشباك مانحا المنتخب المغربي أفضلية مستحقة. مع بداية النصف الثاني حاول منتخب ليسوتو العودة ببعض المحاولات المحتشمة، لكن التغييرات التي أقدم عليها الناخب الوطني محمد وهبي أعادت الحيوية والسرعة إلى الخط الأمامي بدخول حكيمي والزلزولي ورحيمي. وفي الدقيقة 81 جاء التأكيد، سفيان رحيمي يصنع وعز الدين أناحي ينهي، والهدف الثاني يضع حدا لطموحات منتخب ليسوتو. انتصار جديد إذا لأسود الأطلس وثلاث نقاط ثمينة ترفع رصيد المغرب إلى ست نقاط بالعلامة الكاملة في المجموعة الأولى بعد فوز أول على الجابون بالنتيجة ذاتها. نستمع لردة فعل ياسين بونو بعد هذا الانتصار.
3: أوكي ميسي، يعني تعاملنا مع المباراة بشكل جيد، لاعبين يعني داروا مباراة كبيرة الحمد لله، ما كانش مباراة سهلة، واخا الخصم يعني ما كانش في المستوى ديال المنتخب الوطني المغربي، ولكن كما كتعرف هنا في الميدان ديالو ديما كتكون مباراة صعبة، وبالاخص ارضية الملعب تاهي ما كتعاونش، ولكن صراحة اللاعبين لعبوا بواحد التركيز كبير وكنبغي نهنيهم.
2: المغرب ينتصر ويحافظ على العلامة الكاملة إذن، ويواصل بثبات رحلته نحو كأس أمم إفريقيا 2027.
1: وبتقرير رياضي ننهي هذه النشرة. مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
4: Les nocturnes avec Jawad. Jennifer Hudson, Rebecca Ferguson, Seal.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: من عمر بجمعة، أهلا بكم. امرأة على رأس الحكومة لأول مرة في تاريخ المغرب، بلغ لوزارة القصور الملكي والتشريفات والأوسمة أفاد بأن العاهلة المغربية الملك محمد السادس استقبل يوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالرباط فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها بمقتضى الفصل 47 من الدستور رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة. وفي تصريح عقب الاستقبال الملكي أكدت السيدة المنصوري أنها ستعمل على اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات الملك محمد السادس وجميع المواطنات والمواطنين، وأبرزت أن هذا الاستقبال شكل فرصة لتلقي التوجيهات الملكية من أجل تدبير المرحلة المقبلة. ووصفت هذه اللحظة بالتاريخية مسجلة أنه لأول مرة في تاريخ المملكة تتحمل امرأة مسؤولية رئاسة الحكومة، وهو مبعث فخر لها ولجميع نساء الوطن. وبعد التأكيد على العناية التي ما فتي يوليها العاهل المغربي للمرأة المغربية، أبرزت أن تعيينها رئيسة للحكومة يشكل رسالة لجميع النساء من أجل العمل داخل مجتمع منسجم بجميع قواها الحية، مؤكدة أنها ستشرع ابتداء من اليوم في مشاورات داخلية على مستوى الحزب، ثم مشاورات مع جميع الأحزاب السياسية من أجل اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات العاهل المغربي وجميع المواطنات والمواطنين. وقالت إنها واعية كل الوعي بأهمية هذه المرحلة التي تحمل انتظارات كبرى من طرف المواطنات والمواطنين لا سيما الشباب، مشددة على أنها ستأتي ببرنامج يقترح حلولا حقيقية وواقعية. قال الرئيس الأمريكي إن مسؤولي شركات التكنولوجيا الذين اجتمعوا في البيت الأبيض لمناقشة تنظيم الذكاء الاصطناعي وقعوا على اتفاق ملزم أخلاقيا بوضع ضمانات كافية لاستخدام هذه التكنولوجيا السريعة التطور، وذلك في وقت يصعد فيه الكونغرس دعوته لفرض رقابة أشد على القطاع. وأضاف دونالد ترامب عقب الاجتماع الذي ضم أبرز قادة قطاع الذكاء الاصطناعي أن شركات تكنولوجيا ستراقب نفسها بنفسها، وقال أيضا إنه سيعيد تسمية هذه التكنولوجيا رسميا في الوثائق الحكومية لتصبح الذكاء الفائق بدلا من الذكاء الاصطناعي، قائلا إنها ليست اصطناعية. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون عن اختيار شركة بوينغ لتطوير الجيل التالي للمقاتلات الهجومية التابعة للبحرية الأمريكية في إطار عقد تبلغ قيمته 20 مليار دولار. ووضح البنتاغون في بيان أن الشركة ستنتج بموجب العقد الجديد من الطائرات أو ما يعرف بالمقاتلات الهجومية في إطار برنامج الجيل التالي للهيمنة الجوية. وأضاف أن المقاتلات الجديدة ستحل محل أسطول طائرة سوبر هورنت الحالي اعتبارا من بداية العقد المقبل. في الرياضة، أعرب الناخب الوطني محمد وهبي عن ارتياحه لأداء أسود الأطلس عقب فوزهم على منتخب ليسوتو في بلوم فونتين بجنوب إفريقيا برسم بهدفين للا شيء برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لتصفية كأس إفريقيا للأمم 2027. وافتتح إبراهيم دياز التسجيل للمنتخب المغربي في الدقيقة 45 قبل أن يضيف عز الدين أونحي الهدف الثاني في الدقيقة 82. وأكد وهبي عقب المباراة أن الخطة التي وضعها كانت تقضي بالفوز بهذه المباراة خارج الميدان، خاصة بعد الانتصار على الجابون، وقال إن الأهم هو خوض المباريات بجدية كبيرة أيا كان الخصم. نهاية هذا المجاز، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: كل مباراة تروي ما حدث، أما بوديوم فيكشف لماذا حدث.
3: المنتخب
4: ستنطلق.